0: وسعيد تا هو الجزائري
1: اكثر من نعم. اليوم انت تبارك الله عليك تتشق الطريق ديالك تتنزل لي سينجل كما تنقولوا تتقاتل باش توصل الاغنيه ديالك توصل الرساله ديالك يعني المشوار طويل وصعيب شنو اللي خلاك باقي شاد ما حطيتيش السلاح
0: نقول لك علاش الحوايج الحمد لله اللي معاونيني هي يمكن هذه هي اللي الميزه يمكن اللي عندي على بالنسبه للدراري الاخرين اللي كانوا معايا في الجروب هو اني كنكتب وكنلحن حتى في الاغاني ديال الفايف لا بزاف اني كتبهم لحن قلت انا فعندي ديك يعني ماشي كنغني فقط يعني كنكتب حتى الاغاني ديالي ديني معك الكلمات والالحان ديالي الكلمات والالحان المتواضعه ديال السير ديالي وهذا الشيء كيخليك بانك عندك واحد السلاسه في انك تقد اغنيه كتمشي استوديو مثلا كتجلس مع البروديوسر ولا الموزع فما كي ما كاينش قضيه ما كنحتاجوش بزاف ديال العناصر معنا بيسو انا من فتح للناس اخرين خدمت مع شباب وكولابوراسيون في الكتابه والتلحين ولكن احسن تكون كدير كل تتفهم في الكتابه وفي التلحين تكون فنان شامل كيسهل عليك اكثر
1: ومزيان ان الواحد يكتب لان باش توصل داك الاحساس واخا تجي عندي انا كاتب كلمات تقول له اكزامبل كتب لي اغنيه على الفراق بين حبيب وحبيبة ماشي بحال أنا غنون نكتب لأن طلبتيني كوموند ولكن إلا عشتيها أنت يمكن تبدع فيها أكثر
0: أي إكزاكتومون حتى في الكتابة مثلا في فاش كنقاد إن شونسون مثلا بحال كنقاد بحال قلت كنبدا كل مرة كنقيس فيها شوية كل مرة كندير كنقاد كوبلي الرفرة مثلا كتكون عندي ميلودي مرة أخرى كنبدلها كندير ميلودي أخرى ما كيكونش عندي ما كنكون ستاك بواحد ميلودي كلام جيبوا لك اون بيرسون خاصك تتبعهم واحد الكاتب ملحن خاصك تتبعهم ومزيان كاين بزاف والاغلبيه ديال تنظن بانه اغلبيه ديال الفنانين المغاربه اللي الدراري اللي مستمرين كيكتبوا كيلحنوا وكان هذا هو السر
1: هو معلوم
0: ماشي هذا فايف يعني اغلبيه الدراري اللي تيكتبوا كيلحنوا كيبقاو عندهم انتاجات
1: نتايا فين راسك دابا الان وسط الاغنيه المغربيه فين حنحطوك الأغنية العصرية الشبابية البوب فين انا بغيت عن
0: نقولك
1: ما بغيتيش
0: نقولك دابا بحال دابا
1: تتراوغ معانا
0: دابا بحال دابا كتسمع الديني معاك كتسمع البياتي يعني طرب أغنية طربية بمعنى الكلمة كتجي مثلا غادي جاي فيها أغنية اللي فيها شوية خفيفة لحن بسيط ولكن كيكون كاتشي ما عنديش مشكل يعني من فتح على جميع كنسمع الغربي حيت الباكراوند الموسيقية دي كنسمع الغربي كنسمع الشرقي كنسمع طرب كنسمع كل شيء الموسيقى ما عندهاش حدود أي حاجة
1: تلاحظ كاين تطور يعني في واضح في اختياراتك الفنية وحتى في الأسلوب الغنائي ديالك كيفاش تتوصف هذا التحول في المسيرة ديالك واش انت ما بغيتيش تبقى في نمط واحد اللي يكونوا تيتسناوك الناس يقول لك صافي سي لا ميم شوز ولا انت واخد على عاتقك انك خاصك كل مره تبدع وتسمع شنو جاري وما تمشيش مع الموجه الا باقا موجه
0: ما بقاتش موجه كما قلت لك باقا موجه ما بقاتش موجه ويا لا قبل شنو جاري وشنو كنتبع بالعكس انا بحال مثلا ديني معاك هي هو ستيل المفضل عندي انا هو ديني معاك تشبه الأغنية لا ولا ديالي ديال ما خلطنا بغي غير بياتي أنا البياتي بالنسبة لي العشق فبالعكس هذا هو غير أنا كان عندي مشكل مع لونتوراج ديالي اللي كانوا كيخدموا معي تيقول لي أغبياء لا خاص دابا شتي لا بليبار كتكون ميلودي بسيطة كلام كيتعاود لا كنقول لي خويا أنا خاصني شي ميلودي كتغنى نقدر نغنيها أكابيلا نقدر نغنيها مع عود نقدر نغنيها مع باندا فهذا هو بالعكس أنا مثلا الاغاني فيهم شويه الطرب وفيهم الغناء هما اللي كي هما اللي هما سي بلو مون ستيل على لي شونسون اخرين كتكون ريتميك رغم انه مثلا الشكل اللي شفتيني مع السبور مع كنبان انسان اللي كيسمع الترافيس كوت
1: ولكن الفنان المغربي تبارك الله راه تيسمع لكل الالوان الموسيقيه وتبدع في كل الالوان الموسيقيه وفين ما حطيتيه ما تخافش عليه يعني وانت التكوين ديالك لا باز ديالك حتى هو كذلك كان طربي شويه يعني ياك ولا لا
0: اكيد
1: دونك نفعك حتى هو النتيجه اللي وصلتي ليها الان
0: انت الباك جراوند الموسيقى اللي كنت كنسمع مع مالي الدار مع الوالد كنت اسمع العسري اسمع جدوان كنت كنسمع داك حتى داك المغربي كنهضر على المغربي كنسمع داك المغربي اللي شويه شعبي ولكن كتحس بيه فيه شويه ديال فيه شويه الطرب
1: كي تشوف انت موقعك الان في في الساحه الفنيه المغربيه
0: شوف انا الموقع ديالي ممكن ماشي انا خاصني نهضر على راسي يعني
1: ودابا انت معايا خاصك تهضر معايا
0: كنشوف اغلبيه ديال التعليقات ديال الناس يقولوا بانه اندر ريتد بزاف يعني انا انت اون بيرسون فريمون ارتيست اندري، ولكن انا كنفتخر بها وميم طوم ما كتعجبنيش هذه الكلمه هذه، ولكن انا ما كنقولش ما كنلومش الناس لانه ما كتلومش لي زوتر. تقول انا ما كاين بزاف ديال العوامل كيخلوا الانسان مثلا في الاول ما ينطلقش ديك الانطلاقه اللي خاصو ياخذ، ولا ما ياخذش البوزيشن اللي خاصو ياخذها هو، ولكن ما خاصكش تلوم الناس لوم راسك، فهمتي؟ انا كنقول بانه دابا الموسيقى خاصك انتاجيه اكثر، تخرج بزاف، تبين بزاف الاغاني، كما كنقولوا ما تربيش كبدع الاغاني. يعني حنا لي زارتيست مثلا فاش تقاد اغنيه خاصها تيكونوا دي كونديسيون باش نخرجها، خاصني تا لا دابا لا راه كاينه لا كوب دافريك، لا راه ما بقى والو، الناس مشغولين مع رمضان، لا دخل مدرسي، لا موسيقى خرج. احنا بحال قلتي فاش كتخرجها كتولي فري موسيقى بحال شي طير
1: تتخليها خليها تطير و يا اما تنزل ولا تبقى طالعه الفوق.
0: وما خاصكش تعصب راسك مع الارقام، كيجوا الارقام، كيجوا
1: بحال جاي تشوف الارقام،
0: كنشوف الارقام كنشوف الارقام، ولكن ماشي كان ماشي اوبسيشن، يعني بالنسبه لي ماشي معيار.
1: يعني شنو خاص تضرب مليون جوج مليون مشاهده ثلاثه؟
0: دابا كاين اللي كيضرب مليون في جوج مليون تقدر يجيب فيك، وفهمتي اش بنقول لك، ولكن بالنسبه لي رده الفعل ديال الناس وحتى النجاح ديال الاغنيه، ما عمر النجاح ديال الاغنيه كيتربط بالوقت. من دليل كاين بزاف ديال التجارب ديال الاغاني نجحت بعد عام بعد 6 شهور
1: اكيد.
0: اغنيه فاصله ديال اللي تراندي دابا في العالم،
1: نعم.
0: عام ونص باش خرجها مولاها يعني. ولكن الحمد لله انا لا يعني بانه انا ماشي ساتيسفي بالارقام ديالي، الحمد لله انا بالعكس.
1: ولكن ما عندكش داك
0: داك مازال ما عنديش داك اش يقول لي البيج بانك، ديك الشانسون ديال 60 مليون 70 مليون، عندي 9 8 مليون في غادي جاي، عندي 3 مليون، عندي 4 مليون، ولكن كاين بزاف ما عندهمش هاد اللي خاصك ديما تشوف.
1: ديما الواحد خاصو
0: عندي 14 شانسون في كارير من 2019، ما خاصكش يعني ماشي بزاف، خاص يكون عندي بزاف الاغاني.
1: ديما الواحد تيقول انا احسن من الناس وكاينين الناس احسن مني. يعني ديما تتبقى ديك
0: خاص تركز على راسك،
1: دابا انت مركز على راسك، دابا انت تنتج، لان هاد هاد السنة الأخيرة يعني 2025 نزلتي بديتي تتنزل، وتنعرفو الآن باش دير أغنية أو دير كليب راه تطلب فلوس، وانت هي واش كاين اللي تيمولك ولا انت؟
0: شوف أنا سالي مع شركة ديستريبيوشن ديال كدير التوزيع ديال الأسمو، ومآمنين بيا بزاف يعني. بارفوا بارفوا كنصرف من جيبي أنا، بارفوا مثلا كيعطوك واحد كيعطوك بحال قلتي أدفانسز ديالهم باش تخدم. هي ماشي شركة، ماشي ثاني شركة ديال، ماشي ثاني شركة ديال
1: تتحتكر
0: احتكار. نو نو نو ادفانسز هما بالعكس، تيقول لي حيت بغيناك تخرج، تيقول لي ممكن تخرج حيت، نقول لهم لا راه مع الماما بارفو انا ما عنديش جي با لا تيت باش نخرج، نكذب عليك. هذاك المود ما كيبغيش في الموسيقى، الموسيقى خاص ديرها بحال عمل، تفيق الصباح تمشي استوديو تخدم تخرج اغنيه، خاصني نخرج مورا رمضان، خاصني نخرج مورا رمضان، خاصني نخرج دابا في الصيف جوج اغاني، خاصني بحال لا واقف عليك شي حد كيقول لك حنا لا بقى طلقه وصافي سي باغا ما استعمل بها.
1: دابا انت فنان مودي،
0: مودي بزاف، ماشي مودي بزاف، وهذا الشيء ما خدامش.
1: نعم ولكن اسمح لي غنمشي
0: معاك، بزنس مان في دماغك
1: هيك، هادشي بغيت نمشي معاك الخصوصيه ديالك، واش عندك شغل اخر من غير الفن؟
0: ماشي ما عنديش حتى شغل اخر بعد الفن، ولكن بخير يعني. شفت
1: حيت ما تشوفوكش في بزاف المهرجانات الكبرى.
0: مهرجانات هضره اخرى ثاني خير منتصر عارف انت.
1: لا ولكن بغيت نعرف
0: يعني ما هضرناش، مهرجانات طالعين لهم الناس ما كيخرجوش اغاني كاع يطلعوا لهم مهرجانات.
1: انت كفنان تشوف هادشي كي تتحس؟
0: كيبقى فيا الحال، عمرني هضرت في هذا الموضوع نهائيا،
1: لان انت تبارك الله شومان.
0: انا شومان شومان ومشكله اول فاش كنت باغي مع جروب كنت انا اللي كنهز الشو
1: دو فايف، انت اللي كنتي
0: نطلع الشو. مشكله غنيت قدام 70,000 في ابو ظبي، غنيت في بيروت مع في حفله، درت الاوبننج لحفله الهيفا وهبي، وعرفتي في المغرب بلادي. نقول لك واحد القضيه، اول مره غيعرفها عمرني طلعت لاسين في المغرب، كي بنادم ما تعرف تمشي مع النوط وكيطلع مع احترامي يعني الجميع، ما عرفتش شنو مطلوب، ولكن انا عندي شي اخبار في الكواليس كومون سا سباس لي شوز.
1: وانت ما بغيتيش دير بعد
0: ما كارداش
1: ما تهضرش
0: ما كارداش، عرفت فين ما كارداش ما كارداش،
1: ماشي نهضر مع سيركوي كاين ماشي كل راجنات كلهم يفونكسيون
0: ماشي كلهم ماشي كلهم،
1: ولكن عارف انت لو سيركوي كيف داير.
0: يقدر يكونوا الناس اللي دايرين الميراج ما عارفينش، ولكن اذر سايد كاين
1: اي بلاصه فيها سماسريه اي بلاصه فيها سماسريه
0: سماسريه كلمه عادي دابا انت جبتي لي كلمه سماسريه
1: لا لا هادشي عرفته انا خدمت مهرجانات وبعض المرات يتصل بك مول المهرجان تيقول لك عافاك بغيت فنان شنو رايك تقول له مزيان ومن بعد تنعيط انا للفنان تنقول له شحال راه المهرجان تيقول لك كاشي ديالي 100 ميلي غرام تنقولوا راه 100 ميلي يقول لك لا وراه تهضر معنا واحد السيد ماناجر ديالو راه هبط الثمن بغيف المهم كاين لي ميك ماك لي ميك ماك
0: اكزاكتومون دابا شوف اللي كاين كنقول بانه اتس لايك غادي واحد المومون بانه كلشي غيتغربل
1: ويبان
0: لا لا يكون قاد ليسونسيال ولا يصح ولا صحيح وشوف وليفها للجامعة انا ما كان انا عادة أقسم بالله إلى هذا الموضوع كنقول إيفيت ما تدويش معه تلاش وخفت لما خوا بغيتش ندب علاش دويت عليه
1: لأنه أنا عارف داك الشيء
0: لأنه ما
1: اللي طرحت عليك السؤال وما كنتيش غادي تجاوبني غنجاوبك أنا في بلاصتك لأن عارف اللي كاين يعني أنا تبقى في الحال كاينين فنانين ماشي حيت أنت كاينين الناس اللي تيستاهلوا حتى هما يكونوا في مهرجانات في حفلات لأن رسالتهم الفنية زوينة نقية موسيقى ديالهم زوينة وأنهم تعطاهم الفرصة سواء مغني أو ممثل أو يعني كل واحد عنده الفرصة ديالو ممكن تمشي وعاوتاني الأرقام إحنا تنعرفوا الأرقام
0: ماشي كل الأرقام
1: أنت يمكن لك تشري وتقدر تدير 3-4 مليون فولوور إذا بغيتي
0: ديال الفولوور في إنستغرام
1: هذاك معيار لحد الآن معيار أنا مؤخرا قالوا لي فلان قلت لهم هذاك زوين قال لك لا وأنا ما عندوش وصل المليون
0: مليون فولوور أوكي
1: دونك كاين هذه القضيه اللي تضر كذلك الفنان
0: بعد القضيه ما عرفتكم واش سباس هذه اللعيبات هادو ولكن كاين بزاف الحوايج كاينين بزاف ديال العوامل اللي كتلعب دور ما عرفتش
1: وشنو اللي تيخليك انت مالغري كاع هاد الاكراهات وهاد الشيء وبعض المرات البيبان تيتسدوا انك تتكمل وتجي تخدم ومازال تكتب وتلحن وتغني
0: الحمد لله هو الفيدباك ديال الناس ماشي زعما كنقول لك فيدباك ديال الناس كيقول لي هاد الهضره ما كنقول والو علاش هذا ما انا علاش هذا على الناس في لي كومونتير الحمد لله ما انا دابا في يوتيوب بغيت اي كومونتير واحد خايب الحمد لله ما كاينش اغلبيه ديال الناس لا خويا طاش هاد الشيء واو اغنيه ما والجميل هذا الشيء كيكفيني بالنسبه لي مهرجان وبالنسبه لي فان وبالنسبه لي بزاف الحوايج كيكفيني انايا بالنسبه لي نشوف الناس انهم كيقولوا هاد الهضره وبزاف ديال لي زارتيست دازو من هادشي بزاف وكتجي في الاخر كما نقولوا غير غابيان كي غالو ديرني فهمتي انا كتجي في الاخر كت
1: نعم انت عندك انا مآمن انت عندك مناجر
0: ماشي راسي براسي
1: راسك براسك انت كان عندك مناجر قبل
0: شحال هادي
1: لان كاين بعض الناس كذلك تقول لك ولا حنا تنبغيو نتعاملوا مع الفنان تيجي المناجر تيبلوكي بزاف الحوايج هي في سبيان لان الدور ديال المناجر انه انا كي تنشوف انا اللي غنكون المناجر ديالك غندخل في لي بوتي ديتاي مع مولي المهرجان غنبدا من لا فواتور لا لوج الاوتيل تذكره الطياره ونمشي لان الفنان خاصو هكذا
0: لا عشت اكسبيرينس ديال المانجمنت بحال هكا
1: وانت يا درتي مع دو فايف
0: مع الجروب كنا ما كنعرفوش لي ديتاي ديال كل شيء كنجيو
1: كانت قناه عربيه عندها الفلوس يعني
0: المهم شوف الخيبه هو تكون مع السيش هذا الشيء انا عشتو لو نيفو زعما صراحه البيتش تفرج درت ليالي بيروت في البيال درت انرجي فيستيفال في كايرو مع الدراري يعني عشت خيبه هو كل ما عشتيش قاعد في بلادي عمري ما عشتو سي تريست فهمتي شي قاسحه
1: ونتمنوا ان
0: شي قاسحه
1: نتمنوا اللي كانوا نساو بان عادي ايش بي فنان يعني اللي عنده الباك جراوند عنده الموسيقى ديالو عنده الفن ديالو زوين بوغوز كذلك هذا الشيء تينفع لا بيان سور يفو دير لي شوز وكذلك شومان حنا راه شفناك ملي كنتي مع مجموعه دو فايف في البرنامج ديال تيلي رياليتي اللي كان معروف
0: اكس فاكتور
1: اكس فاكتور تبارك الله عليك كنتي متميز وكنتي مبين كنتي انت اللي هازو
0: فيغ لو هادشي اللي كان
1: دونك الغناء مازال غنغني ومازال غنكتب ومازال غنلحن حتى حاجه ما توقفني
0: على بيس ما توقفني حتى شي حاجه عندي بزاف الاغاني
1: سي بيان تمثيل
0: ما تداوي ما عرفتش
1: ايوا دونك انت اذا انت يمكن تطلع الليفل فوق
0: لا ما كما ما مطلع ما نيفو ما والو صراحه ما
1: ولا الناس ما عارفينكش فين حتى ولد تارود ها هو في تارود انت هو في مراكش هو في الدار البيضاء دابا اش تقول لهم
0: كيف مرة
1: حتى انا تعرف ليا ما عرفتش فين
0: شاد انا في مراكش بشحال
1: هذه الدار البيضاء ولا الرباط ولا طنجة ولا مراكش فين كنا
0: انا مراكش انا نزيدهم في مراكش
1: واحد الوقيته كنت في كازا
0: كنت في كازا
1: حيت الناس بعد مره تاو تيقولوا
0: واش غتجيبوا مغرب واحد
1: لا لا لا لا, لا انا تنقول لك تيقول لك دابا غنجيبو من مراكش عاوتاني خاصني لوطيل راه تيدخلوا في هاد لي بوتي ديتاي
0: اوكي
1: دونك تبارك الله عليك الاغنيه الاغنيه ديني معاك كيفاش جات الاجواء ديالها كيفاش خدمتيها الفكره ديالها واش هي جديده ولا قديمه كنتي مخبيها عاد عاود خدمتيها ولا كيفاش
0: هي كانت عندي شحال هذه تقريبا ماشي قديمه بزاف تقريبا الصيف قبل من هذا
1: ايوا كمان
0: ولكن دخلت في كولابوراسيون مع واحد الدري كنا معولين نديرو ان او بي درنا فيه امورا ديستانس موناليزا وماشي نورمال من بعد كنت اغنيه صوبتك ما كانتش مثاليه ما كانتش كوبلي ثاني كون اللي درت مع الفاض هذيك ما كانتش كتبتها في الصيف ديرنيغمون وكملت لا شونسون عجباتني وكان عندي فيدباك عند الناس زوينه واحد ستيل هذا زوينه عادي علاش نقول لهم اوكي نخرجها خرجتها دابا وفريمون شوف في منتصر بارمي لي شونسون اللي جا عليهم جاني عليهم فيدباك واعر دوبوي يعني يعني في parmi les derniers chansons اللي خرجنا عليهم فيدباك زوين بزاف
1: وعلاش علاش في نظرك هكا
0: مغربيه بزاف تاتش مراكن ايقاع مغربي الكلام مغربي 100% حتى في لا ميلودي طريقه الاداء ديالها وكيفاش كيفاش كتغني مع الايقاع ديال فهمتي حيت كاين واحد الحال قلتي سوين كما تيقولوا سوين ديال الشعبي كاين فيها فالمغاربه عجبهم الناس
1: يعني المغاربه يعني الفنانين والمغاربه تا هما ولاو تيبغيو متشبتين بالهويه ديالنا بالايقاعات ديالنا والايقاعات تبارك الله راه اشكال وانوان يعني من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب يعني نتوما كشباب راه عندكم الباتريمون ديالنا راه ما تمشيوش وتجبد منه وتا مغربيت في الموسيقى هي اللي هي اللي تتبقى
0: انا هاد الاغنيه مثلا الله يذكر بالخير رفاعي صديق ديالي جيبو ملحن معروف
1: معلوم
0: تبارك الله فنان كبير قال لي زوينه هاد الاغنيه هادي تيقول لي هاد الشيء هو بالنسبه لي كيقول لي بانه هاد النوع ديال الالحان كيعجبو المغاربه هذا قال لي تما ما ايزي شي بحال قلت واحد الطريق اللي هو سهل القلوب ديال الناس هي بحال حسبني طماع بحال هذوك الاغاني اللي دارهم حتى هو ورثقوا الناس في راسهم فهاد الموسيقى هاد النوع هذا البياتي هذا البياتي المغربي حيت مختلف شويه كاين واحد كيعجب الناس
1: اكيد غنسمعوا ليها قبل ما ننهي معك هاد اللقاء حنا الموسيقى انا ديما بالنسبه ليا انا هي احساس قبل ما تكون صوت
0: قلت لي جادور فاش حطيتها
1: بيان سور الو انا كتبت لك بون حد انت صديق وانا
0: لا ولكن هادي بالضبط
1: قلت لي كل واحد الشيء دابا هاد الاغنيه كون درتها يمكن هادي عامين ما كانش غتقيسني شوف على حسب كل واحد المود والطريقه اللي تيكون فيها والمومون اللي غنسمع هاد الاغنيه واش غنكون المود ديالي ناشط ولا طالع لي الدم ولا معصب ولا في الصباح فهمتي دونك سا سي امبورطون هادي ديال لي ميساج واش نتوما يا الفنانه اللي معروفين في الساحه الفنيه يعني كاينين اللي تيهنيوك متى تنزل اغنيه ولا انت دير انت متى تشوف شي اغنيه زوينه تتهني الفنان ولا
0: لا سؤال عجبتني كنهني الفنان انا القضيه كنديرها مي ماشي بزاف بانت ليا ما كايناش
1: خوك في الحرفه هادو
0: ما نقدرش نسمع هادوك مي بون مشاغل يمكن
1: صافي تبارك الله عليك انا كما قلت لك الموسيقى احساس قبل ما تكون صوت ورساله قبل ما تكون لحن انا الى النصيحه اللي نعطيك هي داك الشمعه اللي عندك شاعله لداخل ما تخلي حتى واحد يطفي عليك خليك هكذايا مالك هاد الاكراهات اللي تتعيشها ولكن غتجي وقتك الوقت ديالك كل واحد قدر تجيلو من هنايا شهر سيمانه تسلط عليه الاضواء
0: سمعت
1: كل شيء
0: شفت واحد اللعيبه ديال واحد الباساج ديال احمد سعد احمد سعد كان كيعجبني بزاف ويقول لهم قال لهم 13 سنه وانا معروف لكن مش مشهور جاتو اغنيه واحد ولا نمبر 1 دابا شوف وثاني ما نكونوا واقعيين خويا منتصر كاين دابا الدراري دابا الموسيقى كيف ولات راه كيبان لك يخرج البوم فيه 16 اغنيه انا قلت لك عندي 14 اغنيه من 2019 يعني خاص حتى الانتاجيه خاصكش تخرج موسيقى تخرج
1: الموسيقى
0: على واحد الكويره تطلع
1: اكزاكتومون
0: وتا الالغوريثم باش نتفاهم واحد النقطه اخرى هي ماشي الناس راه بارفو راه غير غير ما وصلش الناس داكشي اللي كدير، سيرتو انك ما عندكش ان غون بودجي ديال ديال ديال الماركتين كيوصلوا الناس الموسيقى بزز وسبونسورين وكا، ما انت ما كتعتمد على راسك يعني كتعتمد على
1: الاذاعات خاصهم يلعبوا الدور تاع هما باش يديروا داك لو ماتراكاج وانني نسمع الاغنيه ثلاثه اربعه المرات في النهار.
0: سي
1: فهمتيني تيك توك تا هو تي بعض المرات يطلع الاغنيه،
0: تيك توك يطلع لهم اغنيه وباي دوي على قبل الاغنيه باش نوضح واحد الامور. شو ساتيسفي كان ديزيام في توندونس ميوزيك لا سومي لي دغنيه، يعني

0: يعني راه مزيان واللي قبل منها حتى دخلت لي طوندونس يعني بديتي كتقيس
1: فهمتي
0: 10 طوندونس راه مزيانه.
1: نو تبارك الله عليك تبارك الله عليك. شنو هي النصيحه اللي تبغيت تعطي للشباب اللي بغاو يسلكوا ويدخلوا للموسيقى الان؟ شنو تقول لهم اخطاء ايفيتي ولا يديروا شنو؟
0: واحد واحد واحد واحد اللعيبه اللي غنقول للناس الدراري الشباب اي واحد عنده الحلم ديالو وحاس براسو ارتيست، النصيحه اللي ما كرهتش تكون قالها لي شحال من واحد هو اعتمد على راسك. اعتمد على راسك وما تكونش ما تعتمد على لي زوطخ لي فو بروميس يجي شي واحد يقول لك لا راه غندير لك ورانا هكا وثق في راسك. باغفور عندك افكار احسن من الناس اللي كيقولوا لك هادو كيبروبوزيو عليك شي افكار اخرين. ثق في افكار ديالك، ماشي مشكل انك تخطا وتعاود تنوض ثاني مره اخرى تكون تعلمتي. باغ كونتخ درتي راي ديال الناس اخرين وخطاتي ما تعلمتي والو حيت ما درتيش راي ديالك.
1: اكزاكتومون.
0: الهدف اول حاجه واهم حاجه هو تعتمد على راسك.
1: نعم.
0: الا اعتمدتي على راسك راسك ما عمرو يخوي بك.
1: نعم. ويمكن يديروا تنصحهم يمشيو يديروا برامج اكتشاف الاصوات ولا لا؟
0: شحال هذه كان ممكن، دابا كاين السوشيال ميديا ممكنه بالمطراكاج كما كنقولوا، راه تقدر تقدرها فيديو. شوف مع يقدر انسان ما عنده حتى الامكانيات باش يدير فيديو كليب يديرها فيديو ليريكس ويحطو في يوتيوب ويحطو في لي بلاتفورم يقدر يوصل للناس. داكشي وداكشي ارزاق.
1: نعم. شوف انت عندك تقريبا 20 اغنيه لو شو عندك.
0: نعم. شحال عندي دابا؟ 16.
1: 16 هو سي بيان.
0: وبلا لا غادي دير 5
1: هي وانا كلشي انا
0: تقول يعني غادي دير 5 غتكون عندي 23
1: 23 اغنيه. يعني عندك باش تطلع ان سبيكتاكل.
0: تطلع سبيكتاكل وير نهار اشوف ماي فيرست سبيكتاكل عقل هضري كنقول لك عليكم تورخ
1: صافي وعرض عليا انا نقدمك في لاسين.
0: انا عرفت راسي في الشخصيات
1: ان شاء الله.
0: حيت اقول لك واحد القضيه، درت باساج في التلفازه في واحد القناه مع مونيكس ماناجر وجاو الباندا كيقولوا له حشومه. قال لي هذا في فهمتي
1: اكزاكتومون
0: فين هو هذا؟
1: يمكن جا وقتك دابا
0: يمكن ما عرفتش.
1: صافي عادي لانك فرحان شفتك اليوم وهضرنا بزاف المواضيع. تنتمنى لك التوفيق. اديني معاك نهايه حلقه اليوم. الى اللقاء. شكرا لك.
0: شكرا.

0: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
1: السهرة العربية

هذا احنا كيف توعدنا حتى الصباح الى سمحوا لنا مالي القاعة ندخل حتى الصباح. الأغنية الجديدة أغنية جديدة هي تقول الكلمات كيف يدير أسيدي اللي قلبه تيبغيك وليلو ونهارو يقيل ويبات يفكر فيك حارت بيا الدهان ما عرفت نعيش بلا بيك انت قمر وانا بشر والجمع سمي بك.

هذا مش مهم، كله هدية للحاضرين.

صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من العاشرة صباحا فقط على ميديا.

0: حدث جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. ونخصص حلقة اليوم لاقتصاد الصحة، ولماذا يعتبر هذا القطاع أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدول.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يشهد اليوم واحدا من أكبر الأوراش الإصلاحية في تاريخه الاجتماعي والاقتصادي.

0: ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري. الصحة طبعا لم تعد خدمة اجتماعية بل أصبحت استثمارا استراتيجيا ينعكس مباشرة على الإنتاجية والنمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمار والأكيد الاستقرار الاجتماعي. وفي ظل التحولات الديموغرافية وحتى الوبائية وارتفاع كلفة العلاجات والأدوية يطرح هذا الورش أسئلة مهمة حول قدرته على تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما يبرز اقتصاد الدواء كأحد المحاور الحاسمة في تحقيق السيادة الصحية وتقليص التبعية الخارجية. في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع نناقش اقتصاد الصحة بالمغرب من خلال قراءة شاملة لورش الحماية الاجتماعية وكذلك العوائد الاقتصادية المنتظرة من إصلاح المنظومة الصحية ولماذا طبعا تعتبر الصحة اليوم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدول. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ يوسف تام الكوتان، أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول بسطات وعضو مؤسس بالمنتدى المغربي لاقتصاد الصحة وخبير كذلك في قانون الصحة. أستاذ يوسف تام الكوتان أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الفاضلة وتحية طيبة لمستمعي راديو ميديا.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ تام الكوتان. أولا نبدأ باقتصاد الصحة، ماذا نعني بهذا المصطلح اليوم وإلى أي مدى بات ضروريا؟
1: أستاذ الكريمة سؤالكم وجيه ومهم لأنه يصب في صلب الموضوع البرامج. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن اقتصاد الصحة هو مباشرة حلول على أساس أنه أحد فروع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة كيفية توزيع الموارد المحدودة مثل الأموال الموارد البشرية وكذلك المعدات الطبية بطبيعة الحال لتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة للمجتمع. ببساطة هو العلم الذي يربط بين الطب لتحقيق الصحة والاقتصاد كذلك تحقيق الكفاءة والاستدامة، وبالتالي الهدف الأساسي من اقتصاد الصحة هو الإجابة عن أسئلة رئيسية كيف طبعا الحل من بين هذه الأسئلة الرئيسية كيف يمكننا تقديم رعاية صحية عالية الجودة بأقل التكاليف، وكذلك يجيبنا على سؤال رئيسي آخر وهو يجيب على مجموعة من الأسئلة، هذه مجرد أسئلة على سبيل المثال، وبالتالي يجيب على سؤال رئيسي آخر هو ما هو النظام التأميني الأفضل الذي يضمنه أو يضمن وصول الخدمة للجميع دون عائق ميزانية الدولة. اللي هو فرع من فروع علم الاقتصاد.
0: طيب بالنسبة للحالة المغربية أستاذ تام الكوتان اليوم وبعد مرور سنوات على إطلاق ورش الحماية الاجتماعية، كيف يمكن قياس العائد الاقتصادي الحقيقي لهذا الاستثمار الضخم على النمو على التشغيل على الإنتاجية وليس فقط على المؤشرات الاجتماعية؟
1: طبعا الحال كما نعلم الجميع أن المغرب انخرط اليوم في توسيع وتعميم تغطية الصحية الشاملة، وبالتالي واكب المغرب مجموعة من الإصلاحات في هذا الإطار وواكب كذلك إصلاح منظومة صحية، وبالتالي يعد تعميم تغطية الصحية مشروع مجتمعي استراتيجي غير مسبوق ويندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لتوطية دعائم الدولة الاجتماعية. كذلك هذا الأمر تطلب من الدولة التحول نحو صياغة هندسة قانونية جديدة وإطلاق إصلاحات هيكلية متزامنة تشمل أنظمة التأمين والعرض الصحي بما يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة. وبالتالي انتقل المغرب في هذه المرحلة من نظام تشتتت فيه تغطية صحية، كما نعلم كان هناك نظام مساعدة طبية رميد وأصبحنا اليوم أمام تأمين إجباري عن المرض وأصبحنا أمام تأمين موحد يديره صندوق وطني للضمان الاجتماعي إلى جانب صندوق وطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، واليوم أصبحنا أو أصبح المغرب يحقق نتائج مهمة في هذا الإطار. حقق طفرة في نسبة التغطية بحيث أن ارتفعت الساكنة المشمولة بالتأمين الصحي من 60% سنة 2020 إلى حوالي 86.48 بحلول سبتمبر 2024 حسب دراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2024، وبالتالي بلغ عدد المستأجرين أزيد من

0: 31.8 مليون شخص. هذا بالإضافة إلى إدماج الفئات الهشة داخل نظام التنمية الإجباري أساسي على المرض، ونقصد هنا نظام التنمية الإجباري أساسي على المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الشراء. بالتالي كنا أمام نظام رميد، أصبحنا أمام نظام آمو. بالتالي هؤلاء ممنحهم نفس العلاجات الذين أو التي كان يتبتع بها وزراء القطاع الخاص مع طبيب الحال. الدولة هي من تتكلف أو تتولى دفع الشراكات هؤلاء، بالإضافة إلى توسيع التغطية الصحية ليشمل كذلك الفئات العمال غير الأجراء المسمى بأموتينيز. وبالتالي يحتاج هذا النظام ليشمل هؤلاء لتوسيع التغطية الصحية في هذا الإطار. وكذا أكثر من ذلك تم إحداث نظام أمو الشامل، يخصص هذا النظام لفائدة الأشخاص القادرين على أداء واجبة الاشتراك. وبهذا التوجه يمكن القول أن المريض توجه نحو ضمان عدم استثناء أي مواطن من استفادة من التغطية الصحية. بطبيعة الحال وجب هذا الإصلاح مجموعة من الأمور من أجل إرساء دعائم الحكمة جيدة أو جيدة، وكذلك تثمين الموارد البشرية وتأهيل البنية التحتية، وكذلك إرساء الرقمنة المندمجة. وبالتالي عندما نطلع على مجموعة من الإصلاحات في هذا الإطار نجد أن المغرب أقر القانون الإطار رقم 26 الذي يركز على دعامات أساسية، من بينها كما قلت إحداث الهيئة العليا للصحة للتأطير التقني نظام التأمين الإجباري أساسي على المرض وتقييم جودة الخدمات الطبية، وكذلك إرساء المجموعة الصحية الترابية GST لضمان تدبير بهوي مندمج، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والدم والمشتقات. بطبيعة الحال كل هذا يندرج ضمن إرساء الحكامة جديدة وجيدة في هذا الإطار، بالإضافة كما قلت إلى تثمين الموارد البشرية. وبالتالي تم وضع نظام الوظيفة الصحية بموجب القانون 29 لتحفيز الأطر الطبية عبر نظام أجور مرتبط بالأداء، وبالتالي رفع كثافة المهنيين للوصول إلى 4.5 لكل 1000 نسمة بحلول سنة 2030، 4.5 من كثافة المهنيين الصحيين في هذا الإطار. إضافة كذلك كما قلت تأهيل بنية التحتية والرقمنة المندمجة. بطبيعة الحال كل هذه الأمور تصب لنا في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من خلال هذا الإصلاح. وبالتالي عندما اليوم في مجال اقتصاد الصحة نصبح نتحدث فقط عن إرساء أو تمكين المواطن من الحق في الصحة والعلاج، بل تجاوزنا الأمر وتجاوز هذا الورق.
1: يعني أستاذ تامر كوتان، هل كانت هناك تقديرات بخصوص حجم الخسائر الاقتصادية التي كان يتكبدها الاقتصاد المغربي بسبب ضعف الولوج إلى العلاج وحتى الخدمات الصحية؟
0: بالفعل هناك ليس لدي أي أرقام حالية مضبوطة في هذا الإطار، لكن الدراسات ومختلف الأبحاث وكذلك مختلف تقارير المؤسسات الرسمية تؤكد على أن كانت هناك مجموعة من الإكراهات ومجموعة من الصعوبات في هذا الإطار، وبطبيعة الحال تعود سلبا على الميزانية الأسرة كذلك حتى على ميزانية الدولة. لكن كما قلت أن العمل الآن هو تجاوز هذه الإكراهات وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية من خلال هذا الإصلاح. بالتالي كما قلت قبل قليل أن أصبحنا أمام تجاوز هذه الإكراهات، وكذلك تحقيق مجموعة من الطموحات. كيف ذلك؟ من خلال تحفيز النمو. عندما نتحدث عن تحفيز النمو، بالتالي أن زيادة التغطية الصحية تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
1: في هذا السياق أستاذ تامر كوتان، يعني في ظل يعني التوسع الكبير في التغطية الصحية بالمغرب، كيف يمكن أيضا تحقيق التوازن بين الحق في العلاج وفي نفس الوقت ضمان الاستدامة المالية لهذه المنظومة دون أن تتحول إلى يعني خاصة فيما يتعلق بكلفة التمويل أن تتحول إلى عبء على الميزانية على المالية العمومية؟
0: فعلا أستاذة كريمة، عندما نتحدث عن الاستدامة المالية هنا نتحدث عن أبرز التحديات التي يواجهها ورش التغطية الصحية ببلادنا. بالتالي بلادنا تواجه منظومة الصحية ضغوطا بنيوية، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. طبيعة الحال هذه الضغوطات ناتجة عن تسارع وتيرة النفقات مقارنة بالموارد المتاحة. وبالتالي بالرغم من المنجزات المحققة في توسيع قاعدة المنخرطين، إلا أن المؤشرات المالية الحالية تظهر صعوبات بنيوية تهدد ديمومة الخدمات لبعض الفئات. وبالتالي بالرجوع إلى الواقع الصحي في هذا الإطار قبل الإصلاح، نجد أن وهذا الأمر سجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر بالفعل لأن هذا الأمر تجدر الإشارة أن هذا الأمر تطرقت إليه مجموعة من التقارير الرسمية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، خاصة عام 2020-2023 من التقارير كانت تحذر أو تعطينا مجموعة من البيانات ومجموعة من الأمور التي تؤكد اختلال الاستدامة المالية. وبالتالي تتبث لنا هذه الاختلالات بالفعل أن هناك مجموعة من أنظمة تأمين إجباري أساس العمر كما ذكر، هناك نظام تأمين إجباري للقطاع العام، قطاع خاص، وكذلك باقي القطاعات الأخرى. بالتالي كل هذه الأنظمة هي مستقلة عن بعضها البعض، لكن حتى الإشكالات هي مستقلة عن بعضها البعض فيما يخص الاختلالات أو الاستدامة المالية لهذه الأنظمة. نجد أن هناك أنظمة متوازنة مثل نظام تأمين إجباري الخاص بأجراء القطاع الخاص، وكذلك نظام متضامن يعرف وضعية مالية متوازنة حاليا. كذلك نجد على عكس ذلك أنظمة في وضعيتها عز كما هو بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث أن يواجه هذا الصندوق عزا ماليا تقنيا منذ سنة 2021. وبالتالي اضطر الصندوق هنا لتابعة 1.6 مليار درهم من احتياطاته في سنة 2023. طبعا حالي هو الفاء بالتزاماته، لكن يتوقع للأسف أنه سيتم أو سيقع نفاذ لهذه الاحتياطات بحلول سنة 2026 إذا استمر المنح الحالي. وهذا الأمر أورده المجلس الحسابات كذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هناك أيضا تحديات تعرفها استدامة المالية لمختلف الأنظمة الأخرى من نظام آمو للعمال غير الأجراء تينيس، وبالتالي هذا النظام كذلك يعاني من عجز مالي تقني يعزى لصعوبات في تحصيل الاشتراكات.
1: إذن في هذه الحالة أستاذ تم الكوتان، وفي ظل هذه الإكراهات وهذه التحديات المستمرة، ما هي الإصلاحات يعني الهيكلية والأكثر إلحاحا اليوم لضمان انتقال المنظومة الصحية طبعا من منطقة تدبير المرض إلى منطقة الاستثمار في الوقاية في الصحة العامة، بما يحقق يعني مردودية اقتصادية واجتماعية أكبر على المدى الطويل وضمان صحة جيدة أيضا للمواطن؟
0: طبعا الحال في هذا الإطار نجد مجموعة من التوصيات استراتيجية هي صدرت عن مؤسسات رسمية في هذا الإطار كالاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك مجلس الأعلى للحسابات. بالتالي يقترح هذا المجلس عدة مداخل لإصلاح اقتصاد تأمين إجباري أساس الأمراض، ولا سيما منه اقتصاد الدواء، على اعتبار أن الدواء يعرف مجموعة من في منظومة التأمين الصحي مجموعة من الإكراهات، على اعتبار أن هناك ثقل في فاتورة هذه النفقات فيما يخص نفقات نظام التأمين الإجباري أساس العمر بخصوص الأدوية، بحيث تمثل نسبة كبيرة من نفقات النظام. كذلك فوارق الأسعار وارتفاعها في هذا الإطار، وكذلك هيمنة الأدوية المتكررة على الأدوية الجنسية. بطبيعة الحال هناك مجموعة من التوصيات على مستوى السياسة الوطنية الدوائية، ويوصي المجلس على وضع استراتيجية تمنح الأولوية لتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة وتشجيع الصناعة المحلية للأدوية الجديدة. وبالتالي هنا الأمر يدعو إلى تخفيض تكلفة تخفيض الأسعار الأدوية لكي تكون متاحة لجميع فئات المواطنين، جميع الفئات المؤمنة بمختلف الأنظمة. كذلك على مستوى تقييم التبيع الاقتصادي، يوصي المجلس كذلك على تعزيز قبول الأدوية بناء على تقييم دقيق لفائدة الطبية المحققة مقابل التكلفة. هذا من جانب. من جانب آخر على مستوى البروتوكولات العلاجية، يعني يوصي كذلك المجلس على جعل أو ضرورة جعل البروتوكولات العلاجية ملزمة لهيئات التدبير ومهنية الصحة لتوحيد مسارات العلاج والتحكم في التكلفة. هذا بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحكامة في إطار مؤسسات جديد طبعا الحال، هذا كله لمواجهة الاختلالات. وبالتالي في هذا الإطار لا يمكن إنكار المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات العمومية التزاما بمقتضيات القانون الإطار 1921. بالتالي اعتمدت السلطات العمومية هنا ترسانة قانونية جديدة على رأسها كما قلت قانون الإطار 1923 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. وبطبع الحال هذا الإطار القانوني وهذا الإصلاح يهدف إلى إضاءة حكمة جديدة تقوم على مستويين، لا على مستوى الوطني أو مستوى على مستوى الترابي. على المستوى الوطني نجد هناك مجموعة من المجهودات في مجال تحسين منظومة حكمة لتجاوز الاختلالات، نجد منها إحداث الهيئة العليا للصحة التي تتولى وستتولى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن طرف، كذلك تقييم جودة الخدمات، إضافة إلى أحداث مجموعة من المؤسسات استراتيجية في هذا الإطار، أخص بذكر الوكالة الوطنية أو الوكالة المغربية للأدوية وكذلك الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. هذا على المستوى الوطني. على المستوى الترابي نجد أن هناك مجموعة من المجهودات تتركز في هذا الإطار عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية أو ما يسمى اختصارا بالجيستي، التي تدمج المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية في مؤسسة مستقلة لضمان حكمة جهوية وتوزيع عادل للعرض الصحي. على الحال هذه الإطلاحات المتعلقة بالحكامة المؤسساتية بالضرورة تحيلنا على أنها نستنتج أنها تواجه أو وضعت لمواجهة الاختلالات أو كذلك ضمان ولوج عادل أو إصلاح شمولي بنيوي للمنظومة الصحية. وبالتالي اليوم نحن أمام رهان التكامل. التكامل لماذا نقصد برهان التكامل؟ التكامل بين تعميم التغطية الصحية وكذلك إصلاح ورفع من جودة العرض الصحي. فبالتالي هذا التنسيق يشكل
1: نعم
0: تحدي مزدوج.
1: طيب برأيك موفق هذه المعطيات اليوم أستاذ تامر الكوتان، وكخلاصة، هل يملك المغرب اليوم المقومات فعلا ليصبح منصة إقليمية، أولا فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الأدوية، وأيضا يعني مؤهل للاستثمار في الوقاية والصحة بشكل يعني جيد في مقبل المراحل؟
0: بطبع الحال كل هذه المجهودات هي مجهودات كبيرة جدا. لماذا؟ لتحقيق السيادة الدوائية. أولا دائما نحن اليوم أمام تحقيق اكتفاء الذاتي وتجاوز الاختلالات وتصحيح الصعوبات التي يعاني منها المغرب. هذا بطبع الحال هو التحدي الأول والهدف الأول. ولماذا؟ كما قلت الطموح وكذلك الرسم طموحات أكبر من ذلك إلى تطوير وتسويق على مستوى الخارجي الأدوية وكذلك الخدمات الصحية. طبعا الحال المغرب اليوم له مجهودات جبارة على مستوى المؤسساتي، على مستوى الموارد البشرية، على مستوى القانوني، على مستوى تأهيل المستشفيات العمومية. وفي هذا الإطار جعل تأهيل المستشفيات العمومية وكذلك تطوير القطاع وكذلك تطوير الصناعة الدوائية في هذا الإطار. وبالتالي المغرب اليوم إنما نقول هو رسم طريقا كبير في مجال تحقيق سيادته الدوائية وكذلك تحقيق جودة تقديم الخدمات في هذا الإطار. وبالتالي لابد اليوم من إرساء خريطة صحية كذلك على مستوى الجهوي وعلى مستوى الجهات. وبالتالي اليوم الهدف الأسمى كما قلت هو ضمان أمن المالي للمواطنين ومنع لجوئهم إلى العدول عن العلاج لأسباب مادية. وبالتالي في هذا الإطار المغرب يمكن القول أنه يمضي بخطوة ثابتة.

0: هذا المجال وانقطع مع انتكاسات الماضي في هذا المجال الصحي.
1: أشكرك جزيلا أستاذ يوسف تملكوتان، أستاذ باحث بجامعة الحسن الأول بسطات، عضو مؤسس بالمنتدى المغربي لاقتصاد الصحة وخبير أيضا في قانون الصحة. شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم أستاذة فاضلة، وشكرا على استضافتكم الكريم. شكرا جزيلا.
1: بالمبسط المبسط إذن الإنفاق على الصحة يعد أحد أهم الأولويات في الحكومات في العالم، لما له من دور أساسي في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية وتقليل معدلات الوفاة والأمراض. وفق تقديرات عالمية يبلغ الإنفاق الصحي العالمي أكثر من 10 تريليونات دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تنفق الدول ذات الدخل المرتفع ما يزيد على 80% من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي، رغم أن سكانها يمثلون نسبة أقل من سكان العالم. تعد منظمة الصحة العالمية من أبرز الجهات التي تتابع مؤشرات الإنفاق الصحي وتوصي بزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية. كما تشير الدراسات إلى أن كل دولار يستثمر في الوقاية الصحية وفي التطعيمات يحقق عائدا اقتصاديا مضاعفا من خلال خفض تكاليف العلاج وزيادة الإنتاجية. أكبر الدول إنفاقا على الصحة الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث حجم الإنفاق الصحي، ويتجاوز فيها 4 تريليونات دولار سنويا. كما تخصص العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ما بين 10 إلى 12% من ناتج الجهة المحلية الإجمالي للقطاع الصحي. بهذا نصل إلى الأثر الاقتصادي للصحة، فلا ينظر إلى الإنفاق الصحي باعتباره تكلفة فقط، بل استثمار في رأس المال البشري. والمجتمعات الأكثر صحة تتمتع بقوة عاملة أكثر إنتاجية ونسب غياب أقل ومعدلات نمو اقتصادي أعلى. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا سيد الثقلين يا مأمولنا في الحشر، يا هادي العباد من العمى، إن قمت يا ابن الطيبين مشفعا في المذنبين ومشفقا مترحما، فاعطف على عبد الرحيم برحمة، فرق الطغى وبغى وجار وأجرما، واعطف به واعطف عليه وكله حصنا من الخطب العظيم وملزما، واشفع إلى الباري به وبسربه إن كان سجن الظالمين جهنما، وأجره في الدارين مما يتقى، هو في حماك ولم تزل حامي الحما، وأجزه يا مولاي كل كرامة ترجى، وزده على المكارم أنعما، فعليك صلى الله طول الدهر ما ضحكت بروق الأبرقين تبسما. الإمام المادح الشهير لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولانا عبد الرحيم البرعي اليمني رضي الله عنه وأرضاه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب الأمين جبريل وموقع جواهر الوحي والتنزيل ونبي الله المذكورة أسماؤه في الصحف المنزلة والتوراة والإنجيل صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي دفع الله به عن الناس كل غمة، وبه وقاهم مما سلطه على غيرهم من النقمة، وجعله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فصل اللهم وسلم عليه وسلم.

من لي بأن أصل المدينة زائرا وأقبل الترب الكريم وألثما جادت على حرم النبي محمد وأطفاء تنثر دمعها المتسجمة وسرى إلى أكناف طيبة عارض غدق إذا ضحكت بوارقه هما بلد به الملأ الذين تبوأوا رتب العلا بالسمر والبيض الظما بمبارك الوجه الذي نفحاته تحكي في المحل الزاخر المتلطمة يا سيد الثقلين يا مأمولنا في الحشر يا هادي العباد من العمى إن قمت يا ابن الطيبين مشفعا في المذنبين ومشفقا مترحما فاعطف علينا بعطفة وبرحمة واشفع إلى الباري بنا وبسربنا.

يقول الشيخ العارف بالله الكبير مولانا محمد المعطى بن الصالح الشرقي دفين مدينة أبي الجعد رضي الله عنه وأرضاه والمتوفى بها سنة 80 و100 للهجرة في كتابه الحافل النفيس ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، وهو أعظم كتاب في السيرة النبوية والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، لا يوازيه كتاب ولا يصل إلى عدد مجلداته كتاب في السيرة أو في الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أوصله الإمام الحافظ المحدث

مولانا محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله تعالى ورضي عنه أوصل مخطوطاته إلى حوالي 72 مجلدا من القطع الكبير. يقول مولانا محمد المعطى بن الصالح الشرقي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صلاة له خاصة كتبها عن الزائرين لمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر الحرام وهو شهر المحرم: اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد حبيبك الذي إذا زاره الزائر في شهر الله المحرم وشاهد ما منحه مولاه من العلوم اللدنية والسر المكتم قال: هذا والله حبيب الرب المكرم وجليل القدر المعظم ولسان الأمر النافذ المحكم، هذا سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد المتجدد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. نسعد دوما بأن نصحبكم في هذه الوصلة الأثيرية التي هي بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى، تنطلق اللحظة وتستمر إلى غاية حوالي الساعة 6:30 من صباح اليوم. فقراتنا متنوعة ما بين الإخباري والثقافي، مضامين ومتجددة بعناوينها الثابتة. وقبل أن نستهل هذا الموعد بأول موجز إخباري في هذه إطلالة أولى على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس في عامة النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يمكن يعطي شي نشاد الشتاء في الخد النهار في نواحي الأطلس المتوسط تازة وناحية فيقيق. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في الريف وناحية الضرعة فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في بعض النواحي الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 85% و80% في جل المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وناحية تافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة بحال ديال البارح، ما بين 23-43 درجة والذهب، ما بين 25-31 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 25-36 درجة في ناحية سوس، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية الريف، 30-31 درجة في الشوية، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في الحوز، ما بين 33-35 درجة في سايس، ما بين 34-38 درجة في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ما بين 36-41 درجة في ناحية التافيلات، 38 درجة في ناحية التادلة، وما بين 38-42 درجة في ناحية الضرعة. في هذا الطقس ونظرا للظروف ناش دايزين شجر الحوامض جل النواحي الفلاحية ديالنا، حشرات القملة غادي تطرح مشاكل كبيرة للغلة الصغيرة اللي بدأت تغلاض بالخصوص في الأصناف البكرية بحال الكليمونتين الماندارين والنافيل، وهذا علاش كما تنقولوها دائما لازم من المراقبة وتتبع المراحل ديال هاد الحشرة الخطيرة، وكذلك لازم من المحاربة ضدها في الوقت المناسب فاش يبداو يبانو البخيخشات الصغار ديالها تيتحركوا في الورق وفي العراش ولا فوق من الغلة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الخامسة بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري. قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أسسا أو أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي لحرب الشرق الأوسط. وقال فانس إن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو نزع السلاح النووي وإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. وأكد نائب الرئيس الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتأكد من أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب. وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين تعليق عقوباتها على النفط الإيراني لمدة شهرين، فيما تواصلت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بوتيرة أعلى مما كانت عليه قبل الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني. من جهته أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية الثلاثاء. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أمس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. وجاء هذا الاتصال عشية استئناف المفاوضات الثلاثاء في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

0: إسرائيلية. أعلنت السلطات القطرية الاثنين مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع ليلا في منطقة رأس لفان الصناعية للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات. اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس في عمان. وتم اختيار فهمي وهو دبلوماسي مخضرم تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 13 و 16 و2000 خلفا لأحمد أبو الغيط، وتبدأ ولايته مطلع يوليوز المقبل وتستمر لخمس سنوات. في المغرب صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وحظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تولت دراسة ومناقشة التعديلات المقدمة من الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بمشاركة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد بلغ عدد التعديلات التي عرضها مقرر اللجنة ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة. نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بتحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية على الرغم من حملة القمع الليبية المكثفة ضد المهاجرين. واتهمت المنظمة للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك المنافسة لها في شرق البلاد بشن حملة قمع ضد المهاجرين وتغذية المشاعر المعادية لهم بواسطة تصريحات عنصرية ومعادية للأجانب. في المجال الرياضي قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى الدور المقبل من مونديال 26 و2000 بتسجيل ثنائية ضد منتخب النمسا أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. بهذه النتيجة انفرد ميسي الذي سيبلغ 39 عاما الأربعاء، انفرد بصدارة هدافي المونديال 18 هدفا ليصبح صاحب الرقم القياسي من الأهداف في انتظار ما ستسير عنه بقية المواجهات من الأدوار المقبلة. وبعد ليونيل ميسي يأتي في المركز الثاني على صعيد هدافي المونديال الدولي الفرنسي كيليان مبابي 16 هدفا. وضمن المنافسات تستمر في هذه الأثناء مواجهة المنتخب الأردني لنظيره الجزائري عن المجموعة السابعة. الشوط الأول من نزال المنتخبين انتهى صالح الأردن بهدف دون مقابل. فاصل ثم نواصل.
1: ميدي 1 ليون 101 دخلة 96.4 ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم ونعود إلى صباح الأخبار لسينا في بقية فقراته والتي تبقينا في شأن الرياضي مع قصة جديدة. بيلي شاهد وهو يتألق في كأس العالم أو شوهد وهو يتألق في كأس العالم 58 بالسويد، وتأمل هدف القرن لمارادونا في مونديال 86، ثم تابع لحظة تتويج ميسي العام 22 و2000. واليوم في عمر 91 يواصل الأسطورة الأرجنتينية في مجال التعليق الرياضي وموضوع قصتنا لليوم إنريكي ماكايا ماركيس حضوره في العرس الكروي العالمي بمشاركته 18 في تغطية نهائيات كأس العالم، وهذه المرة في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. قصة المعلق الأرجنتيني الشهير إنريكي ماكايا ماركيس نتعرف عليها رفقة الزميل إبراهيم الغربي.
2: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك إنريكي ماكايا ماركيس أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس، وهي إحدى المحطات الأكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن العشرين كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد. ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره، فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958 وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1986 ورأى تكريس ميسي في العام 2022. في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد يتذكر مغامرات مكوكية حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز

0: DC-7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود، وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره، قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا، لا يحب ماريكي ماكايا ماركيس أن يستحضر عبارة يد الله، وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر، هدف القرن، لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز، وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجمه يوان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014، هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتدائه قميص إسبانيا، لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه. من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاما من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها، لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائما شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدأ الأمر متناقضا فإن تطوره يبطئ بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال يوضح أن اللاعبين باتوا أكثر استعدادا ويتمتعون بقدرة تحمل وقوة أكبر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تقنيتهم أفضل. حصل المخضرم على جائزة الصحفي الأكثر مشاركة في كأس العالم عام 2022 في مونديال قطر. بات يمضي فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يشكك رغم سنه في أن مكانه هو في كأس العالم، وقال: كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطاً. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.
1: كنا في الاستماع لإبراهيم الغربي متحدثا عن إنريكي ماكايا ماركيس، الأسطورة الأرجنتينية في مجال التعليق الرياضي. نواصل صباح الأخبار مع محطتي الموالية ميديا الروبورتاج. في وقت تكبد فيه الإجراءات الإسرائيلية خسائر فادحة للاقتصاد الفلسطيني تقدر بحسب الحكومة بأكثر من مليار دولار شهريا، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يقضي بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ سنوات وتحويلها إلى الخزينة الإسرائيلية. حول هذا الموضوع يتحدث ماجد سعيد في ميديا روبورتاج يوقعه من رام الله.
2: إلى إفقار السلطة الفلسطينية تدفع إسرائيل بشكل متواصل من خلال جملة من القوانين والقرارات والإجراءات. آخر هذه القوانين ما أقرته الكنيسة الإسرائيلية من قانون يقضي بمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة التي وصلت إلى أكثر من 5,700,000,000 دولار. القانون ينص على أن تدفع إسرائيل من هذه الأموال تعويضات لعائلات ضحايا العمليات الفلسطينية ممن حكمت لهم المحاكم الإسرائيلية بذلك ولم يحصلوا من السلطة الفلسطينية على هذه التعويضات، فيما ستحول باقي المبالغ إلى الخزينة الإسرائيلية، وهو ما رفضه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد أبو الرب باعتباره انتهاكا لاتفاقية باريس الاقتصادية.
3: هذه خطوة غير قانونية تضاف إلى خطوات سابقة قامت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاق باريس وقبل اتفاق أوسلو من خلال فرض وقائع على الأرض. هذا بيعني مزيد من الضغط على قطاعات حيوية مهمة مثل الصحة والتربية والتعليم والخدمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة، خصوصا في ظل هذا الوضع الصعب. لا شك أن هذه خطوات هدفها تقويض مؤسسات دولة فلسطين،
2: لكن إسرائيل لم تتوقف عند ذلك القانون، فهي ومن خلال حصارها المالي مع الإمساك بالمعابر الخارجية وعرقلة الحركة الداخلية بأكثر من 920 حاجزا إسرائيليا في الضفة الغربية تكبد السلطة الفلسطينية خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو مليار دولار شهريا حسب الحكومة الفلسطينية، بعد أن كانت تقدر ب 600 مليون دولار خلال السنوات السابقة. وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور:
4: منع 700,000 عامل من العمل في الداخل، إيراداتهم هذه انقطعت وبالتالي توقفت، عدم قدرتنا كاقتصاد فلسطيني من الوصول إلى أراضينا الفلسطينية ضمن أراضي المنطقة المسمى منطقة جيم، وقف إيرادات المقاصة، كذلك الأمر الضغوطات على القطاع البنكي والقطاع المصرفي في فلسطين. هذه المؤشرات إلها علاقة في المبلغ المذكور بالنسبة لمجموع الخسائر.
2: وبينما تتسبب سيطرة إسرائيل على المنطقة جيم بالضفة الغربية بخسائر تصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد الأخير، فإن الحالة التي تعيشها الضفة الغربية من فقدان الأمن نتيجة تصعيد الجيش الإسرائيلي واقتحاماته المتواصلة للمدن والبلدات ظل يشكل برأي الخبير في الشأن الاقتصادي ثابت أبو راس ضربة قوية للاستثمار والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
5: الاقتصاد قائم على الصناعة، الاقتصاد قائم على التجارة، الاقتصاد قائم على حرية التحرك، كل هذه المعطيات معدومة. الآن عندما نتحدث عن رأس المال الجبان، رأس المال الجبان لا يمكن أن يستثمر في بيئة اقتصادية

0: الآن عندما نتحدث عن رأس المال الجبان، رأس المال الجبان لا يمكن أن يستثمر في بيئة اقتصادية سيئة، لذلك بتقديري أن هناك عملية اقتصادية وتدمير اقتصادي ممنهج من قبل إسرائيل ضد الاقتصاد الفلسطيني.
1: وحسب مؤتمر الأنكتاد فإن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية تراكمية تجاوزت 170 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2024، وهو ما يعادل 17 من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية لعام 2024. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
3: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بميديا. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرصت أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي لحرب الشرق الأوسط، ويفيد بأن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، ما يشكل خطوة كبيرة في سبيل إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. إسرائيل ولبنان تستأنفان اليوم المفاوضات المباشرة في واشنطن لتباحث فرص توقيع اتفاق سلام بين الطرفين. السلطات القطرية تعلن الاثنين مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء انفجار وقع ليلا في منطقة رأس اللفان الصناعي للغاز، مؤكدة أنه نجم عن حادث ولن يؤثر عن الصادرات. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالمغرب بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. المنتخب النرويجي يفوز على نظير السنغالي بثلاثة أهداف لهدفين، والبرتغال تواجه أوزباكستان مساء اليوم، وإنجلترا تواجه المنتخب الغاني ضمن منافسة المجموعات من كأس العالم. نعبر بكم مباشرة في صباح الأخبار إلى الفقرة الموالية نقاش الحصاد، حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.2% مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة. يأتي هذا فيما تشير توقعات المختصين إلى توجه بنك المغرب إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 2.25% بالنظر للتقلبات الجيوسياسية الدولية. فما الذي يعنيه ذلك، وكيف يتأثر الاقتصاد المغربي بهذه التطورات؟ الإجابة ضمن عدد اليوم نقاش الحصاد.
4: وللنقاش نستضيف اليوم خالد أشبان الخبير الاقتصادي، أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
5: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
4: شكرا لقبولك الدعوة. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ أمين سامي المحلل الاقتصادي، مرحبا سي أمين.
6: أهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش سي خالد أشبان، يعني بداية من باب التوضيح للمستمع الكريم، هناك شيء من اللبس فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك والمؤشر التضخم الأساسي، هل لك أن تفكك ربما هذا اللبس وتشرح لنا ما الذي يعنيانه بالضبط؟
5: عندما نتحدث على التضخم فإحنا كنهضروا على واحد القفة نموذجية كتعتمدها المندوبية السامية للتخطيط، فيها ما يمثل المواد الأساسية اللي كيستعملها المواطن المغربي، وكذلك مجموعة من الخدمات الأثمنة ديالها كيتبع ارتفاع وانخفاض ديالها، من بعد كيعطينا المعدل ديال هاد الشيء باش كنوصلوا لأنه كيقول لنا بأن الأسعار ارتفعت بواحد النسبة معينة أو انخفضت بواحد النسبة معينة. اللي خصنا نشرحوه للمستمعين هو أنه بالطبع اللي ماشي مختصين، هو أنه عندما نتحدث على التضخم نتحدث غير على الوتيرة التي تتحرك بها اللي كيتحرك بها المعدل ديال الأثمان، ماشي كنهضروا على واحد المواد بعينها. مثلا إلا قلنا التضخم زاد بواحد في المية، يعني أن المعدل اللي كتعتمدوا المندوبية السامية للتخطيط في هذه القفة النموذجية أعطى 1% ديال الزيادة، لأن هذا اللبس كيوقع عند المستمعين كيشوفوا بعض المرات بأن الأسعار ديال المواد اللي هما كيستعملوها يوميا كترتفع بشكل كبير، وكيجي في الأخير كيسمع بأن معدل التضخم يلاه 1.3 أو 1.5، فكيبان له بحال أن المعطيات الرسمية بحال كتفلى عليه.

0: لا بالعكس،
1: أو
0: هذا غير ممكن.
1: أو ربما يربط يعني التضخم بأسعار المواد الاستهلاكية التي يستهلكها هو تحديدا.
0: صحيح، وبالتالي هذاك التضخم هو فقط معدل، ما فيهش فقط المواد اللي هو كيشتكل لك يوميا، اللحم والدجاج والحليب وهذا، ولكن فيها مجموعه كبيره من المواد ومن الخدمات اللي كنديروا غير المعدل ديالها، وبالتالي تقدر ترتفع المواد الغذائيه بشكل كبير، ولكن المواد الغير غذائيه ما ارتفعتش بشكل كبير، والا درنا المعدل غنطيحوا في واحد المعدل صغير اللي يقدر يبان له هو غير منطقي، ولكن هو في الحقيقه معدل كيعكس الواقع. وبالتالي هاد اللبس اللي خص الناس يفهموا، انه عندما نتحدث على التضخم نحن فقط نتحدث على الوتيره اللي كيرتفعوا بها الاثمنه بشكل مجمل، ما كنهضروش فقط على واحد ثلاثه واربعه وخمسه وعشره ديال المواد اللي هو كيستعملهم يوميا في البيت ديالو، واللي كيعتبر بانهم غاليين بزاف وانهم كثر.
1: طيب سي امين سامي، في هذا السياق يعني هناك ارقام متعلقه بالتضخم معلنه من قبل المندوبية السامية للتخطيط، لكن هناك أيضا حديث ربما عن توجه البنك المركزي بنك المغرب في اجتماعه يوم 23 من هذا الشهر إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% بالنظر ربما لما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية متواصلة. هل لك أن تشرح لنا كيف يعني بنك المغرب ينحو نحو الإبقاء على الوضع كما هو عليه في ظل يعني عالم متقلب من الناحية الاقتصادية والسياسية أيضا؟
2: هذا التقدير لماذا غادي يكون، لماذا؟ لأولا استمرار التضخم المحلي عند مستويات معتدلة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، هذا أولا. ثم أيضا الدفع وجعل الاستمرارية ديال الدينامية والنمو والاستثمار بشكل كبير رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية والخارجية. فبالتالي اليوم قرار بنك المغرب خلال 3 أشهر الماضية كان كيتكلم على بيئة دولية تتجه نحو التيسير النسبي، ولكن اليوم كاين واحد 3 المتغيرات اللي تخلينا نقولوا ان يمكن بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي ثبات ديالو. اولا اليوم كنلاحظوا ان البنك المركزي الاوروبي رفع اسعار الفائدة ديالو بالمقدار ديال 25 نقطة أساس مع إبقاء الباب مفتوح لمزيد من التشديد إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، هذا أولا. ثانيا هناك تصاعد ديال الخطاب المتشدد من أعضاء مؤثرين بشكل كبير على رأسهم يواكيم ناجل بشأن مخاطر انتقال الصدمة ديال الطاقة إلى تضخم دائم. ثم كما كنلاحظوا استمرار حالات ديال عدم لا يقين المرتبطة بأسعار الطاقة والممرات البحرية، وبالتالي اليوم يمكن القول أن بنك المغرب ما كيراقبش فقط غير التضخم، ولكن أصبح كيراقب تطور ديال أسعار النفط والغاز، قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، التطور أيضا ديال أسعار صرف الدرهم، الحساب الجاري والاحتياطات ديال النقد الأجنبي، السياحة والتحويلات ديالها، والصادرات السيارات بالإضافة إلى والفوسفات وتطور سلاسل الإمداد العالمية. وبالتالي اليوم إذا ثبت بنك المغرب الفائدة، الرسالة اللي كيوجهها ماشي كيقول بأن المخاطر انتهت، ولكن كيقول بأن الاقتصاد المغربي باقي عنده واحد الفرصة من أجل امتصاص الصدمة الحالية، ولكن رحنا في واحد يقظة نقدية مشددة ونتابع تطور التغيرات على المستوى العالمي.
1: طيب سي خالد أشيبان، يعني في ظل هذه التحديات المرتبطة بنسب التضخم، بنسبة الفائدة الرئيسية من قبل البنك المركزي، ما يعيشه العالم، كيف يمكن أو كيف نقيم أداء السلطات الاقتصادية في المملكة لضبط هذه التوازنات ما بين دعم النشاط الاقتصادي من جهة وكذلك الحفاظ على استقرار الأسعار بالنسبة للمواطنين؟
0: هنا كاين جوج المستويات، كاين التدابير اللي تتخذه الحكومة، ولكن قبل ذلك الشيء الأساسي هو السياسة النقدية اللي تنهضروا، هنا كنهضروا على بنك المغرب ما كنهضروش على الحكومة. بالتالي السياسة النقدية بنك المغرب

0: غير كيدخر عبرها بالنسبة للفائدة الرئيسية هي اللي تحدثوا عليها، وكاين تنبؤات أنها تبقى مستقرة لأن باقي هناك حالة من اليقين، ولأن كذلك الأهداف اللي احنا دايرينها احنا غاديين فيها أن نسبة التضخم تبقى مضبوطة ما تفوتش حدود 2%، أنه يكون هناك نسبة نمو مهمة للاقتصاد، والتوقعات كتقول أن هذه السنة غنفوتوا 5% في حدود 5.3%، هذا شيء أساسي. وبالتالي هنا بنك المغرب كيدخل عبر هاد الأداة اللي هي نسبة الفائدة الرئيسية. كتبقى كذلك الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة لمواجهة الصدمة الخارجية اللي وقعت ديال ارتفاع الأسعار المحروقات في الفترة الأخيرة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وهنا لازم أن ننوه بأنه القرار ديال الحفاظ على الدعم ديال الكهرباء باش تبقى الفاتورة الكهرباء كان قرارا مهما، قرار ديال الدعم ديال مهني النقل، ولو أن النشرة الأخيرة تتحدث عن ارتفاع في أسعار النقل، ولكن يمكن نقوله بأن تحدات جزئيا من هذا الارتفاع، لأنه لو ما كانش هذاك الدعم كان بإمكان الأسعار تكون ارتفعت بشكل أكبر. وبالتالي ما تم إنجازه من برامج أخرى ساهمت بشكل من الأشكال في الحد من الصدمة الخارجية. ولكن ضروري نأكدوا على واحد شيء مهم، لأنه قلنا التدخل يعكس الوتيرة فقط للارتفاع، وهنا خصنا نشير بأنه الأسعار حاليا هي في مستوى مرتفع جدا من الصدمات السابقة، لأن من كنقولوا بأن التدخل تحكمنا فيه، احنا تحكمنا فقط في الوتيرة، ولكن راه الثمن ديال اللحوم مثلا من كنقولوا 140 درهم راه باقي 140 درهم من العام اللي فات او العام اللي قبل منه، واخا تحكمنا في التضخم ولكن الاسعار ما
1: رجعتش.
0: هذا هو المنطق الاقتصادي، راه القدره الشرائيه اللي خصها ترتفع عند الاسعار، لانه ما يمكنش نديروا العكس، لان التضخم نسبه التضخم متحكم فيها راه مهمه جدا للاقتصاد، لانه ثاني خصنا نكونوا منطقيين، راه ما يمكنش نكونوا في صفر كتضخم، ضروري خصنا واحد النسبه ديال التضخم تحكم فيها اللي هي مفيدة بالنسبة للاقتصاد، ولكن ضروري القدرة الشرائية للمواطنين ترتفع باش تقدر تواكب الارتفاع. وبالتالي احنا عشنا ارتفاع كبير في السنوات الأخيرة اللي كيخلي اليوم أن مستوى الأسعار هو مرتفع بشكل كبير، وبالتالي مي كنقولوا بأنه فقط تضخم دابا في 1% أو 1.5% فهو شيء عادي، لأننا تقريبا وصلنا لواحد المستويات في الأسعار اللي صعب جدا أننا نزيده في نفس الوتيرة. هادشي ما كيبخش من المجهود اللي دار، ما كيبخش من السياسه النقديه اللي دارها بنك المغرب. وهنا غنزيد غير نقطه اخيره،
1: هو
0: انه يجب ان ننوه بقرار بنك المغرب قبل سنوات عندما رصد التعويم، لانه لا قدر الله كون مشينا في التعويم ديال الدرهم في ظل الظروف اللي عشناها كانت ستكون كارثه بكل المقاييس. وبالتالي كان قرارا حكيما استفدنا منه وقدرنا اننا نواجه هذه الازمات كامله السنوات الاخيره بشكل جيد.
1: الفكره واضحه. فقط لتدبير الوقت سي أشيبان أعود إليك سي أمين سامي، يعني سي أشيبان تحدث عن الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجموعة من القطاعات، باعتقادك إذا ما استمرت الأوضاع العالمية المتقلبة مدة أطول إلى أي حد يمكن للحكومة والسلطات الاقتصادية في المملكة أن تستمر في هذا الدعم؟
2: اليوم نقدر نقول لك أن الوقف هدات في واحد الشهر ديال ماي، ولكن التكلفة ديال العيش باقة غالية بشكل كبير جدا، وبالتالي اليوم النقاش ما خصوش يحولنا أن انخفاض الغداء. الخطر القائم هو هاد الانتقال أو هاد الانخفاض اللي حصل في المواد الغذائية، راه انتقل تضخم نحو الخدمات والنقل والسكن اللي هي اليوم مأثرة بشكل كبير. اليوم نقول لك واحد المسألة أساسية، إذا استمرت هذه الأوضاع وطولات، وخاصة احنا كنشوف أن حتى الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران هو اتفاق هش، ياك هذا اليوم ان الدعم قصير المدى او متوسط المدى كي يؤتي الاكل ديالو، ولكن المستوى الطويل المدى لا يؤتي الاكل ديالو، لان المساله تتطلب اعاده هندسه السوق، وتتطلب اليوم النقاش ماشي هو تسقيف الاسعار او تسقيف اسعار المحروقات، ولكن النقاش الحقيقي خصنا اليوم نتفقوا على تسقيف هوامش الارباح واعاده هندسه تركيبة السعر النهائي لقطاع المحروقات، وإدخال فاعلين جدد طيب. في قطاع المحروقات.
1: طيب سي أمين سامي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذه التوضيحات، ممتن لك.
2: شكرا لكم.
1: والشكر موصول أيضا للأستاذ خالد أشيبان الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك سي خالد.
0: شكرا لكم سيدي. شكرا.
3: شكرا لأمين عزماني ولضيوفه الكرام في نقاش الحصاد. نعبر بكم مباشرة مستمعي الكرام إلى جديد توقعات طقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس نهار يوم ثلاثاء مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيجيغا الداخلة، صحو في بقية الأرجاء، تساقطات مطرية متوقعة آخر النهار بكل من الريف ومنطقة تازة والأطلس المتوسط وكذا بالقسم الجنوبي من شرق المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة بالصويرة، 26 تسجل بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأكادير، 28 بطنجة، 31 بالعيون، 36 درجة بكل من فاس ومراكش، و40 بوجدة. بالجزائر، سماء البلاد بعد منتصف اليوم مشمسة بمناطق الواجهة البحرية وما جاورها غرب بجاية، مشمسة كذلك بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، مشمسة مع متفرقات من السحب فيما عدا ذلك، تساقطات مطرية مرتقبة آخر النهار بالأوراس والمناطق المجاورة. المحرار يسجل 29 درجة بكل من بجاية وهران والجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 34 درجة متوقعة بقسنطينة، 39 بتامراس وبسكرة، و44 بأدرار. بتونس، الطقس بعد الزوال غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بمرتفعات الشمال الغربي للبلاد وما جاورها، حيث يتوقع نزول تساقطات مطرية آخر النهار. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 31 درجة بالجربة، 32 تسجل بطبرقة المنستير وقابس، 33 بالقصرين، 35 بتونس العاصمة، و39 بتوزر. الخامسة ودقيقة 30 بميديا، موجز من إخبار من توقيع إيفاكوين.
4: Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Au Moyen-Orient, Téhéran persiste et signe. L'administration du détroit d'Ormuz ne redeviendra jamais ce qu'elle était avant la guerre et restera gérée par l'Iran. C'est ce que répète ce matin Mohamed Barer Alibaf, négociateur en chef du régime. Téhéran qui précise aussi qu'un accord a été conclu en Suisse avec Washington pour débloquer immédiatement 12 milliards d'avoirs iraniens gelés. Les États-Unis, de leur côté, ont salué hier des bases très solides de négociations pour mettre fin à la guerre et annoncé la suspension pendant les deux mois de pourparlers des sanctions pétrolières américaines sur l'Iran. Marco Rubio, le chef de la diplomatie, est attendu aujourd'hui et jusqu'à jeudi aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn et au Koweït. Le président iranien Massoud Pezeshkian est lui attendu aujourd'hui à Islamabad, toujours dans le cadre de ces négociations. En Méditerranée, Amnesty International dénonce la volonté de l'Union européenne de coopérer avec les autorités libyennes alors que la répression visant les migrants s'intensifie dans le pays. Une répression notamment en encouragé aussi bien par le gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli et reconnu par l'UE, par l'ONU, que par l'exécutif parallèle de Benghazi à l'Est, selon le rapport de l'ONG publié ce matin. ONG qui pointe une Union européenne complice d'importantes violences et atteintes aux droits humains. Plus de 1000 cas de contamination au virus Ebola recensés et un nombre de victimes qui dépasse désormais les 250. En République démocratique du Congo, l'épidémie continue de s'étendre, notamment en Ituri, foyer de la maladie en proie au groupe armé. Sur place, les ONG s'accordent à dire que ces chiffres sont sous-estimés. Quant aux épidémiologistes, eux estiment que le pic n'est toujours pas atteint et craignent que cette crise de l'épidémie d'Ebola ne dure entre 6 mois et 1 an. Au Canada, fusillade à Montréal hier après-midi. Deux personnes, un habitant et un policier, ont été tués par un assaillant qui a été abattu par les forces de l'ordre. Une attaque qui s'est déroulée dans un quartier où se trouvent de nombreux commerces et restaurants juifs. Les motivations, elle, demeure inconnue, mais les médias font état d'un manifeste incel laissé par l'assaillant derrière lui, à savoir cette mouvance masculiniste composée d'hommes célibataires qui se prétendent rejetés par les femmes qu'ils jugent responsables de leur célibat. Et puis un mot de football pour refermer cette édition. La météo s'est invitée cette nuit dans le match France-Irak. Des orages au-dessus du stade de Philadelphie ont obligé la mi-temps à durer plus de deux heures. Les Bleus ont finalement assuré leur ticket pour la suite de la compétition en battant les Lions de la Mésopotamie 3 buts à 0. Un peu plus plus tard, c'est la Norvège qui a elle aussi décroché le précieux sésame vers les 16e de finale en s'imposant 3-2 contre le Sénégal. La première place du groupe se jouera entre l'équipe de Kylian Mbappé et celle d'Erling Haaland. Ce sera ce vendredi à 20h. Et puis, c'est en ce moment, la Jordanie affronte l'Algérie. La mi-temps vient de reprendre et l'Algérie vient d'égaliser un nouveau but après celui de la Jordanie durant la

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: بعد هذه الاستراحة الفنية نواصل وإياكم مستمعينا الكرام صباح الأخبار بفقرته المعرفية التالية. كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على عالم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي عام 17 و2000 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمملكة وللمكتب العربي العديد من المؤلفات، من أشهرها فن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية. ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء، الذي نسلط عليه الضوء ضمن فقرة كتاب في دقيقتين رفقة شكري الباكري.
2: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: راديو آم صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الخامسة والدقيقة الرابعة والأربعون بمحطة ميديا. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس يؤكد أن الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أرست أساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق يضع حدا بشكل نهائي لحرب الشرق الأوسط، ويؤكد أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، ما يشكل خطوة هامة نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية. إسرائيل ولبنان تستأنفان اليوم مفاوضاتهما المباشرة في واشنطن بالولايات المتحدة لتبحث فرص توقيع اتفاق سلام بين الطرفين. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ومجلس النواب يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بإدماج غير حاملي الشهادات وتقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص إلى المدة المقررة لسائر الأجراء. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يعلن استقالته من رئاسة حزب العمال ليصبح بذلك السادس رئيس حكومة يغادر منصبه في أقل من 10 سنوات في ظل ضغوط متزايدة داخل أغلبيته الحكومية. منظمة العفو الدولية تندد الثلاثاء بتحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية على الرغم من حملات القمع الليبية المكثفة ضد المهاجرين. المنتخب الجزائري يتفوق إلى حدود الدقيقة 82 على منتخب الأردن في نزالهما برسم مواجهات المجموعة السابعة، والحكم يعود إلى الفار لتأكد من الهدف. فاصل ثم نعود.

0: راديو 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل وإياكم صباح الأخبار مع تراند. أثبت النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي مجدداً أنه لا يعرف الحدود على مستوى الإنجازات الكروية بعدما نجح أمس في الانفراد بلقب الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم عبر التاريخ. ميسي وهو على بعد يوم واحد من سن 39 باسم على حضور استثنائي في مواجهة منتخب بلاده لمنتخب النمسا، سجل للأرجنتين هدفين بهما ضمنت صدارة المجموعة وبهما بات هداف المونديال في تاريخه ب 18 هدفاً، وتتوزع أهداف 18 على 5 نسخ مونديالية بواقع هدف في نسخة ألمانيا 2006 و4 في نسخة البرازيل 2014 وهدف في نسخة روسيا 2018 و7 في نسخة قطر العام 2022 و5 أهداف حتى الآن في النسخة الحالية من المونديال، مع وعد بالمزيد خلال بقية أطوار المنافسات. وعلى السوشيال ميديا عاد اسم اللاعب وصوره ليسجل حضورا كبيرا خلال الساعة الأخيرة، حضور رافقه وتعليقات أجمعت على أن ليونيل ميسي المحطم لكل الأرقام يبقى اسما فريدا في تاريخ كرة القدم. فاللاعب لا يكتفي بتسجيل الأهداف وإنما له سحر خاص في حضوره على أرضية ملعب وفيما يمنحه لمجموعة بلاده من معنويات تسهل المهمات. بعد ليونيل ميسي يأتي في ترتيب هدافي المونديال الدولي الفرنسي كيليان مبابي برصيد 16 هدفا بعدما سجل هدفين من أصل 3 في فوز منتخب فرنسا أمس على العراق ضمن منافسات المجموعة 9، وبذلك يعادل مبابي ما كان الرقم القياسي قبل أن يحطمه ميسي يوم أمس، وكان يحمل الدولي الألماني السابق ميروسلاف كلوزا منذ العام 14 و2000. وفي المركز الموالي يوجد الظاهرة البرازيلية رونالدو داليما صاحب 15 هدفا.
0: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

تصدرت ميديان قائمة الإذاعة الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 26 و2000 وفق تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 79% بدورها. حلت قناة ميديان تيفي استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملت الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: Midi 1, صباح الأخبار. نور الدين الحوتي.
2: وقبل العرض الإخبار المفصل لرأس الساعة، هذا تذكير بتوقعات تقسيم الطاقة المغاربية. في المغرب الطقس نهار يومه ثلاثاء مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيجيغا الداخلة، صحو في بقية الأرجاء. تساقطات مطرية متوقعة آخر النهار بكل من الريف ومنطقة تازة والأطلس المتوسط وكذا بالقسم الجنوبي من شرق المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة بالصويرة، 26 تسجل بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأكادير، 28 بطنجة، 31 بالعيون، 36 درجة بكل من فاس ومراكش، و40 بوجدة. بالجزائر، سماء البلاد بعد منتصف اليوم مشمسة بمناطق الواجهة البحرية وما جاورها غرب بجاية، مشمسة كذلك بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، مشمسة مع متفرقات من السحب فيما عدا ذلك. تساقطات مطرية مرتقبة آخر النهار بالأوراس والمناطق المجاورة. المحرار يسجل 29 درجة بكل من بجاية وهران والجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 34 درجة متوقعة بقسنطينة، 39 بتامر راس وبسكرة، و44 بيادرار. بتونس، الطقس بعد الزوال غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بمرتفعات الشمال الغربي للبلاد وما جاورها، حيث يتوقع نزول تساقطات مطرية آخر النهار. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 31 درجة بالجربة، 32 تسجل بطبرقة المنستير وقابس، 33 بالقصرين، 35 بتونس العاصمة، و39 بتوزر. تمام السادسة بميديا اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة، نشرة عدها ويقدم المحفوظ السيرك. صباح الخير محفوظ.
3: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن الاستقالة من زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة، والمملكة المتحدة تستعد لاستقبال رئيس وزرائها السابع خلال أقل من 10 سنوات. ستارمر أقر في خطاب بأنه فقد دعم نواب حزبه. على مدى يومين، الرباط تحتضن حلقة نقاش رفيعة حول القدس منظمة من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. النقاش يتركز حول السردية الفلسطينية وتعزيز حضورها في الإعلام. في رياضة السادسة، ليونيل ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية. النجم الأرجنتيني صار الهداف التاريخي للمونديال بعد تسجيله هدفين ضد النمسا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ليقود التانغو إلى الدور المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس استقالته من زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده الحزب الحاكم. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينغ ستريت بلندن إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب زعيم جديد لحزب العمال في شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن قرار الاستقالة جاء استجابة للأصوات التي طالبت بتنحيه داخل حزب العمال. وأضاف ستارمر الذي تولى المنصب منذ يوليوز 2024 أنه أبلغ الملكة تشارلز الثالث بقراره الاستقالة، كما طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له على

0: أن يفتح باب الترشيحات في 9 يوليوز ويغلق في السادسة عشرة منه. حول استقالة ستارمر وتداعياتها الداخلية نستمع من لندن لتوضيحات خبير الشؤون البريطانية محمد أبو العينين.
1: أعتقد أنه لن يكون هناك تغيير كبير في المشهد العام، سيتولى رئيس وزارة جديد. هذا رئيس الوزارة جاء من الحزب الذي فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهو حزب العمال. سيكون رئيس الوزراء الجديد أقرب إلى ربما السياسات اليسارية بعض الشيء، سواء كان فيما يتعلق بالاقتراب من الاتحاد الأوروبي أو فيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية الداخلية. أعتقد أنه أندي بيرهام سيكون لديه تصورات كبيرة مدفوعة بالنجاحات التي حققها في الإدارة. تبين في السابق أنه كان لديه قدرة على اتخاذ القرار ورسم السياسات وتحقيق نجاحات في عدد من الملفات. أعتقد أن التحديات التي تواجه السياسة البريطانية بشكل عام هي على مستوى السياسات وليس على مستوى القوى السياسية الداخلية. فالبرلمان مستقر، أغلبية لحزب العمال. أعتقد أن المسألة ستكون أكثر وضوحاً وتحديدا مع السياسات التي يمكن أن يتبعها أندي بينهام.
0: في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلانه استقالته، قائلا إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية بسويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما أعلنت تشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع واشنطن. وقبل ذلك أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن وطهران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. نفتح الآن الملف المغاربي ونبدأه بالشأن المغربي. بمشاركة المغرب بدأت أمس بالعاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة العادية المستأنفة 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ويترأس الوفد المغربي المشارك في الاجتماع وزير الخارجية ناصر بوريطة. وعلى هامش أعمال هذه الدورة أجرى بوريطة مباحثات مع وزيري خارجية السودان ومصر. نواصل من الرباط، بها افتتحت أمس حلقة نقاش رفيعة حول موضوع القدس، عنوان لسردية عالمية للسلام، منظمة على مدى يومين من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وينبع اختيار الموضوع من رؤية تقوم على دعم السردية الفلسطينية القائمة على الحقائق التاريخية والقانونية والإنسانية، وتعزيز حضورها في الإعلام العربي والدولي بلغة مهنية قادرة على النفاذ إلى الرأي العام العالمي. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
2: نقاش طبعا يبقى اليوم في إطاره العربي، ولكن سيكون مناسبة لبلورة سردية عربية واضحة ينتقل فيها الفاعل العربي من مربع الدفاع المجرد إلى المبادرة المقدامة التي تنتصر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. الاجتماع في الرباط باعتبارها عاصمة للإعلام العربي لهذا العام بقرار من جامعة الدول العربية يكرم الدور المغربي البارز من خلال لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الدفاع عن المدينة المقدسة وصيانة رصيدها الديني والحضاري. وطبعا أخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر التي تفتح المجال رغم التحديات لصناعة سردية وبلورة وثيقة مرجعية للتحكم في الرسائل والمصطلحات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتجويد المحتوى الإعلامي الموجه حول هذه القضية وجعلها أكثر قابلية للترويج على الخصوص بين أوساط الرأي العام الغربي. ونحن بذلك نحتاج إلى منصات لتجميع المجهود العربي والإسلامي.
0: تصدرت إذاعتنا ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق ما كشف عنه تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69%، بدورها حلت قناة ميديان تيفي استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية

0: التي شملتها الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%، واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. نواصل بالشأن الموريتاني. استعرضت موريتانيا أمس في جنيف مقاربتها في إدارة ملف الهجرة خلال حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بشأن زيارة الأخيرة لموريتانيا. حول أسباب ارتفاع أعداد اللاجئين في موريتانيا نستمع من نواكشوط لتوضيحات الصحفي عبد الله ممين، تحدث ليوسف النعماني.
1: يرتبط ارتفاع أعداد اللاجئين باستمرار بالاضطرابات الأمنية والإنسانية في مالي، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد، وهو ما دفع آلاف الأسر إلى البحث عن ملاذ آمن داخل الأراضي الموريتانية. تتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في ولاية الحوض الشرقي، ولا سيما في مخيم برة والتجمعات السكانية المحيطة بهذا المخيم، وهذا ما يفرض ضغوطا متزايدة على الخدمات الأساسية والبنى التحتية في المناطق المستضيفة. رغم التحديات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد موريتانيا أنها تواصل الاطلاع بمسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين. وأخيرا، الأمم المتحدة تشهد بانفتاح موريتانيا على اللاجئين، وتشيد كذلك بجهودها في إدارة تدفقات الهجرة.
0: في الصفحة الرياضية، يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، وقد بات الهداف التاريخي للمونديال بعد تسجيله أمس هدفين ضد النمسا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ليقود التانغو إلى الدور المقبل. وديع حتي.
2: بمجرد ذكر ميسي تتجلى عظمة الكبار وتكتب الأساطير بحروف من ذهب. ميسي يقود المنتخب الأرجنتيني لتحقيق انتصار مستحق على حساب نظيره النمساوي والعبور إلى الدور القادم، لكن الأهم أن ميسي يواصل معانقة المجد وتحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر. ففي سن 38 وقبل أيام قليلة من عيد ميلاده 39، نجح قائد التانغو في تسجيل الهدف الذي جعله الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم ضد النمسا، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا في 6 مشاركات مونديالية، متجاوزا الرقم الذي ظل بحوزة الألماني كلوزا منذ عام 2014 والمتمثل في 16 هدفا. إنه إنجاز جديد ينضاف إلى سجل لاعب لا يعرف المستحيل، ميسي الذي دون أول أهدافه في المونديال وهو في 18 من عمره في العام 2006 أمام صربيا والجبل الأسود، يعود بعد عقدين تقريبا ليعتلي قمة الهدافين التاريخيين لأعظم بطولة كروية على وجه الأرض. ميسي مهد لهذا الإنجاز التاريخي بتألق لافت منذ بداية مونديال أمريكا، حيث أمطر شباك الجزائر بثلاثية كاملة قبل أن يضيف هدفين أمام النمسا ليصير أيضا هداف البطولة إلى حدود الساعة. وعلى امتداد مسيرته المونديالية، ترك ميسي بصماته في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، بينما يبقى مونديال قطر 2022 الأفضل تهديفيا في مسيرته، ليؤكد أن العظماء لا تقاس مسيرتهم بمحطة واحدة بل بتاريخ كامل من الإبداع والتألق.
0: شكرا لك وديع حتي. وضمن نتائج مباريات كأس العالم، انتهت قبل قليل مباراة الجزائر والأردن بهدفين لواحد لصالح الجزائر، فيما خسرت السنغال بثلاثة مقابل 2 أمام النرويج، وبثلاثية نظيفة فازت فرنسا على العراق. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة. في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
3: شكرا لك محفوظ. وجولتنا نواصلها في صباح الأخبار كالمعتاد بالتعرف وإياكم مستمعي الكرام على جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. وفي الجولة يصحبنا خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
4: صباح الخير نور الدين.
3: وقد اخترت خلدون اليوم أن تكون البداية بالشأن المغاربي.
4: سأبدأ سريعا وأولا مع كرة القدم نور الدين. ربطا بالمونديال، كرة القدم المغربية تشهد اليوم عصرها الذهبي بفضل الرؤية الملكية واستراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هذا ما ينشره أجوغدوي لو ماروك. فيما يتعلق بالانتخابات، لوائح الريع الانتخابي تورد قيادات حزبية العنوان على غلاف الصباح المغربية. في ملف مغربي آخر نور الدين، لجنة نيابية تصادق بالإجماع على

0: تعديلات لحماية حقوق حراس الأمن. هذه القصة في إسبريس. هذه الفئة أصبحت تطرح إشكالا من حيث العدد والانتشار، وصارت الظاهرة مستفحلة بشكل يكاد يكون ممنهجا، حيث يشغل حارس الأمن الخاص لمدة تصل إلى 12 ساعة أو أكثر، مسجلا أن المشكل له بعد اقتصادي. ولفتت الجريدة إلى أن الجهات التي تبرم الصفقات لا تأخذ دائما بعين الاعتبار ظروف عمل الحارس وحقوقه. في تونس، نور الدين، بعد فشل استئناف المفاوضات وما لم تطرأ أي مستجدات، اليوم انطلاق إضراب البنوك والتأمين، العنوان على غلاف المغرب التونسية هذا الصباح. تستضيف 400 ألف لاجئ موريتانيا تستعرض في جنيف مقاربتها لإدارة الهجرة، يخبرنا سحارة ميديا. موريتانيا تواصل الاطلاع بمسؤولياتها الإنسانية رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل، معظم اللاجئين من مالي، وفق سحارة ميديا نور الدين.
1: ونواصل الجولة معك خلدون بزاويتين، أولى وما تتعلق بقراءة الصحف لتصريحات ترامب الداعمة للتدخل السوري بشأن اللبناني، ثم عن تكلفة حرب إيران.
0: في قراءة الصحافة الإسرائيلية نور الدين، بدأت القصة من تصريح ترامب نفسه لا من رد الشرع، فقد نقلت إسرائيل هيوم أن ترامب عبر عن خيبة أمله من عجز إسرائيل عن إسقاط حزب الله، قائلا أن إسرائيل لا تستطيع فعل شيء من دون إسقاط مبان، وأنه يدرس تشجيع الشرع على دخول لبنان ومحاربة الحزب، انطلاقا من تقديره أن سوريا قد تعمل بدقة أكبر. هذا التصريح بدا في الإعلام الإسرائيلي نور الدين أقرب إلى انقلاب في هندسة الملف اللبناني. رد الشرع كما نقلته يديعوت أحرنون جاء ليؤكد أن كلام ترامب فسر بصورة خاطئة، وكأنه يعني أن سوريا ستغزو لبنان صباح اليوم. ووفق يديعوت أحرنوت، أوضح الشرع أن سوريا معنية بالبحث عن حل آمن لا بفتح حرب جديدة. وبما خص الحرب على إيران نور الدين، تستعرض التايم الكلفة الاقتصادية التي تكبدتها الولايات المتحدة جراء الحرب على إيران. عملية الغضب الملحمي كلفت دافعي ضرائب الأمريكيين نحو 29 مليار دولار. أما بالنسبة لإيران، فتلفت التايم إن الحرب قامت الضغوط على اقتصادها الذي يعاني منذ سنوات من أزمات مزمنة، مشيرة إلى أن الحكومة الإيرانية أبلغت وكالة أنباء روسية في أبريل الماضي أن الصراع ألحق بالبلاد خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 270 مليار دولار نور الدين.
1: ونتابع الجولة معك خلدون بتفاعلات الصحافة البريطانية مع قرار ستارمر رئيس الوزراء الاستقالة، ثم ما قصة استمارة التسجيل بالنسبة للصحفيين في السودان.
0: صحيفة إندبندنت البريطانية قالت إن استقالة ستارمر جاءت عقب سلسلة من الضربات السياسية المتلاحقة. تؤكد الصحيفة نور الدين أن رحلة التراجع لم تبدأ مع تلك الانتخابات، بل سبقتها محطات عدة أضعفت موقع رئيس الوزراء تدريجا. وتسلط إندبندنت الضوء كذلك على موجة الاستقالات الوزارية التي هزت حكومة ستارمر، إذ شهدت ولايته استقالة 20 وزيرا. بدوره محرر الشؤون السياسية العامة في صحيفة فاينانشال تايمز، رأى أن جذور السقوط كانت أعمق من مجرد أزمات متفرقة أو أحداث سياسية عابرة. قطاع واسع من الإعلاميين السودانيين رأوا أن استمارة التسجيل التي فرضتها وزارة الثقافة والإعلام على المواقع والمنصات الرقمية ما هي إلا محاولة نور الدين لفرض قيود أمنية، في حين تراها الوزارة خطوة تنظيمية لحماية المهنة. موقع الراصد الإخباري السوداني ينقل عن صحفي سوداني وصفه قرارات الوزارة بأنها مستغربة وغير مدروسة، مؤكدا أنه لم يتم التنسيق أو النقاش فيها مع أهل الاختصاص، مما أضفى عليها صبغة أمنية قد تحد من الحريات التي انتزعها الصحفيون بصعوبة خلال فترة الحرب. ونقل الموقع السوداني عن صحفية سودانية أن المشكلة ليست في مبدأ التنظيم بحد ذاته، فالجسم الصحفي يرحب بتنقية المهنة وبحمايتها من الدخلاء، لكن الأزمة تكمن في صيغة الاستمارة الحالية التي تعد تقييدا للحريات وانتهاكا للخصوصية على حد تأكيدها لموقع الراصد الإخباري السوداني. هذا ما في جولتنا نور الدين.
1: أشكرك خلدون زين الدين، وإلى القادم من جولات الاطلاع على أبرز اهتمامات الصحف العالمية في صباح الأخبار. نواصل وإياكم مع محطتنا الموالية التي نتعرف فيها وإياكم على جديد يوم إيز الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: موضوع الأمراض ديال البحيرة هو اللي تنتكلموا عليه مدة هاد السيمانة كلها فهاد نص الأول من ميتنا، كل نهار منهم مرض، وتنظن أن أول مرض خاصنا نبدأ به هو مرض الميلديو اللي كتير ما تكلمنا عليه في يوميتنا هادي، لأنه مرض خطير تيضرب عدة زراعات وفلاحات تيتداروا عندنا، بحال بالخصوص زراعة مطيشة وزراعة البطاطا والدالية وعدة زراعات أخرين. هاد المرض ديال الميلديو جوتوما فطرية أي بحال خماج تيكتار بزاف وتيلقى منه كل ما كانت الحرارة دافية شوية بحال دابا عندنا في جل النواحي فاش تتدار البحيرة، وإلا كانت شي رطوبة عندا يكون بسبب الشتاء ولا الضبابة الليل ولا ديال الصباح ولا حتى بالسقال كتير في كل مرة. والجلطومة ديالو الله يحفظ يمكن تنقل من بلاصة لبلاصة أخرى ومن فيرمة لفيرمة بعيدة عليها غير بالريح إلا كان من دي وما ناشفش، وتيبان هاد المرض ديال الميلديو على الورقة بطرقات تيبداو يصفارو وتتنقص الخضورة ديالهم حتى تيوليو قهويين من بعد قبل ما تموت الورقة وتيبس، وإلا قلبنا الورقة تنلقاو تحت من هادوك الطرقات الصفر من الجهة التحتانية ديالهم صوف لونها من بيض حتى الرمادي على حسب الطقس والندلي في الأرض والجو. ومرض الميلديو غالبا ما تيبدأ من وسط النبات وعاد تيبدأ ينتشر الورقات الاخرين حتى يمكن يقضي عليهم كلهم ويبس الغلس كله. ومرض الميلديو يمكن الإنسان يقاوم ضده بشوية قبل ما يبان بسقا مقاد ومتوازن وبأسميدة معتادلة ما غالباش عليها قوة الملحة بزاف وبرشات ديال أدوية يمكن تكون عادية ديال فيها الحديدة الزرقاء ولا المانيب ولا المونكوزيب خاص يترش الغلس مزيان وبالكترة يقيس الدواء الجهة التحتانية ديال الورقة، وإلا مشى حتى بدا يبان في غلس ولا جوج يدوز الإنسان الأدوية أكثر فعالية، وبالخصوص هادوك اللي فيهم جوج ديال المواد وحدة تتقضي عليه من الفوق والأخرى تتدخل مع الماء اللي جاري في الغلس وتتقضي على البويضات والخلف ديال المرض قبل ما يخرجوا لبرا.
3: ملاحظة اليوم،
2: انا متيقن اننا ملي بدينا نتكلموا البارح على موضوع الامراض ديال البحيره في بلادنا بزاف ديال الاخوان الفلاحه اللي موالفين يديروها كل عام قالوا مع راسهم هذا موضوع مهم، لان ملي تنتكلموا على البحيره وحنا ما تنشوفوا الا الامراض اللي يمكن تقضي عليها بالكل، لكن واش تنتسالوا علاش فعلا تتشد هاد الامراض بزاف اللي غادي نتكلموا عليها مده هاد السيمانه كلها في البحيره؟ والجواب هو أنه البحيرة بنفسها باش تنوض وتكبر وتنور وتشد نوارتها وتلقح وتعطي دليلحاتها ولا بطيطخاتها خاصها هي بنفسها حرارة ما بين 18 حتى 30 درجة، هاد الحرارات اللي الأمراض ما تتفضل إلا هي وفيها تتلقى منها وتتوسع وتكتار وتنتشر. إذن يمكننا نقول بأن فعلا الحياة ديال البحيرة مرتبطة بالأمراض اللي تبعها. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: وفي آخر محطات هذه الجولة من صباح الأخبار نعود إلى الاهتمام بالشأن الإبداعي والثقافي في ركن التوقيعات. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على نوبل الأدب لعام 18 و2000 أثارت موجة من الغضب بين النقاد والقراء والصحفيين إثر تصريحات لها بأنها استعانت بخدمات الذكاء الاصطناعي في كتابة روايتها الأخيرة، وطالب الغاضبون بسحب جائزة نوبل من الروائية البولندية، جدل يسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين الذكاء الاصطناعي والعملية الإبداعية. ما دفع الزميل شكري البكري في ركنه الأسبوعي للحديث بقية للتساؤل، هل يفقد الذكاء الاصطناعي هيبة الإبداع؟
4: حديثنا اليوم عن هيبة الإبداع بين الآلهة والذكاء الاصطناعي، والمناسبة مطالبة العديدين بسحب جائزة نوبل عن الروائية البولندية أولغا توكارتشوك. اعترفت نوبل آداب 2018 بأنها استعانت بخدمات الذكاء الاصطناعي لاستكمال بنائها الروائي، فأثارت الأرض ولم تقعد، وصاح من صاح، وتذمر من تذمر، وباتت مدللة الأمس جثة هامدة يعيث فيها مشرط الإعلام والنقد ما بدا له من العيث. ما دفع بالروائية إلى التوضيح بأنها لا تستعين بالذكاء الاصطناعي في الكتابة الروائية، وإنما في البحث عن المعلومات والأرشيفات والمراجع المطعمة لهذه الكتابة الروائية. ترى لماذا قامت الدنيا ولم تقعد؟ رغم أن أفقرنا حيلة يستعين بالشيخ جوجل في البحث عن هذه المعلومات والأرشيفات والمراجع. أين كان الشيخ جوجل عندما أصدرت أورغا توكارتشوك روايتها؟

0: الأولى رحلة أهل الكتاب عام 93، وأين كان الذكاء الاصطناعي عام 2009 عندما أصدرت روايتها البديعة جر محراثك فوق عظام الموتى التي حولت إلى شريط سينمائي، أو روايتها التاريخية الملحمية كتب يعقوب عام 2014؟ أين كان الذكاء الاصطناعي حينها؟ ألا يصيب هذا الذكاء الاصطناعي هيبة الإبداع في مقتل؟ كان الإبداع إلهيا لدى الإغريق، فآمنوا بربات الإلهام لاموز، ثم كان شيطانيا لدى العرب فيما نسميه بالجاهلية، فكان وادي عبقر للشعراء جميعهم، ولافظ بن لاحظ لامرئ القيس، وهاذر بن ماهر للنبغة الذبياني، ومسحل بن جندل للأعشى، وغيرهم من الشعراء وشياطينهم الملهمين. فهل يسلب الذكاء الاصطناعي هذه الهيبة الرهيبة التي منحتها الآلهة والشياطين للإبداع على مر العصور؟ الكثيرون لا يعتقدون ذلك، لكنني قد أجازف بالمحاججة. أولاً، لأنه لم يكن لأحد من هؤلاء الصائحين أن ينتبه لاستعانة أولغا توكارتشوك بالذكاء الاصطناعي لولا أنها صرحت لنا بذلك، وهذا دليل براءة. وثانيا، من منا لم يستعن بالشيخ جوجل؟ نحن فقراء الحيلة في البحث عن هذه المعلومات والأرشيفات والمراجع. وثالثا وعاشرا وأخيرا، هل تذكرون قصيدة الحلزونة التي اشتراها مرجان أحمد مرجان؟ فهل تصدقون أن هناك شعراء يشترون قصائد غيرهم بالفعل وليس فقط عادل إمام في مرجان أحمد مرجان؟ ثم هل تصدقون أن هناك شعراء يشترون ترجمة دواوينهم، وأن هناك روائيين يكلفون كتبة لكتابة نصوصهم مقابل مبالغ مالية؟ قد لا تصدقون، لكن هذا يحدث اليوم، يحدث بعيدا عن الآلهة والشياطين. فهل الاستعانة بذكاء آخر في جمع المعلومات أولى بالصراخ والزعيق أم النسخ وشراء الحرف؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: استمعنا لشكر البكري في للحديث بقية، متحدثا عن معضلة من معضلات راهن الإبداع الأدبي، الإبداع الأدبي، هيبة الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي. ومع شكر البكري نختم هذه الجولة من صباح الأخبار. مستمعينا الكرام، تابعتمونا مباشرة على أثيري ميديا. شكرا جزيلا على حسن الإصغاء ودوام الوفاء. وفي ختام الموعد نقول لكم تحية مخرجي عبد النور المصور، بعد قليل في متان فتصحبكم إيفاكوين.

0: يومية الفلاح. من اللي تيبغيو يتكلموا الفنيين والاختصاصيين في محاربة الحشرات اللي تيتسلطوا على شجر الزيتون ويديروا فيه خسائر كبيرة، أول ما تيبداو يتكلموا عليه هي الدبانة الزيتون اللي معروفة بسميتها بداكوس. هاد الدبانة اللي شكلها بحال الدبان العادي، غير هي صفرة شوية حتى الحمراء وراسها مايل صفورية شوية، لكن منين تتجي هاد الدبانة في الأول، أي ملي تتبدا تبان في الشجر في الأخر ديال فصل الربيع والأول ديال الصيف بحال دابا، تتجي هاد الدبانة من الدويدات المخبعين في الأرض تحت من الطوب ديال التراب فاش تدوز الشتاء والبروده، وهكذا تتبدا تفرخ وتحط البيض ديالها في الزويتينات اللي تيبداو يكبروا في الصيف، ومن هادوك البويضات ديالها تيتكونوا الدويدات الصغار اللي كثير ما تلقاوهم لداخل ديال الزيتونه، وهاد الدويدات اللي تيحفروا الزيتونات هما المشكل براسو لانهم تيخمجوهم وتيطيحوا من بعد، ويمكن تفرخ الدبانه ويخلقوا عده اجيال منها ثلاثه ولا اربعه علاش ما يقرب يجي البرد ديال العام اللي من بعد وتعطي دوده قاسحه تطيح الارض وتخبع فيها بالضوء ديالها. اما الا بغينا نعرفوا كيفاش تتكون المظاهر باش تتبان هاد الدبانه على الزيتون ديالنا، فهادوك الزويتينات اللي مقيوسين تيبدا يتغير اللون ديالهم قبل من الوقت، وتتبدا تبان فيهم هذيك التقيبه مناش دخلت النتوى البيض ديالها للداخل، ومن بعد ايام قليله تيبدا الزيتون يطيح لراسو ولا من بعد شي ريح قليل تيحرك الشجره شويه. والمحاربه ضد هاد الدبانه ديال الزيتون داكوس يمكن تكون وقائيه قبل ما تبان، بشرط يكون عندنا الوسيله باش نتبعوا كل نهار في الاخر ديال فصل الربيع واش بانت وشحال تيطيروا منها من وحده عندنا في الجنان ديالنا، ويمكن تكون هاد المحاربه علاجيه اي حيت تبدا تبان الدبانه على الزيتون ديالنا ويبدا يكثر العدد ديالها، والمداويه تطلب دواء يكون فعال لانها ما ساهلاش نقضيو عليها، ويمكن تطلب تدار جوج ولا ثلاثه ديال المرات حسب السنه وحسب الطقس ديالها وحسب العدد ديال الدبانات اللي كانوا مدوزين البرد والشتاء عندنا وحسب الجيران ديالنا واش تيداويو حتى هما ولا لا.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك حروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحة اليوم.
0: بعض الإخوان مالي البحيرة ولا ماطيشة ولا حتى الدالية يداويو ضد مرض الشهوبة ملي تيشوفوها بدات تبان على الورق ديال الزراعة ديالهم، وهادي تيديرو فيها مزية، لكن اللي ما تيديروش محلو هو أنهم تيدريو الكبريت غبرة في الوقت السخونة ديال وسط النهار، والكبريت دواء ما عندي ما نقول ضده إلا تدار كما ينبغي وكان مسحوق مزيان، لكن في الوقت الباردة من النهار وحتى كاع إلا بغى الإنسان يزرب شوية فيختار بعدا الكبريت اللي تيتخلط مع الماء باش لعل وعسى يجتنب هذاك الحريق ديال الورق اللي تيبان عند هاد الإخوان علاش تندوي.
2: أخبار فلاحية.
0: كلامنا هاد اليامات بحال هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا على التدابير اللي خاص تدار باش نحافظوا على البيئه الفلاحيه والطبيعيه ديالنا، جابتنا الهضره خدينا المثل الحي ديال فرنسا وديال الضيعات المختصه في انتاج العنب لصناعات وتسويق المشروبات ديال العنب اي الخمور ولا العصير، وتكلمنا على شهادات الاستحقاق البيئيه العليا اللي نخرطوا فيها عده فلاحه كبار وعده شركات ديال انتاج الخمور في فرنسا، وفاتنا شفنا الشروط الثلاثه الاساسيه باش ياخذوا هذيك الشهاده البيئيه العليا، وكانوا هاد الشروط هما الحفاظ على التنوع الطبيعي النباتي والحيواني، التدبير المحكم لاستعمال المبيدات الفلاحيه، والتدبير المحكم لعمليه التسميد بالخصوص بالاسمده ديال الازوت اللي تيمكن تلوث البيئه اكثر من الاسمده الاخرى. وبقى لنا اليوم نشوفوا اخر شرط مشروط على الفلاحه والشركات الفلاحيه اللي بغاو ياخذوا شهاده البيئيه العليا، وهو شرط التدبير المحكم والمدروس ديال المياه ديال السقا. وفي هذا الشرط خاص الفلاح يحاول ينقص ما امكن من السقا ديال الزراعه ديال الكرم ديالو وما يسقيهم الا الا كان لازم بالمعقول، خاصو كذلك يتبع ويطبق كل التقنيات الفلاحيه اللي تتعاون في النقص من كميات الماء اللازمه، وخاص الفلاح الا كان

0: باني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيصفى مع الشمس في عامه النواحي الفلاحيه ديالنا، وغادي يمكن يعطي شي شد الشتاء في الاخر النهار في نواحي الاطلس المتوسط تازا وناحيه فيكيك. الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في الريف وناحيه الدرعه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في بعض النواحي الصحراويه. الرطوبه في الجو ما بين 85% و80% في جل المناطق ما عدا في الاطلس المتوسط تادلا درعه وناحيه التفيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال ديال البارح ما بين 23-43 درجه، والذهب ما بين 25-31 درجه في دكاله وناحيه عبده، ما بين 25-36 درجه في ناحيه سوس، ما بين 26-32 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية الريف، 30-31 درجة في الشوية، ما بين 31-38 درجة في الساقية الحمراء، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في الحوز، ما بين 33-35 درجة في سايس، ما بين 34-38 درجة في الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، ما بين 36-41 درجة في ناحية التافيلات، 38 درجة في ناحية التادلة، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا. في هذا الطقس ونظرا للظروف الناشدة يزين شجر الحوامض في جل النواحي الفلاحية ديالنا، حشرات القملة غادي تطرح مشاكل كبيرة للغلة الصغيرة اللي بدأت تغلاض بالخصوص في الأصناف البكرية بحال الكليمونتين الماندارين والنافيل، وهذا علاش كما تنقولوها دائما لازم من المراقبة وتتبع المراحل ديال هاد الحشرة الخطيرة، وكذلك لازم من المحاربة ضدها في الوقت المناسب فاش يبداو يبانو البخيخشات الصغار ديالها تيتحركوا في الورق وفي العراش ولا فوق من الغلة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout pile, merci d'être avec nous sur Média ce mardi matin. Vous êtes pile à l'heure pour le journal de Marfoud Oulsalek. Bonjour Marfoud.
2: Bonjour Eva, sabah al-khair mustami'ina, ahlam bikoum ila anawin al-nashra. فالنسيا تحتضن أشغال ملتقى اقتصادي رفيع لتعزيز الاستثمار المشترك بين المغرب وإسبانيا وفتح آفاق النمو نحو القارة الإفريقية. اللقاء يسلط الضوء على المكانة الاستراتيجية للمملكة كمنصة جذابة للاستثمارات الأجنبية. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية بسويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة وتشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات. ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتحدث عن إرساء أساس جيد لاتفاق مع طهران. ضمن مواكبتنا للدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، فنانون من الشرق والغرب يجدون في المهرجان منصة لتقديم عروضهم الغنائية. مراسلنا بالرباط واكب جانبا من تلك العروض وأعد ريبورتاجا نتابعه في نهاية النشرة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشر. احتضن مقر كونفدرالية المقاولات في منطقة بلانسيا أمس فعاليات لقاء الأعمال الرفيع المستوى تحت شعار استكشاف المغرب مفاتيح الاستثمار والازدهار في إفريقيا. اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني يهدف إلى تسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية للمملكة المغربية كمنصة جذابة للاستثمارات الأجنبية وبوابة رئيسية نحو الأسواق الإفريقية الصعبة، مع تعزيز الشراكة والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في فالنسيا ونظرائهم المغاربة. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات عادل الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحدث من فالنسيا ليوسف النعماني.
3: ليكون هناك لقاء مع الشركات ويكون هناك تقارب بين الجهات المغربية والجهات الإسبانية. شاركنا في اللقاء وقدمنا صورة المغرب الجديد، صورة على المساعدات اللي تعطيها المغرب المستثمرين الأجانب وخصوصا الإسبان، الزبون الأول للمغرب. الاستثمارات الإسبانية في المغرب في 2025 فهي كانت زيادة تقريبا 60%. اللي كنتظره هو تكون هناك استثمارات أكبر من جهة إسبانيا. جهة فالنسيا تعرف بقوة صناعتها، قوة السياحة، وقوة القطاع الفلاحي. كل هذه القطاعات تهم المغرب. هناك شركات إسبانية ونجيبية

0: فالنسيا تريد أن يكون عندها أسواق أخرى فتبحث عن السوق المغربي ولكن أيضا حتى على السوق الإفريقي، وهي تبحث على قوة أكثر باستثمار في المغرب. فكان هناك تجاوب كبير، أكثر من 100 شركة كبيرة هذه الناحية شركة اللقاء، كانت أسئلة عدة، وضحنا صورة اقتصاد المغرب الجديد، وكذلك من الناحية القانونية ما هي القوانين التي تحمي الاستثمار الأجنبي والإسباني في هذا الحال لكي تكون هناك طمأنينة من الناحية المستثمرة.
1: أفادت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس أمس أن المملكة المغربية تجسد الاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية وتظل شريكا استراتيجيا رئيسيا لتعزيز الأمن والاستقرار، وأكدت أن المغرب شريك موثوق في مكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود لا سيما للتجار في البشر وتهريب المهاجرين. وفي هذا السياق نظمت فرونتكس ووزارة الداخلية المغربية الاجتماع الخامس للجنة المشتركة فرونتكس المغرب بهدف تقييم مكتسبات الإجراءات المشتركة وتبادل وجهات النظر حول تطور سياق الهجرة وأمن الحدود وتحديد آفاق جديدة من التعاون. بالدار البيضاء أشادت أمس رئيسة معهد العالم العربي آن كلير لوجندر بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. تصدرت إذاعتنا ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي ل 2026 وفق ما كشفه تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لمجموعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69%، وبدورها حلت قناة ميديا تي في استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملتها الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%، واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. الوجهة الآن الشرق الأوسط. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن المسؤول الإيراني أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، وتقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. قراءة في تقدم المحرز نتابعها من باريس ضمن توضيحات رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، حاوره رضا كريفي.
2: هناك تقدم قد حدث وهناك أجواء إيجابية تسود المفاوضات القائمة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من التصريحات عالية السقف من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كادت أن تطيح بهذه المفاوضات، لكن بغض النظر عن تلك التصريحات يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية قدما في إرادة الوصول إلى تسوية مع الجانب الإيراني. أولا إرسال نائب الرئيس جي ديفانس الذي يوصف بأن لديه مواقف عقلانية من جهة ومرنة من جهة أخرى. ثانيا نائب الرئيس جي ديفانس يضع مستقبله السياسي، وكأن هذه المحادثات هي نقطة البداية لحملته الانتخابية بما أنه على الأغلب سوف يكون مرشح الحزب الجمهوري. جانب آخر أيضا الرئيس يريد الوصول، وأتحدث عن ترامب، يريد الوصول إلى تسوية قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، والرهان حول إمكانية تقديم شيء للأمريكيين والظهور بمظهر المنتصر. أما فيما يتعلق بمضمون المحادثات، أعتقد بأن مذكرة التفاهم قد رسمت ملامح هذه المفاوضات إن لم يتم التراجع عنها سواء من قبل الولايات المتحدة أو إيران. أعتقد بأن القضايا الخلافية الأساسية قد وجدت أرضية مشتركة لها في مذكرة التفاهم.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيقوم بجولة خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 يونيو الجارية. نواصل بتطورات الحرب الروسية الأوكرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية أمس مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد إضافة إلى الشمال الشرقية. وتزامنا مع هذا التصعيد الميداني أعلنت إيطاليا أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء في ظل مساعي القارة العجوز للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. عن المنشود من هذه الاجتماعات نستمع لتوضيحات المحلل السياسي المختص في شؤون أوروبا الشرقية.

0: أمل بشير تحدث من صوفيا لرضا كريفي.
1: تعود الحرب الأوكرانية الروسية إلى تصدر المشهد الدولي والإعلامي والسياسي بعد أن همشت لفترة طويلة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، لكن الآن تعود وبقوة مع أنه حصلت أحداث كبيرة خلال الفترة الماضية ولم يهتم بها أحد، حيث كان هناك تصعيد عسكري كبير ما بين الطرفين، وكان آخره الهجوم الأوكراني بمسيرات وبأعدادها إلى على موسكو، والتي أدت إلى استهداف 30 موقع بما فيهم مراكز الطاقة. هذا التصعيد أدى إلى زلزلة كبيرة في القيادة الروسية، وكان الرد الروسي على كييف بالصواريخ، لكنه ليس بمستوى الهجوم الذي استهدف نقاط حساسة في موسكو. الآن هذا الاجتماع هو لمزيد من الدعم العسكري الأوكراني، فقد لمس الأوروبيون الضعف الروسي، وأيضا لديهم استخبارات قوية تعلم ماذا يجري داخل روسيا. هناك ضائقة اقتصادية روسية، أيضا هناك استياء شعبي كبير من استمرار هذه الحرب، وإن كانت أثرت على أوكرانيا لكن أوكرانيا تتلقى الدعم والمساعدات، بينما روسيا محاصر ضمن عقوبات والنفط محصور ضمن روسيا وكل مصافي النفط تحت النيران الأوكرانية.
0: آخر الملفات يقودنا إلى الرباط، حيث تتواصل إلى غاية 27 من يونيو الجاري فعاليات دورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المهرجان يشكل منصة لفنانين من الشرق والغرب لتقديم عروضهم الغنائية. مراسلنا عادل الزبيري واكب جانبا من سهرة الليلة الماضية وعد الرابورتاج التالي.
2: جولي كابا بنتو فنانة من غينيا قدمت في منصة بوراغراغ عرضا غنائيا مع رقصات عصرية لتتحول الرباط إلى عاصمة للفنون الاستعراضية الإفريقية. في منصة النهضة في الرباط وفي ليلة صيفية من مهرجان موازين، سافر نسيم حداد بالجمهور إلى زمن الأجداد بألوان من فن العيطة المغربية.
3: شرف كبير لي أنني كنكون في الدورة 21 من فعاليات مهرجان موازين. ما سيقدم للجمهور اليوم ديال الموازين أكيد واحد التوليفة من التراث المغربي. إلا بغينا ننتجه نحو العالمية خصنا نآمنوا بأن العالمية كاينة في المحلية ديالنا. التراث المغربي بأصالته هو عالمي.
2: في الطابق الثاني من فيلا الفنون في الرباط على الأقل 3 ندوات صحافية لفنانين من المغرب ومن العالم، لقاءات مفتوحة مع أسئلة من الصحفيين للفنانين ضيوف موازين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك إيفا.
4: merci مفروض السلك pour ce journal et rendez-vous à 8h pour la prochaine édition. Il est 7h11 et d'ici le prochain journal, place au sport, le football qui est à la une avec un programme chargé dans cette première édition de Sport Matin. Bonjour.
5: Bonjour Eva.
4: On parle Coupe du Monde de football pour commencer, et tout d'abord des dernières rencontres de la nuit.
5: بالفعل إيفا، نستهل صباح الرياضة بكأس العالم 2026 قبل ساعة من الآن تقريبا. حقق المنتخب الجزائري فوزا على نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم على أرضية ملعب سان فرانسيسكو برسم الجولة الثانية من المجموعة العاشرة للمونديال. وأنهى المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي جمال السلمي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله نزار الرشدان في الدقيقة 36. في الجولة الثانية قلبت الجزائر الطاولة حيث أدركت التعادل في الدقيقة 69 عبر نادر بن بوعلي، ثم أحرز أمين جويري هدف الفوز في الدقيقة 82. بهذه الخسارة تودع الأردن المسابقة بعد الهزيمة الثانية تواليا، في حين أحيت الجزائر أمالها في التأهل إلى الدور الثاني، بينما المنتخب الأردني نجده برصيد 0 نقطة. ومن المستحيل إذن أن يحتل الصف الثالث للتنافس على المراكز الثمانية المحتلة للصف الثالث التي ستتأهل إلى الدور القادم. منتخب الأردن قدم مباراة بطولية كان جيدا خاصة في الشوط الأول، لكن خانته تجربة المونديال في أول

0: مشاركة تاريخية للنشامة. استمع لحارس مرمى المنتخب الأردني زيد أبو ليلى.
1: احنا مش محظوظين يعني الاهداف انت شفت كيف يعني مش تكتيك ولا اشي كنا مسكين المباراة ضيعنا فرص اهداف ضربات ثابتة ما كنا مركزين فيها بنرجع نحكي تفاصيل احنا كلاعبين بنلوم حالنا بنعتذر لجمهورنا وان شاء الله بالبطولات الجاي والمباراة الجاي بنعوضهم خير ان شاء الله.
0: يزيد أبو ليلى حارس المنتخب الأردني إذن يعد على الأقل الخروج بوجه مشرف ضد الأرجنتين في المباراة الختامية. الأرجنتين التي حققت العبور إلى الدور القادم بعد فوزها الثاني تواليا جاء ذلك على حساب النمسا بهدفين نظيفين. لكن المثير في هذا اللقاء هو اسم الأسطورة ميسي. لماذا؟ لأنه بمجرد ذكر ميسي تتجلى عظمة الكبار وتكتب الأساطير بحروف من ذهب. ميسي قاد المنتخب الأرجنتيني لتحقيق انتصار مستحق والعبور إلى الدور القادم، لكن ميسي واصل معانقة المجد وتحطيم الأرقام القياسية. ففي سن 38 وقبل أيام قليلة من عيد ميلاده 39 نجح قائد التانجو في تسجيل هدفين ما جعله الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا في 6 مشاركات مونديالية، متجاوزا في البداية الرقم الذي ظل بحوزة الألماني كلوزا منذ العام 2014 والمتمثل في 16 هدفا، علما بأن كيليان مبابي والآخر وصل بعد فوز فرنسا على العراق إلى 16 هدفا. ميسي إذن هداف البطولة بخمسة أهداف، لكن هداف تاريخي للمونديال. ميسي يواصل التألق في المونديال. لا بأس أن نستمع للأسطورة ميسي في عقاب التأهل والفوز على النمسا.
2: بصراحة أنا سعيد جدا بهذا الفوز، والأهم من ذلك أنه كان فوزا مهما للغاية، صعبا ومكتسبا بجهد كبير، لكنه يمنحنا الهدوء والطمأنينة لما هو قادم. هذه هي بطولة كأس العالم، كل مباراة فيها متقاربة جدا ومليئة بالندية والحماس، ونحن سعداء لأننا حصدنا 6 نقاط وضمننا التأهل بالفعل.
0: وفي مجموعة أخرى المنتخب السنغالي تعرض والآخر لخسارة مذلة أمام النرويج بـ3 أهداف مقابل هدفين. الهزيمة هي الثانية لأسود التيرانغا، خاصة بأن المنتخب السنغالي ما يزال يلعب على المركز الثالث، لكن التأهل إلى الدور المقبل يبقى شبه مستحيل. كيف لا والمنتخب النرويجي كان سباق إلى التسجيل عبر اللاعب بيدرسون، ثم سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني بعد تمريرة من أوديغارد. إسماعيل سار قلص الفارق بالنسبة للسنغال، ثم إيرلينغ هالاند يوقع الهدف الثالث قبل أن يتمكن نفس اللاعب إسماعيل سار من تقليص الفارق في آخر الثواني. بهذه النتيجة إذن النرويج تتأهل هي الأخرى إلى الدور المقبل، السنغال في الصف الثالث من دون أي نقاط، والعراق في الصف الرابع من دون أي نقاط. العراق التي خسرت يوم أمس أمام فرنسا بثلاثية نظيفة ثنائية مبابي وهدف لأوسمان ديمبلي، مباراة للإشارة انتهت في الشوط الأول ثم توقفت لأزيد من ساعة بسبب عاصفة رعدية ضربت إذن الملعب الذي يحتضن المباراة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. في هذا اللقاء إذن كما ذكرنا تقمص نجم الفرنسي كيليان مبابي الذي خاض مباراته الدولية 100 في مسيرته، تقمص دور البطل بعد تسجيل هدفين بالنسبة لصالح فرنسا، ورفع مبابي بذلك رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا ويتقاسم المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوز بفارق هدفين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر. بهذه النتيجة نذكر بأن فرنسا رفعت رصيدها إلى 6 نقاط في الصدارة وضمنت تأهلها هي الأخرى إلى الدور المقبل، في حين ودع المنتخب العراقي المسابقة رسميا بعد خسارته الثانية تواليا. أقترح عليكم أن نستمع إذن لكيليان مبابي بطل أمسية فوز فرنسا السهل على العراق.
3: كما أقول دائما فإن أولويتنا هي أن نصل ونحن واثقون من قدراتنا كفريق، لأننا نعلم أنه كلما تقدمنا في المنافسة ازداد حجم التحديات التي سنواجهها، وللفوز بكأس العالم عليك أن تتغلب على الجميع، لذلك ستكون المهمة صعبة للغاية.
0: مباريات المونديال تتواصل مستمعين الكرام. اليوم في 6 مساء البرتغال تلاقي أوزباكستان، في 9 إنجلترا تلاقي منتخب غانا. في جديد، المنتخب المغربي يواصل صدر أطلس استعداداتهم لمواجهة منتخب هايتي يوم غد ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بعدما وصل المنتخب المغربي يوم أمس إلى مدينة أتلانتا وخاض أول حصة تدريبية مغلقة بقيادة المدرب محمد وهبي. وجاءت هذه الحصة إذن عقب وصول بعثة الأسود إلى أتلانتا قادمة من نيوجيرسي على متن رحلة خاصة، حيث تشكل هذه الحصة الأولى من أصل حصتين مبرمجتين قبل المباراة المنتظرة أمام هايتي. وجرت الحصة التدريبية وسط أجواء إيجابية وحماس كبير داخل المجموعة في ظل المعنويات المرتفعة التي تسود المعسكر المغربي بعد البداية الجيدة في المنافسة العالمية، خاصة بعد التعادل أمام البرازيل بهدف في كل شبكة والفوز على سكوتلندا في الجولة الماضية بهدف نظيف، والتي عززت من حظوظ المنتخب المغربي في بلوغ الدور المقبل مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي سيحاول من خلال هذه المباراة ضد هايتي تسجيل أكبر عدد من الأهداف من أجل التنافس على صدارة هذه المجموعة الثالثة. عن المباراة هايتي نستمع لحارس مرمى الأسود ياسين بونو.
4: الواحد احنا كنفكروا مباراة بمباراة، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجدية وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراة ديال هايتي جاية ان شاء الله غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقلية ان شاء الله يكون حل.
0: نذكر أن الناخب المغربي محمد وهبي سيعقد اليوم ندوة صحفية بداية من الساعة 7:30 لتسليط الضوء على مباراة هايتي المرتقبة غدا بداية من الساعة 11 مساء بالتوفيق 11 مساء بالتوقيت المغربي، وبالتوفيق أيضا لأسود الأطلس في هذه المحطة الثالثة المهمة. نذكر بأن المنتخب المغربي إذا تصدر هذه المجموعة فسيلاقي في الدور المقبل ثاني مجموعة هولندا واليابان والسويد وتونس، الأقرب هو المنتخب الياباني. أما إذا احتل المنتخب المغربي الصف الثاني في مجموعته فسيلاقي أيضا المحتل الصف الأول في مجموعة هولندا واليابان والسويد وتونس. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. الموعد القادم بالفرنسية يأتيكم رفقة الزميل منصف زمرات. فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات لو ماتان فو رفقة إيفا كوين.
5: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
6: ماتان فو إيفا كوين. 7h20 sur Médian et notre tour de l'actualité ce matin se poursuit en Turquie tout de suite pour notre magazine d'actualité. La Turquie où les mines antipersonnelles non explosées posées dans les années 80-90 dans le sud-est kurde du pays demeure un véritable fléau. En avril, deux adolescents ont encore été grièvement blessés dans une explosion dans le sud-est et ce phénomène fait chaque année des dizaines de victimes. En cause, le manque de moyens et de volonté politique du gouvernement pour finir le déminage de quelques 220 km² de territoire. Reportage auprès de celles et ceux qui tentent de faire bouger les choses, c'est signé Anand Lower. Nous voici dans le village d'Agdoan, dans la région de Mardin, à la frontière avec la Syrie. Depuis la petite colline où nous nous trouvons, on aperçoit l'autre partie du village à quelques centaines de mètres côté syrien. Entre les deux hameaux se dresse un mur et une bande de terre délimitée par des barbelés. Sous les hautes herbes verdoyantes, cette parcelle de terrain dissimule en réalité un champ de mines. C'est à quelques dizaines de mètres à peine qu'Ali Salda, 21 ans, a été gravement blessé il y a 7 ans.
7: C'était le 3 septembre 2019. Je me suis levé le matin vers 6h30. Je suis sorti de la maison pour amener les moutons broutés près du champ de mine. Les barbelés étaient ouverts à un endroit et les moutons en ont profité pour rentrer sur le champ de mine. Je les ai suivis pour les récupérer et j'ai vu la mine. J'étais un gosse à l'époque. J'ai attrapé la mine, puis ensuite, je n'ai plus aucun souvenir.
6: La main d'Ali a été déchiquetée sous l'effet de l'explosion. Il a perdu l'usage de la vue, de son odorat et une partie de son audition. Aujourd'hui, il a appris à vivre avec ce handicap, mais il n'a jamais abandonné l'école. Il suit désormais des cours d'informatique et commence à lire le braille. C'est pour éviter que d'autres accidents ne se produisent que la militante Özlem Öztürk a fondé l'association Duyder en 2008. Depuis les locaux à Diyarbakır, elle présente les brochures utilisées par les bénévoles.
8: Du matériel précieux pour les séances de sensibilisation organisées dans les écoles situées à proximité des zones contaminées.

0: متوسط وكذا بالقسم الجنوبي من شرق المملكة. الحرارة مستقرة على العموم، 25 درجة بالصويرة، 26 تسجل بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأكادير، 28 بطنجة، 31 بالعيون، 36 درجة بكل من فاس ومراكش، و40 بوجدة. بالجزائر، سماء البلاد بعد منتصف اليوم مشمسة بمناطق الواجهة البحرية وما جاورها غرب بجاية، مشمسة كذلك بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، مشمسة مع متفرقات من السحب فيما عدا ذلك، تساقطات مطرية مرتقبة آخر النهار بالأوراس والمناطق المجاورة. المحرار يسجل 29 درجة بكل من بجاية وهران والجزائر العاصمة، 32 بعنابة، 34 درجة متوقعة بقسنطينة، 39 بتامر راس وبسكرة، و44 بيادرار. بتونس، الطقس بعد الزوال غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بمرتفعات الشمال الغربي للبلاد وما جاورها، حيث يتوقع نزول تساقطات مطرية آخر النهار. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 31 درجة بالجربة، 32 تسجل بطبرقة المنستير وقابس، 33 بالقصرين، 35 بتونس العاصمة، و39 بتوزر.
1: Il est 8h, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Médien. Tout de suite, le journal présenté par Mahfoud Oulsalek. Bonjour Mahfoud.
2: Bonjour Eva, sabah al-khair mustami'ina, ahlan bikum ila anawin al-nashra. إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية بسويسرا في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة وتشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات. ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يتحدث عن إرساء أساس جيد لاتفاق مع طهران. خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب احتضنته العاصمة الأردنية عمان، مجلس جامعة الدول العربية يعتمد بالإجماع وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة لولاية من 5 سنوات خلفا لأحمد أبو الغيط. الرباط تحتضن حلقة نقاش رفيعة حول القدس منظمة من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. النقاش يتركز حول دعم السردية الفلسطينية وتعزيز حضورها في الإعلام. في رياضة، الثامنة المنتخب الأردني يودع كأس العالم بعد خسارته فجر اليوم ضد الجزائر ب2-1 في مباراة مثيرة، ومنتخبات الأرجنتين وفرنسا والنرويج تعبر إلى الدور المقبل. أهلا بكم. ملف الثامنة الأول، تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن المسؤول الإيراني أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، كما تقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. وقبل ذلك، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن واشنطن وطهران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. قراءة في تطورات ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية نتابعه من واشنطن مع الإعلامي والمحلل السياسي الداهي يعقوب، حاوره رضا كريفي.
3: تطورات متلاحقة وحديث عن قبول إيران بدخول المفتشين الدوليين للطاقة الذرية يشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني بات أدنى من الرقابة الدولية، وهذا ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل ما تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني عراقجي من تحرير الأموال المجمدة وكذلك رفع العقوبات عن النفط الإيراني وكذلك عن انسيابية السفن في مضيق هرمز. الإشارات الأولية لهذه المفاوضات تشير إلى أن المسار سيتواصل إلى مدة 60 يوم، وسيكون هنالك لجان تخوض في غمار الشروط والأمور.

0: المفصلية في إطار المفاوضات الحالية التي تريد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية تحييد البرنامج النووي الإيراني والحصول على اليورانيوم المخصب. وبالتالي هنالك عقلانية تسود داخل الإدارة الإيرانية للمطالبة بتحرير الأموال والبعد عن إنهاء النظام الملالي بالقوة، لأن ترامب يريد أن تكون هنالك مفاوضات جدية، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون صارم جدا.
1: أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيقوم بجولة خليجية تشمل الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 من يونيو الجاري. بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين الطرفين. ومن المنتظر أن تعقد اليوم جولة تفاوض مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، ستكون الخامسة بينهما. نواصل من الأردن. خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب عقد أمس بعمان شارك فيه المغرب بوفد ترأسه وزير الخارجية ناصر بوريطة، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة حسب مكتبها الإعلامي، ويتولى فهمي هذا المنصب خلفا لأحمد أبو الغيط، وينتظر أن تبدأ ولايته مطلع الشهر المقبل لمدة تستمر 5 سنوات. من القاهرة نتابع مراسلة عبد الله حميد.
2: جاء اختيار نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية كخطوة تعكس توافقا عربيا على إسناد قيادة المنظمة إلى أحد أبرز الدبلوماسيين العرب أصحاب الخبرة الطويلة في العمل السياسي والدبلوماسي، وبإجماع وزراء الخارجية ليخلف الأمين العام السابق أحمد أبو الغيط في مرحلة تشهد تحديات إقليمية متسارعة. السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق:
3: أتي في وقت صعب في تاريخ الأمة العربية، والأمة العربية عليها عدوانات خارجية كثيرة، ولكن لديها أيضا انقسامات من الداخل، وبحاجة هنا إلى الدول العربية التي تقف على أقدام ثابتة. إذا مطلوب أن ندعم مهمة الأمين العام. بساعد بقى نبيل فهمي في مهمته، وأنا أعرفه شخصيا من أكثر من 40 سنة، وهو من خيرة زملاء أو مساعدي الوزير عمرو موسى.
2: يحمل اختيار نبيل فهمي دلالات تتعلق بالثقة في خبراته الدبلوماسية التي اكتسبها خلال مسيرته وزيرا للخارجية وسفيرا لبلاده في الولايات المتحدة، يضع على عاتقه مسؤولية قيادة الجامعة في ملفات متعددة. مراد فتحي الكاتب الصحفي المختص في شؤون الجامعة العربية:
4: ما يتعلق بإصلاح وتطوير منظومة الجامعة العربية والتهديدات والملفات والتحديات الكبيرة التي تواجه العمل العربي المشترك، خاصة ما يتعلق باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في دولة فلسطين المحتلة، والتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي في أكثر مكان، بالإضافة إلى استمرار عوامل عدم الاستقرار في عديد الدول العربية التي تواجه نزاعات، بالإضافة إلى التدخلات من قوى إقليمية في الشأن الداخلي للدول العربية.
2: بين الأمال والتعقيدات تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة لتعزيز حضور الجامعة العربية وتأثيرها في صياغة مستقبل أكثر استقرارا للدول والشعوب العربية. عبد الحميد، ميديا، القاهرة.
1: على هامش أعمال الدورة العادية المستأنفة 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أجرى أمس بعمان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مباحثات مع وزيري خارجية السودان ومصر. نواصل من الرباط. بها افتتحت أمس وتستمر اليوم حلقة نقاش رفيعة حول موضوع القدس، عنوان لسردية عالمية للسلام، منظمة من طرف وكالة بيت مال القدس الشريف بالتعاون مع أكاديمية المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وينبع اختيار هذا الموضوع من رؤية تقوم على دعم السردية الفلسطينية القائمة على الحقائق التاريخية والقانونية والإنسانية، وتعزيز حضورها في الإعلام العربي والدولي بلغة مهنية قادرة على النفاذ إلى الرأي العام العالمي. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، تحدث من الرباط ليوسف النعماني.
5: نقاش طبعا يبقى اليوم في إطاره العربي، ولكن سيكون مناسبة لبلورة سردية عربية واضحة

0: ينتقل فيها الفاعل العربي من مربع بفاعل مجرد إلى المبادرة، المقدامة التي تنتصر للحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، الاجتماع في الرباط باعتبارها عاصمة للإعلام العربي لهذا العام بقرار من جامعة الدول العربية يكرم الدور المغربي البارز من خلال لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الدفاع عن المدينة المقدسة وصيانة رصيدها الديني والحضاري، وطبعا أخذ بعين الاعتبار التحولات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر التي تفتح المجال رغم التحديات لصناعة سردية وبلورة وثيقة مرجعية للتحكم في الرسائل والمصطلحات العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية وتجويد المحتوى الإعلامي الموجه حول هذه القضية وجعلها أكثر قابلية للترويج على الخصوص بين أوساط الرأي العام الغربي، ونحن بذلك نحتاج إلى منصات لتجميع المجهود العربي والإسلامي.
1: تصدرت إذاعتنا ميديا قائمة الإذاعات الأكثر ثقة لدى الجمهور المغربي لسنة 2026 وفق ما كشف عنه تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية. وأوضح التقرير أن إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا تبوأت هذه المرتبة بنسبة ثقة بلغت 69%، وبدورها حلت قناة ميديا تي في استنادا إلى نفس التقرير في المرتبة الأولى بين جميع العلامات الإعلامية التي شملتها الدراسة بنسبة ثقة بلغت 72%. واعتبرت إدارة المؤسسة في بلاغ لها أن هذه النتيجة تعكس التزامها المستمر بالمهنية والاستقلالية والصرامة التحريرية. في الصفحة الرياضية نهتم بنتائج مباريات كأس العالم لكرة القدم. فجر اليوم يودع المنتخب الأردني كأس العالم 2026 بعد خسارته ضد الجزائر بهدفين لواحد في مباراة مثيرة، وبالمقابل عبرت إلى الدور المقبل منتخبات الأرجنتين وفرنسا والنرويج. نتابع التفاصيل معك وديع عحتي.
2: في إثارة موندياليه محفوظ تصنع فيها الأحلام وتكتب الحكايات بأقدام الأبطال، شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم يوم أمس وفجر اليوم أحداثا مثيرة حملت الفرح للبعض وأعلنت نهاية المشوار لآخرين. في المجموعة العاشرة انعش المنتخب الجزائري آماله في التأهل بعدما قلب تأخره بهدف أمام الأردن إلى فوز ثمين بهدفين لهدف بفضل نادر بن بوعلي وأمين جويري، ليودع منتخب النشام المنافسة رسميا رغم شوط أول مميز للغاية في انتظار المباراة الشكلية الأخيرة ضد الأرجنتين. بعد هذا الإقصاء نستمع لي يزيد أبو ليلى حارس المنتخب الأردني.
3: احنا مش محظوظين، يعني الاهداف انت شفت كيف، يعني مش تكتيك ولا شيء، كنا مسكين المباراه، ضيعنا فرص، اهداف ضربات ثابته ما كنا مركزين فيها. بنرجع نحكي تفاصيل، احنا كلاعبين بنلوم حالنا، بنعتذر لجمهورنا، وان شاء الله بالبطولات الجاي والمباراه الجاي بنعوضهم خير ان شاء الله.
2: وفي المجموعه نفسها واصل الاسطوره ليونيل ميسي صناعه المجد، فقد الارجنتين للفوز على النمسا مسجلا هدفه 18 في تاريخ المونديال ليصبح الهدف الهداف التاريخي لكؤوس العالم بعدما تجاوز الألماني كلوزا. نستمع لميسي بعد التأهل إلى الدور القادم وصار الهداف التاريخي للمونديال.
4: بصراحة أنا سعيد جدا بهذا الفوز، والأهم من ذلك أنه كان فوزا مهما للغاية، صعبا ومكتسبا بجهد كبير، لكنه يمنحنا الهدوء والطمأنينة لما هو قادم. هذه هي بطولة كأس العالم، كل مباراة فيها متقاربة جدا ومليئة بالندية والحماس، ونحن سعداء لأننا حصدنا 6 نقاط وضمننا التأهل بالفعل.
2: من جهة ثانية عبرت فرنسا إلى الدور المقبل بعد فوزها البين على العراق بثلاثية نظيفة، كما عبرت النرويج التي تفوقت على السنغال ب3 أهداف مقابل 2. المباريات تتواصل اليوم، في 6 مساء البرتغال تلاقي أوزبكستان، وفي 9 إنجلترا تلاقي غانا.
1: شكرا لك وديع. آخر ملفات 8 يقودنا إلى الرباط، حيث تتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. المهرجان يشكل منصة لفنانين من الشرق والغرب لتقديم عروضهم الغنائية. مراسلنا عادل الزبيري واكب جانبا من سهرة الليلة الماضية وعد الرابورتاج التالي.
5: جولي كابا بنتو فنانة من غينيا قدمت في منصة بوراغراغ عرضا غنائيا مع رقصات عصرية.

0: fréquentation. C'était pourtant l'une des craintes. Bilal Marmine nous en parle tout de suite dans sa chronique culture.
1: أهلا بكم في ركن الثلاثاء. لنتكلم اليوم بوضوح. المصريون جن جنونهم بتحقيق أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم في نهائية كأس العالم، وهذا الانتصار تأتى على حساب منتخب بينه وبين الكرة قليل من ود. الحديث هنا عن منتخب نيوزيلندا الذي لا تشكل له كرة القدم إحدى الرياضات التي تحظى بالاهتمام. بالنسبة للمصريين هو إنجاز عظيم، وبالنسبة لنا مثلا في المغرب هذا هو الأمر العادي، أن نفوز نحن المغرب على نيوزيلندا أمر قد نضعه بهدوء في خانة لا حدث. بالمقابل ما يحسب للمصريين ويجدر بنا أن نجتهد من أجل تحقيقه هو ما ورد في التقارير التي صدرت في اليومين الماضيين، والتي تبين بالملموس بأن النسخة الحالية من المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمكسيك تبدو قليلة التأثير على شباك تذاكر القاعات السينمائية في مصر لأسباب تتعلق بمواعيد إجراء المباريات، والتي يقام أغلبها في ساعات الصباح الأولى وفق التوقيت المصري. دور العرض السينمائي عندهم تشهد عرض 7 من أفلام محلية بعد انضمام فيلم الصقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو إلى قائمة الأفلام المعروضة في الصلاة، إلى جانب فيلم القصص لأمير المصري ونيلي الكريم الذي طرح في دور العرض الأسبوع المنصرم. أيضا يوصل فيلم سيفن دوغز بمستواه المحدود للثنائي أحمد عز وكريم عبد العزيز تصدر شباك التذاكر منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي عندهم. كل هذا إلى جانب مجموعة من الأفلام الأجنبية التي تعرضها القاعات المصرية ويتصدرها شريطان هما توي ستوري 5 ومايكل. تنضاف لكل هذه الأعمال أشرطة عربية تستقبلها الصالة السينمائية الشهر المقبل، منها شمشون ودليلة الذي يجمع أحمد العوادي ومي عمر. ما الذي يعنيه كل هذا الكلام؟ يعني بأنهم في مصر لهم عادات لا نتوفر عليها نحن نهائيا فيما يخص السينما. أناس يدفعون ثمن تذاكر مشاهدة السينما ولو في عز المونديال. طرح الأفلام خلال الفترة الحالية يعد طبيعيا ولو تزامن ذلك مع كأس العالم، والتأثير جاء محدودا ومرتبطا بأيام إجراء مباريات بعينها. قاعات العرض في مصر ظلت محتفظة بنفس إيقاع شغالها في فترات عادية، وهو ما يؤكد بأن عادات مشاهدة السينما في مصر عريقة ولا تتأثر بنفس الشكل الذي تشهده قاعات بلدان عديدة مثل قاعاتنا. ترون الآن كيف يمكن أن نمنح الآخرين حقهم وأن لا نبخس مجهودهم؟ طيب، هم كما هم ونحن كما نحن، لا مشكل. هل علينا أن نستفيد منهم في هذا الجانب الخاص بعادات المشاهدة في السينما مثل ما يطالب عقلاؤهم باستفادة مسؤولية الكرة عندهم من التجربة المغربية في كأس العالم؟ بدون ارتياب نعم، بعض من قاعاتنا تعيش ركودا طيلة أيام العام وليس فقط في فترة المونديال. ندعم بالمال العام إنتاج الأفلام وندعم القاعات وندعم المهرجانات، ومع ذلك لم نتوفق في الرفع من عدد مرتادي القاعات السينمائية. هل هو فشل؟ أترك لكم فرصة الإجابة عن هذا السؤال. الفشل على كل حال يتطلب الاجتهاد ليتحول إلى نجاح، والنجاح في كل القطاعات لا تصنعه الصدفة أو الحظ. ولكم واسع النظر طبعا، والسلام إلى الغد.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour 2 soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc-Culture en partenariat avec Médien.
3: ليلى اش كديري مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفتي.

0: الدار اللي بغينا نشريو
1: ياك مع مصرف المغرب الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات ورا يلا نجمع حوايج الدراري
0: عندك الصح نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه
1: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك دار دارك في اول خطوه الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات
2: مصرف المغرب انتم اولوياتنا
3: Evacuel. Vous êtes sur Medi 1, il est 9h dans quelques secondes. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. L'actualité, on continue d'en parler tout de suite dans la synthèse présentée ce matin par Nordine El Houti. Sabah al-khair, Nordine.
4: Sabah al-khair, Eva. أهلا بكم. جددت طهران تأكيد الثلاثاء أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز مع اختتام الجولة الأولى من المفاوضات التي بدأت مع واشنطن في نهاية الأسبوع في سويسرا في محاولة لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط. وأمس قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي قاد وفد واشنطن التفاوضي إن المحادثات أرست أساسا جيدا على حد تعبيره لإنهاء الحرب، في وقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. وبقي أعضاء من الوفدين التفاوضيين في سويسرا لمواصلة المحادثات التقنية بموجب مذكرة التفاهم التي تشمل بنودا منها وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن المواني الإيرانية، بينما يفترض أن تفضي المحادثات خلال مهلة 60 يوما إلى اتفاق يركز بشكل أساس على ملف إيران النووي والعقوبات. صلة بهذا الملف، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أمس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. وجاء هذا الاتصال عاشية استئناف المفاوضات الثلاثاء في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. في الشأن التشريعي بالمغرب، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وحظي مشروع القانون بموافقة 6 مستشارين برلمانيين مقابل امتناع 4 مستشارين عن التصويت. وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وبلغ عدد التعديلات التي عرضها مقرر اللجنة ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة. في السياق التشريعي بالمغرب كذلك، صادق مجلس النواب أمس على مشروع قانون يتعلق بإدماج غير حاملي الشهادات وتقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص إلى المدة المقررة لسائر الأجراء. كما صادق المجلس بالأغلبية أيضا على مشروع القانون القاضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وبتغيير القانون المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بتحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير النظامية على الرغم من حملات القمع الليبية المكثفة ضد المهاجرين. واتهمت المنظمة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك المنافسة لها في شرق البلاد بشن حملات قمع ضد المهاجرين وتغذية المشاعر المعادية لهم بواسطة تصريحات عنصرية ومعادية للأجانب. في شأن الرياضي وفي منافسات كأس العالم، تتواصل اليوم هذه المنافسات بإجراء مقابلات المجموعة 11 والثاني عشر. عن المجموعة 11 المنتخب البرتغالي يواجه أوزبكستان، فيما عن المجموعة 12 منتخب إنجلترا يواجه منتخب غانا. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
5: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant du GLC coupé suréquipé avec un avantage client allant jusqu'à 50 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autoneigema ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
6: سلام عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري
7: الا عندك طموح عندنا الحلول

0: نهضت من رماد الحرب الأهلية الأمريكية، رأت النور في مستهل القرن التاسع عشر، فاشتهرت بعد ذلك بأنها منشغلة عن الكراهية. هي مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية بالجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وبها حتى طائرة أسود الأطلس أمس لكي تجري غدا لقاءها الثالث في دور المجموعات لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم أمام منتخب هايتي. بطاقة الترشح للدور القادم تقريبا في الجيب، الأسود مكتملي الصفوف بثقة وبمعنويات مرتفعة أخذوا مواقعهم في هذه المدينة الحديثة ليكملوا مهمة الدور الأول على الأقل، ألا وهي نقاط الفوز الثلاث أمام هايتي، ثم البحث عن التربع على كرسي الصدارة في صراع عن بعد مع المنتخبين البرازيلي وبدرجة أقل الأسكتلندي. من أتلانتا تبدو الأمور طيبة، تبدو الثقة عارمة، تبدو الفرحة غامرة بانتظار ساعة الحسم أمام منتخب مغمور أكيد يبدو هو أيضا في المتناول بالنظر للفوارق التي تفصله عن أسود الأطلس. أسود مدعوون لأن يبرزوا نفس الجدية، نفس القتالية، نفس النضج التكتيكي لاحتلال الصدارة، تزكية للمركز السادس عالميا، وخصوصا لبعث رسالة لباقي المنتخبات بأن المنتخب المغربي عاقد العزم على السير بعيدا في النسخة الأمريكية الشمالية كما فعل في الطبعة القطرية. هذه الطبعة القطرية التي كانت قد شهدت تتويجا لمنتخب الأرجنتين باللقب، وهو منتخب لالبي سيليستي، يواصل الدفاع عن لقبه بفوز جديد وبتألق متجدد لربما أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم وهو ليونيل ميسي. لابولغا البرغوت الذي عاد ليلزغ مرتين هذه المرة أمام النمسا. ثم السنغال وصلت السقوط للهاوية وحصدت هزيمتها الثانية، كان ذلك أمام النرويج، لتقلص الحدود بالنسبة لها للتأهل للدور القادم. ثم المواجهة العربية الخالصة انتهت بهزيمة المنتخب الأردني أمام نظيره الجزائري بهدفين لواحد. مستمعينا، مشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بوديوم المونديال، بوديوم المونديال مع صديقي دائما صديقنا وضيفنا العزيز الكريم أستاذ نزار نور. سي نزار صباح النور.
1: صباح الله الخير خوي فؤاد.
2: صباح النور.
0: وأيضا سيدي
3: أهلا وسهلا فؤاد.
0: صباح الخير. سي وديع صباح النور.
3: صباح الخير فؤاد.
0: أهلا وسهلا. كيف الأحوال؟
3: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. نسألكم ديما أنتم لأن كنعرفكم أصدقائي اللي كتشتغلوا في إذاعة في الصباح، كتجيو في وقت باكر وربما تجيو باكر
3: دابا ولينا باكر اكثر من الباكر
0: لان منافسات كاس العالم. وقلت لي وديع ربما كنتي فقتي
3: وقت المقابله ديال الجزائر والاردن،
0: فقتي مع 4 الصباح.
3: تمام.
0: سي وديع فايق اليوم مبكر باش انا صراحه نقولها لكم صراحه، ما نقدر نفيق في هذه المباراه، نقدر نبقى حتى الجوج جوج ونص هكا عاد نقدر نعس، ولكن
3: اكثر من هيك ماشي سهله.
0: ماشي سهله باش سينو خصنا نديرو دي نوي بلونش هذا تو لي جو، يعني نوي بلونش درتها شي نهار المنتخب المغربي فقط، ويعني بغير ذلك فما شرفنا ودي سي نزار.
1: والله فتره هي غتعدي غتعدي، هو ضغط في فتره معينه.
0: لا هو التوقيت ديال المباريات اللي كيجيو في الولايات المتحده الامريكيه، كنا كنذكروا هاد الخاصيه ايضا كانت في كاس العالم 94، كانت مباراه تجي تقريبا في نفس التوقيت، فلابد انك يعني تبقى ساهر باش تشوف، ماشي بحال ملي كتكون مثلا في اوروبا. صحيح. او حتى في قطر كانت توقيت ايضا مناسب نوعا ما باش نتابعوا، ولكن الشغف
3: ولكن اخواننا الان في قطر يعانون ايضا.
0: على كيجيو الماتشات واقيلا كلشي
3: كلهم تقريبا في الفجر الفوق.
0: اللي كيجيو مزيان يا استراليا كيجيو
1: كيجيو الصباح
0: كيجيو هما في الصباح كيتفرجوا. هنيئا لك صديقي وديع بطبيعة الحال انك تستيقظ وصفيق بكري.
3: طبعا
0: ذهب بشري
3: ذهب بشري صحيح.
0: طيب اصدقائي الحديث كما ذكرنا غادي نواصلوا نتحدثوا ونهضروا شويه على كاس العالم، ولكن دائما كما ذكرت دائما التركيز على المنتخب ديالنا المنتخب المغربي اللي كيعد العده باش يرجع غدا لحلبة التباري، هذه المره بمدينه اتلانتا. اللي وصل لها بالأمس المنتخب المغربي وصل أمس مدينة أتلانتا. وديع مش عندك وديع في الأول تعطينا كيف وصل المنتخب، آخر الأخبار بالنسبة للاعبين بالنسبة للأجواء بطبعة الحال، قال لأن كان عارفك أنت يا دائما في مواقع التواصل وعندك كل الأخبار بطبعة الحال في الدين ديالك، إلا قدرتي تعطينا شنو واقع هناك يعني في أتلانتا قبل ما نتوجهوا لعند صديقنا منصف عد.
2: كما ذكرت فؤاد يعني كانت هناك رحلة خاصة يوم أمس من نيوجيرسي إلى أتلانتا، رحلة خاصة لم تدم طويلا، وصل المنتخب المغربي مكتمل الصفوف بكل اللاعبين بكل الطاقم التقني، كانت أجواء جيدة، سبقتها قبل ذلك يعني حصة تدريبية. أيضا بعد وصول المنتخب المغربي فؤاد مباشرة إلى الفندق، وبعدها تم برمجة حصة تدريبية مغلقة للدخول في أجواء المباراة قبل بطبيعة الحال الحصة التدريبية الأخيرة المرتقبة هذا اليوم. كان هناك حضور جماهيري مغربي أيضا في استقبال اللاعبين كما جرت العادة بذلك في كل المدن الأمريكية، ولكن الجميل فؤاد هو تحس بأن محمد وهبي واللاعبين يحسون بضرورة تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور القادم. وبالتالي أعتقد فؤاد بأن حتى على المستوى التنظيمي اليوم هناك ندوة صحفية لوهبي في 7:30 تقريبا مساء بالتوقيت المغربي، فالظروف كلها كانت جيدة كانت إيجابية. أعتقد بأن حتى الأجواء في أتلانتا تقريبا من حيث الطقس أفضل من نيوجيرسي، وبالتالي يمكن أن نقول فؤاد بأن كل الظروف كانت مواتية وجيدة بالنسبة لتنقل المنتخب المغربي.
0: نعم، إذن أمور جيدة والأمور طيبة كما نقول، يعني زار أمور طيبة عندنا الكلمة شوية في المغرب مع ترن شوية، أمور طيبة بالفلسي.
1: أمور طيبة خالص.
0: أمور طيبة خالص. الحمد لله. صديقين اليوم جيتي بكري يعني زارة مقارنة بالأيام الماضية.
1: جيت بكري لأنه في بوابة واحدة شغالة. المنطقة.
0: المنطقة.
1: اللي كان يشتغل فيها. ربع ساعة.
0: يكون ازدحام. فاليوم قلت يلا ما نجيب بكري.
1: لا نجيب بكري ولا.
0: وناخذ
1: هذاك الستريس تاعنا.
0: وناول ذاك الكوب شاي ديالي ديال الصباح وكالابتسامة ديالك المشرقة
1: والطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية.
0: هذا هو احنا هذا هو الشعب. إلا نجحنا صديقي نزار صديقي وادي أننا نقلوا طاقة إيجابية كما كنقولوا منذ بداية البرنامج هذه واحد 8 أشهر، طاقة إيجابية ابتسامة، نبشروا الأمور ديالنا دائما بالتفاؤل ويعني وما يخيبش ظن كل متفائل. طيب احنا التفاؤل هو اللي حاضر نزار في الأوساط الكروية المغربية كما ذكرنا احنا ديزيتيرني الان ساتيسفي الانسان بشكل عام، واخا حققنا تعادل امام البرازيل هدف لمثله وفزنا على اسكتلندا بهدف لصفر، لكن دائما مع ذلك كان افضل مما كان يعني. وهذا أصدقائي نقولها لكم راه شيء جديد، تحول جذري في العقلية ديالنا، في العقلية المشجع المغربي الصحفي المغربي صحيح. المسير المغربي، لأنه هذه تجي تعطينا تعادل هذه 11 سنين أمام البرازيل نقبلوها بصدر رحب، دابا تعادلنا مع البرازيل قلنا كنا نقدروا نفوزوا، ثم انتصرنا على اسكتلندا بهدف لصفر كنا نقولوا كنا نقدروا نفوزوا باكثر من هدف.
1: انا يعني عاجبني جدا التعليق اللي علقه واحد المشجعين المغاربه المتابعين على الوسائل الاجتماعيه بان البرازيل هي التي تعادلت مع المغرب سينيزار قال لي. فانا والله يعني انا اسف يعني هو فعلا البرازيل هي تعادلت، والان اصبحت كل المنتخبات تعد العده للمنتخب المغربي لانه اصبح من الصفوه من المنتخبات الاوائل من المنتخبات التي تقدم كره القدم، مركز سادس عالميا في كأس العالم نصف النهائي الماضي. فلذلك أعتقد بأن المنتخبات أصبحت تعد العدة للمنتخب المغربي. يعني الآن أيا كان مركز المنتخب المغربي في هذه المجموعة إذا احتل الصدارة أو المركز الثاني الآخرون هم الذين يحسبون حساب المنتخب المغربي، وكثير من المنتخبات تريد أن تتفادى المنتخب المغربي. فلذلك أعتقد بأن الأمور انقلبت، الصورة الآن أصبحت مقلوبة، الحسابات مختلفة. لذلك أعتقد بأن المنتخب المغربي في حالة أداء جيد أمام المنتخب الهايتي يكتفي فقط بأي نتيجة أيا كان، لأنه الآخر يعني المنتخبات الأخرى هي التي تحسب للمغرب، الآن المغرب لا يحسب للآخرين. لا أعتقد أن هناك منتخب يصعب على منتخب المغرب خاصة في هذا الدور المقبل. يعني كل المنتخبات ممكنة، قد يكون الصعوبة تبدأ من ثمن النهائي وكما اتفقنا أنا ووديع قبل أن تبدأ الحلقة، المونديال سيبدأ من ثم النهائي. نعم نعم وليس نعم. الآن
0: طيب منو تصدروا في الكورة من بداية البرنامج تخليونا ما تقولونا في برنامج السينما؟ أنا منعي شو أنا منعي لكم تصدروا قبل البرنامج ما تلاقوا وش تلاقوا هنا
1: تلاقوا داخل الاستوديو
0: داخل الاستوديو ما تصدروا هضروا في حاجة أخرى، هضروا في طنجة، هضروا في كين هضروا في ريال مدريد مثلا. طيب وديع كما ذكرنا هذا تحول جذري، لأن الكرة القدم المغربية طورت كثير. إحنا يا رغبنا على كأس العالم 20 سنة من 98 إلى 2018 ودخلنا في واحد المرحلة فراغ كبيرة وكبيرة جدا، ولكن هاد النتائج اللي حققناها في الآونة الأخيرة، مستوى اللاعبين اللي كان يتوفر عليهم المنتخب المغربي اللي كيمارسوا في كبريات الأندية العالمية، لما تتحدث عن ريال مدريد مثلا أو مانشستر يونايتد أو الهلال السعودي على سبيل المثال الحصر، فهذاك يعني أن هنا واحد الاستاتيو جديد واحد الوضعية جديدة ديال المنتخب المغربي في خريطة كرة القدم العالمية.
2: دعنا في البداية فؤاد نتفق بأن النتائج هي التي تجعلك في هذه يعني المحطة وفي هذا الثوب الجديد، لأن نتائج مونديال قطر هي التي رفعت سقف طموحات الجماهير المغربي، وهذا أمر عادي بمعنى طبيعي جدا اليوم أن نتابع ونشاهد الجماهير المغربية وحتى المنتخب تحس بثقة عالية لدى اللاعبين، انكسرت تلك العقدة النفسية التي كانت من قبل بأننا سندخل من أجل فوز من أجل تعادل من أجل وندخل في عملية الحسابات، انتهت هذه الأمور في محطة قطر. الآن نحن نؤكد صحيح في البرازيل أكدنا ذلك، أمام اسكتلندا تم تأكيد ذلك، ولكن يجب التأكيد في الأدوار القادمة، لأن المفروض أنت وصلت نصف نهائي مونديال قطر، على الأقل يجب أن تصل إلى نفس المرحلة أو على الأقل أن تتجاوزها بطبيعة الحال، وأن يكون الأداء مقنع كما ذكرت فؤاد.
0: ولكن وديع اختمح لي أقطعتك، الاختلاف بالسابق أنه لما مثلا لما توضعنا في القرعة، كنت توضعنا في القرعة هذه واحد 15 سنة أو 10 سنوات، ما كناش غنكونوا حنا هما المرشح، كنا غادي نهزموا امام البرازيل وغادي نهزموا امام اسكتلندا، يكون عادي لان هادو منتخبات ربما في ذاك الوقت. الان الامور تغيرت راسا على عقب، وهذا الشيء اللي عشناه مثلا في كاس العالم مثلا ديال 98، لما كنا توضعنا في هذه المجموعه، توضعنا تقريبا في نفس المجموعه، كانت معنا النرويج، كنقولوا وحنا الا تخسرنا مع البرازيل غير بجوج ولا واحد راه مزيانه، ونخسروا مع اسكتلندا. دابا الامور تغيرت
2: لا، وهذا ما قلته فؤاد متفقين، لأن كما قلت مونديال قطر رفع سقف الطموحات، ليس فقط مونديال قطر، لأن بعد مونديال قطر كانت هناك مكتسبات،
0: إنجازات أخرى،
2: حققنا نتائج إيجابية، وصلنا إلى نهائي الكان، صحيح بأن الخروج في نسخة الكوت ديفوار كان نوعا ما مخيب للأمل، ولكن تحس بأن هناك عمل قاعدي، هناك عمل على مستوى الجامعة، على مستوى التكوين، على مستوى الفئات السنية، فكل هذه المعطيات فؤاد بدون شك ستضعك في خانة المرشحين، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي بالنظر للنتائج التي حققها الأسود إلى حدود الساعة.
0: نتائج التي حققها، ونعود دائما للترسانة البشرية اللي كنتوفروا عليها يا أصدقائي، لما نرى كل هاد اللاعبين العين وهاد اللاعبين، أنا ربما الحاجة اللي تفرحني وهو هاد يعني هاد الأعمار الصغيرة ديال هاد اللاعبين اللي غادي يقدروا هما اللي غيرفعوا المنتخب في النسخة القادمة، النسخة الهامة اللي غادي نظموها في 2030، لأن تقريبا 71% من هاد اللاعبين هما اللي غادي يحملوا المشعل في الكأس العالم القادم. ما نتحدث عن شادي الرياض، عن يعني أشرف حكيمي، على نصير مزراوي، على العيناوي، على بوعدي، على خنوس، على الصيباري، يعني هادو لاعبين، أميموني إلى بقى تطور المردود ديالو، هادو كلهم لاعبين اللي هما اللي غادي يحملوا المشعل في كأس العالم القادمة، وهذا شيء يفرح ويفرح جدا. تحدثتي على كأس إفريقيا الأمم، أنا كنظن الكأس إفريقيا الأمم راه هي ستبقى مستعصية، لأن احنا رفضناها في الأول، المغرب ما بغاش يمشي يشارك في الكأس إفريقيا الأمم في البدايات ديالها، لما كانت تنظم بين ثلاث دول اللي هي إثيوبيا وأصدقائنا السودانيين ومصر، ومصر فازت بها مع ثلاثة ديال المنتخبات، كيجيو كيقول لك راه حنا دينا ثلاثه ديال الالقاب، السودان تاهي دات صديقي
1: دينا 70
0: 70 كنت يلاه عندك ما ندوش للستين نزا. طيب نمشي نشوفوا اصدقاء
1: كنت مولود
0: لا ما غاديش لن افضح لن ساكتب السر يا نزا. طيب نمشي نشوفوا صديقنا منصف عدي، موفدنا موفد ميديا ان تي في وموفد ميديا راديو هناك الى الولايات المتحده الامريكيه، اللي كيتواجد هذه ثلاثه ايام في اتلانتا، وعن اخر الاخبار بالنسبه للمنتخب المغربي لدى وصوله الى مدينه اتلانتا، لنشاهد لنستمع لنتابع.
4: أهلا بكم، أهلا بالمشاهدين الكرام من هنا من مقر إقامة المنتخب المغربي في أتلانتا، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام هايتي لحساب ثالث جولات المجموعة الثالثة لمونديال 2026. نحن هنا في هذه اللحظات أو لحظات قليلة بعد وصول البعثة قادمة من هناك من نيو جيرسي، بعد أن كانت أو كان مقر الإقامة هناك وكذلك ملعب التدريب. بالنسبة للتركيبة البشرية فهي كاملة لحدود اللحظة دون تسجيل أي إصابات، هنالك حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام، ومن المؤكد أن لن تشهد أي غيابات لحدود اللحظة. كذلك تمت برمجة حصة تدريبية رسمية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام يوم واحد قبل موعد المباراة، إلى جانب أكيد ندوة الصحفية للتعرف على آخر مستجدات النخبة الوطنية. الأجواء هنا جميلة وجميلة جدا، بداية توافد الجماهير المغربية، والدليل هو الحضور القوي للأنصار هنا لاستقبال البعثة هنا في هذا الفندق الذي يبعد عن المركز المدينة تقريبا بعشرين دقيقة بالسيارة، وكذلك ملعب المباراة. على أي نتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذا الاختبار المونديالي الجديد أمام هايتي المقرر الأربعاء بداية من الساعة 6 مساء وهي 11 ليلا بتوقيت المغرب في ملعب أتلانتا، بحثا عن نقاط ثلاث ثمينة ولما لا الانتصار بنتيجة عريضة تعزز مكانة المغرب في المجموعة ولما لا العبور للدور المقبل في الصدارة.
0: إذن الصدارة هي التي الشغل الشاغل للمنتخب المغربي، ربما كاين واحد القضية كنقولوا هما مشاغلين كنقولوا الصدارة ما بين المغرب والبرازيل، لا صدارة أيضا معنية بها اسكتلندا، لأن في حال فوز اسكتلندا وتعادل أو هزيمة المنتخب المغربي لا قدر الله اسكتلندا هي من ستحتل صدارة الترتيب، كل شيء وارد في كرة القدم وفي المجموعة. إذا الاحتمالات عديدة وعديدة جدا. مشي معك نزار، لأن لي منذ تقريبا واحد الأسبوع بعثت لي في الواتساب بعثت لي واحد القانون ديال الفيفا بخصوص يعني كيف سيتم التفريق او لا بين الفرق او المعايير التي سيتم الاعتماد عليها من اجل تحديد المراكز الاول المركز الاول الثاني والثالث في حال تساوي المنتخبات من عدد النقاط من عدد الاهداف من عدد بطاقات الصفر. تقدر تعطينا ولو نبدا عن ربما هذا القانون او ربما هذه القوانين المعمول بها من قبل الفيفا؟
1: يعني هو القانون بسيط جدا جدا، هي المواجهات المباشرة عندما يكون هناك منتخبان هما متساويين في عدد النقاط قبل ذلك يسحب لفارق الأهداف، وإذا تساووا في فارق الأهداف يسحب إلى أكثر عدد أهداف مسجلة. أما إذا كانت ثلاث منتخبات تتساوى في عدد النقاط ويكون لديها هذا التساوي في نفس المجموعة فهنا يحسب الثلاثة منتخبات، يخرج المنتخب الرابع من الحسابات. يعني لا تحسب بطريقة أربعة منتخبات في ذات المجموعة، تحسب فقط ما بين ثلاثة منتخبات، يعني المواجهات المباشرة ما بين الثلاثة تشوف عدد النقاط، بالتأكيد عدد النقاط سيكون متساوي لأنه هيكون هناك انتصار وهزيمة انتصار وهزيمة، عقب ذلك تشوف فارق الأهداف ما بين المنتخبات الثلاثة، وإذا تساوى أيضا في فارق الأهداف هنا ستتجه للحسم بواسطة عدد الأهداف الأكثر تسجيلا من المنتخبات المتنافسة. في حالة التساوي دائما يذهب إلى عدد البطاقات الصفراء، البطاقة الصفراء عليها نقطة، عليها نقطتين، نقطة واحدة، البطاقة الصفراء المزدوجة، بطاقتان صفراويين معناها ثلاث نقاط، والبطاقة الحمراء خمسة أربع نقاط، وفي حالة بطاقة صفراء عقب البطاقة الحمراء خمسة نقاط، تحسب الفير بلاي اللي هو ما يسمى بالفير بلاي، إذا تم التساوي هنا يذهب، في السابق كانت تسحب قرعة، لا الآن يذهب إلى ترتيب المنتخبات في تصنيف العالمي. إذا معناها هذا القانون سيخضع إذا في حالة تساوي أي ثلاث منتخبات في المجموعات المتنافسة الاثني عشر، ودائما الصعوبة يعني الناس لا تتوقع، يعني دائما المشكلة لما يكون هناك ثلاثة منتخبات تتساوي في عدد النقاط، الناس تحسب الأهداف التي سجلت في حصالة المجموعة، يعني المنتخب الرابع دائما يكون هزيم بستة وسبعة،
0: هذا لا تأخذ بعين الاعتبار،
1: لن تأخذ بعين الاعتبار هذه المباراة، تأخذ فقط المباراة المباشرة ما بين
0: مثلا هل المباراة ديال ألمانيا مثلا مع كوراساو
1: كوراساو
0: سبع هذيك الأهداف ما كيتحسبوش،
1: لا ما تحسبش، تحسب فقط ألمانيا وبقية المنتخبات اللي معاها غانا والمنتخبات اللي معاها في
3: كون كان عندي مواجهات مباشرة
0: عندي واحد رجل خالتي كيقري الماط وقيل غنعيط ليه هو اللي غادي يشرح لي السيادة سي عبد المجيد الله يذكره بخير، هو اللي كان قراني المات في الصغر، غادي نعيط ليه باش يشرح ليا ولا نعيطوا لبعدي حتى هو ماتيماتيسيان، لان الشيء هذا الشيء صعيب وصعيب بزاف. على اين على اين ربما مواضيع الاشكاليه، ماشي اشكاليه ولكن المنتخب المغربي خصو في مباراه الغد يدخل يلعب الكره اللي كيعرف، يزيد يطور المردود ديالو، يزيد يخلق الميكانيزمات من بين اللاعبين ديالو، لانه المصير ديالو ماشي بين يديه، يعني في حالات اخرى ربما كان يكون المصير ديالك بين يديك تفوز وتحتل الصداره، الان المصير ديالك ماشي بين يديك، مرتبط بمباراه اخرى، بمجريات المباراه اخرى، مباراه اخرى اللي تقدر تفوز فيها اسكتلندا، اللي يقدروا يتعادلوا فيها المنتخبين، اللي تقدر تفوز البرازيل بثلاثه باربعه بجوج، ولكن انت ديما كتبقى مرتبط بالمباراه الثانيه. اذا مباراه هايتي هي مباراة لتأكيد الذات، مباراة على الأقل نحقق فيها انتصار بأي طريقة، وباش المعنويات تبقى مرتفعة تحسبا للمباريات الدور الثاني والثلاثين.
2: طبعا محمد وهبي هو من خلال كلامه خطابه ما عشناه في المباراتين الأولتين، هو رجل يؤمن بالدخول وفق أهداف محددة، يعني لا يدخل فقط من أجل التجريب، أو من دون شك وهبي سيدخل من أجل اللعب على الصدارة، هذا أمر عادي جدا، لأن منطقيا تبعت حتى في قناة البي بي سي قاموا يوم أمس ببرنامج خاص عن المسارات، يعني حددوا مسار كل منتخب بالدقة، وكن على يقين فؤاد بأن الصدارة مهمة جدا للمنتخب المغربي. لماذا؟ لأن حتى في حال تجاوز الدور المقبل على الأقل ستتفادى المنتخبات المرشحة إلى غاية تقريبا نصف النهائي، وهذا مهم جدا في مسار. هناك اليوم من يتحدث مثلا في المغرب فؤاد يقول طيب أنا مرشح ليجي مرحبا به، ولكن تدبير البطولة مهم جدا، تدبير البطولة مهم جدا.
0: ولكن وديع كاين لا غير أنا بالنسبة لي المهم هو انتصار، ولكن راه اللي كينتظرك راه أمراني أحلاهم مروا، راه إما اليابان يا إما هولندا، يعني في بعض الأحيان
2: ما كتعرفش على الدور المقبل. دابا الدور المقبل فؤاد المغرب أصلا مطالب بالتجاوز، يعني وفق دابا سقف الطموحات اللي كاين، وفق سقف الطموحات اللي عندنا اليوم، راه من الضروري ومن المؤكد ومن الإجباري على المنتخب المغربي أن يتجاوز الدور المقبل. أنا أتكلم بعد الدور المقبل، لأن بعد الدور المقبل شنو كان؟ يلا غنبداو تمو النهائي، الباقة بطولة طويلة جدا. لذلك هذا التدبير الذكي أعتقد بأن فؤاد كيفما كان الحال محمد وهبي سيدخل هذه المباراة للبحث عن الصدارة، للبحث كما ذكرت عن تسجيل أكبر من الأهداف، خاصة فؤاد أننا لدينا مشكلة على مستوى الفعالية، فهذه فرصة لتجريب مجموعة من الأمور للخروج من إشكالية تضيع الكثير من الفرص أمام منتخب هايتي الذي سيكون كيفما كان الحال خصما سهلا فؤاد.
0: نعم هو خصم على الورق يبدو بالسهل، لكن المنتخب اللي غادي يجي يلعب الكرة يقدر يخلق لك متاعب، وشفنا في منتخبات أخرى خلقات مثلا نرى كرة ساو تحقق التعادل مع الهزموا 7-1 حقوا التعادل مع إكواتور، نرى الرأس الأخضر يتعادل أيضا أمام الأوروبا،
2: ولكن هايتي تصل إليك فؤاد وهي مقصية
0: ولكن مقصية تقول لك سيدي احنا جايين باش نخرجوا برأسنا مرفوع،
2: فهمتي؟ انا بالنسبه لي رايي ان منتخب هايتي ضعيف جدا،
0: ضعيف جدا ما كنهضروش على
2: المنتخب المغربي اكثر مع هايتي،
0: ما كنهضروش على ضعيف هادي غادي يجمع عليه الجام، ولكن المنتخب اللي غادي يجي المنتخب اللي غادي يجي باغي نهضروا في هذا الشيء، باغي يجي باش يرجع يرفع الراس، ما غيدخلش منتخب مكسور الاجنحه، غيجي على الاقل انه يحقق نتيجه ايجابيه. هذا المنتخب ما جايش باش يلعب غير الفرجه، هذه راه كاس عالم. طيب نمشيو باش نرجعوا نهضروا في هذا الشيء في الجزء الثاني من برنامجنا، برنامجكم بوديوم المذيع.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروى ناجي، إيماني، سناء مراحاتي، نعمان لحلو، مارغاريت مينيزيس، لطفي بوشناق، ديون وغويك. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بوايما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا. Vous êtes sur ميديا La synthèse de 9h30.
6: Bonjour à toutes et à tous. Hélène Roussel avec vous pour cette synthèse d'actualité. En premier dans l'actualité, l'Iran déclare vouloir garder le contrôle du détroit d'Ormuz, une annonce qui intervient malgré les avancées des négociations entre Washington et Téhéran. Hier, en Suisse, s'achevait une séance de négociations qui a conduit à la création d'un groupe de travaux dédié au grand thème du protocole de cessez-le-feu, le nucléaire, la levée des sanctions américaines sur le pétrole iranien, ainsi que le développement économique ou encore la reconstruction de l'Iran. Et ce protocole d'accord qui comprenait la fin aussi des frappes au Liban et qui semble pour le moment être respecté. Dans le pays du Cèdre, cela fait 4 jours qu'aucun bombardement n'a eu lieu. Mais le conflit entre Israël et le Hezbollah n'est pas pour autant réglé. L'armée israélienne est toujours présente dans les zones occupées du sud Liban. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré que ses forces armées seraient maintenues aussi longtemps que nécessaire. Après une étude basée sur des comparaisons cartographiques avant et après-guerre, le CNRS associé à l'État libanais ainsi que le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé à 1,38 milliard de dollars les pertes matérielles. Ces chiffres ne prennent pas en compte les 2 dernières semaines d'attaques israéliennes. En Europe, il y a déjà une décennie, les Britanniques choisissaient de quitter l'Union européenne au lendemain de la démission du Premier ministre travailliste Keir Starmer. Le Brexit fête ses 10 ans. Depuis, la croissance britannique a ralenti. Les relations avec les États-Unis se sont largement détériorées et le Royaume-Uni doit acter maintenant de nouveaux rapprochements avec l'Union européenne. Et on reste en Europe. Le continent est confronté à une vague de chaleur depuis plusieurs jours. Des records absolus de température doivent être battus aujourd'hui. En Espagne, Madrid enregistre 40 degrés, tandis que le Portugal, lui, s'apprête à vivre la journée la plus chaude. En France et au Royaume-Uni également, les températures avoisinent les 40 degrés dans certaines régions. 54 départements sont déclarés en vigilance rouge dans l'Hexagone ce mardi. Et puis en Afrique, la police sud-africaine va renforcer ses effectifs sur le terrain à l'approche du 30 juin, date à laquelle les immigrés en situation irrégulière devraient quitter le pays suite à l'ordre émis par plusieurs organisations dans un contexte marqué par la montée en puissance des violences et discriminations xénophobes dans le pays. Ce plan a pour but, selon les autorités, de protéger les communautés, les infrastructures critiques ainsi que les principaux espaces publics. Et puis on termine cette synthèse au Maroc. Mawazine Rythme du Monde, ça continue à Rabat. Le festival a débuté ce week-end avec une pluralité d'artistes. Nino, Major Lazer, Macy Gray et bien d'autres pour cette 5e journée de festival. Itzy se produit ce soir sur la scène de l'OLM Swissy. Wahel Khoury performera sur la scène de Narda. Et la soirée 100% marocaine sera assurée par Abdella Dawidi et Youssef Louzini, 5 Star. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci pour votre écoute et bonne suite des programmes sur Média.
7: Média. إخبار بلا توقف. وزارة الداخلية. برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا. ميديا. بوديوم.
0: مستمعينا مشاهدينا متابعينا دائما في هذا الموعد لكم الرياضي الصباحي اللي أكيد تترقبونه بشغف بانتظار شوق كل يوم برنامج بوديوم المونديال هذا العرس الكروي العالمي الذي تعيش على إيقاعه البلدان الأمريكية الشمالية الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك قبل الذهاب للقاءات هذا الصباح نمشيو نهضروا شويه فقط على منتخب الخصم منتخب هايتي نزار منتخب ليعود للمشاركه في كاس العالم بعد غياب منذ العام 74 في كاس العالم اللي اقيمت في المانيا منتخب مغمور اللي انهزم بصعوبه امام اسكتلندا بهدف للسفر وانهزم أيضا أمام البرازيل بثلاثية مع أخطاء دفاعية قاتلة. يعني كان صامد نوعا ما، استقبل كنظن أول هدف دقيقة 22 أو 23 شيء من هذا القبيل. منتخب اللي يقدر يجي يخلق، ما نقولوش متاعب، ولكن يجي يصمد، يخرج، يحاول يخرج بأقل الخسائر الممكنة، يخرج على الأقل بنقطة ديال تعادل أو لما لا بانتصار، يكون بالنسبة لي فقط انتصار معنوي.
1: يعني بداية فؤاد، دعني أقول لك بأن هايتي منذ يعني كأس العالم 2018 بدأت تجهز لجيل يشارك في كأس العالم 2022، ولكن للأسف لم يتأهلوا لكأس العالم 2022 حتى في بطولات الكونكاكاف لم يحققوا النتائج المرتقبة. وتذكر جيدا أن مع إيرلينغ هالاند كان قد تلقى مرماهم فقط من هالاند 9 أهداف في كأس العالم للشباب فللناشئين. فأعتقد بأن هذا الجيل استفاد من وجود كندا والمكسيك وأمريكا كمنظمين، فلذلك كان عليهم أن ينافسوا المنتخبات المتعودة على المشاركة في كأس العالم. يعني كوستاريكا مثلا خرجت أمام هايتي وكوراساو، ويعني
0: وكوستاريكا منتخب اللي سبق وشارك
1: تعود على المشاركة في كأس العالم.
0: جامايكا أيضا،
1: جامايكا أيضا لم تشارك، خرجت وشاركت في الملحق. فأنت لم تشاهد على حساب من، يعني هذه هي المنطقة وهذه هي كرة القدم في المنطقة، وهم فكروا بذكاء كيف يستغلوا غياب المكسيك وأمريكا وكندا من التصفيات ليتأهلوا هما إلى كأس العالم، لذلك نجحوا. بالإضافة إلى أن هناك 48 منتخبا يشاركون، فهي الفرصة للمشاركة والوجود ضمن كبار العالم. يعني في النهاية أنت تعتبر مع كبار العالم، ولكن يظل مستواك محدود، يظل لديك سقف محدود جدا جدا. ليس لا تهيتي لن تصبح البرازيل بين يوم وليلة، ولن تصبح الأرجنتين، ولم تصبح حتى إكوادور، ولا حتى بوليفيا التي خرجت في الملحق. فلذلك هم الآن يستفيدوا من هذا الشيء، قدموا مباريات يعني تقريبا ضعيفة جدا أمام البرازيل وسكوتلندا على الطريقة الفنية، هكذا قال المتابعون. ولكن أنا أعتقد بأنه هو منتخب لديه شكل خاص، لديه طريقة معينة، يحارب في المباراة
0: بإمكانياته،
1: في أي لحظة بإمكانياته البسيطة بالأشياء الموجودة، ولكن الخوف بأنه يأتي ويتألق ويكون في يوم في مباراة كمباراة ثالثة.
0: شوف، هم غادي يجيوا يلعبوا،
1: غادي يلعبوا بكل ما يملكوا،
0: يلعب ربما يلعب معك 200% من إمكانيات ديالو، لأنه صافي البطولة بالنسبة لي انتهت، فغادي يعطي كل ما عنده. أنا لكن شوف اللائحة ديال المنتخب ديال هايتي أمامي أصدقائي، هاد اللاعبين اللي كارلوس مثلا أركوس اللي هو زميل أمين سباعي فريق أونجي، لاعب اللي كيلعب مثلا في ساندرلاند ويلسون إيزيدور، لاعب في البطولة الفرنسية خصوصا كازيمير نادي أوسير، يعني كيمارسوا في البطولة الفرنسية مارتان، عنده دول عنده سميه زوينه مارتان اكسبيريونس، لاعب مارتان صاحب

0: تجربة صعب الخبرة يقدر يخلق لنا متاعب. إذن وديع لاعبين كيمارسوا في أندية متواضعة والمنتخب المغربي خصو يعني ماشي نقولوا يحتاط ولكن يأخذ ما أخذ الجد هاد يعني هاد المنتخب ديال هايتي ما يسقطش في الفخ ديال التساهل أو استصار الخصم.
1: فؤاد بنظر لمباراة البرازيل ومباراة سكوتلندا لا أعتقد بأن وهبي واللاعبين سيستصغرون هايتي بكل أمانة لأن الجدية التي أظهرها اللاعبون في المباراة الأولى والثانية حتى الجدية في التدريب حتى الروح الموجودة لدى المجموعة تؤكد بأن مباراة هايتي سيدخلونها بكل جدية. الآن يبقى بطبيعة الحال تيسير المباراة بين التسرع والفعالية لأن
0: التسرع والسرعة
1: والفعالية أيضا. لماذا؟ لأن منتخب البرازيل أيضا سيلعب مع سكوتلندا وهناك صراع حول الصدارة بمعنى صراع حول الأهداف، فبالتالي يجب أن نفهم بأن يجب أن نلعب المباراة بتركيز عالي حتى صفرة النهاية لأن يجب أن تسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف حتى في فترات التوقف وحتى بعد نهاية الشوط الثاني ستعرف نتيجة البرازيل وبالتالي هذا ايضا قد يؤثر على طريقه تدبير هذه المباراه. بالتالي فؤاد اعتقد
0: لا شو وديع بغض النظر على الصوت الاول دابا انت غتلعب وانت ودنيك وعينيك على المباراه الاخرى
1: تماماً.
0: لان على غادي نمشيو حتى الدقيقه 90 وبنقدروا نكونوا باقي ما عارفينش شي يجي اندار اندار دقيقه 94 يقدر يحول الصداره من هنا الى هناك ياك اصدقائي. يعني الا كنتي مثلا نفس انت يعني تساويتي مع البرازيل نقدروا نقولوا في عدد الاهداف مثلا وعني ومتساويين مثلا في عدد بطاقات صفراء مثلا فبطاقه صفراء هنا او بطاقه صفراء هنا تقدر تغير الصداره من برازيليا للرباط.
2: صحيح صحيح 100% فؤاد يعني خاصة بطاقة حمراء كمان
0: بطاقة حمراء كمان يعني هادو جزئيات غادي يقدروا يكونوا وهذا شيء جميل وجميل جدا اللي ما عرفناش ربما في نسخات أخرى نزار.
2: صحيح لأنه هو أصلا تطبيق جديد فلذلك أعتقد بأن الحسابات ستكون على تفاصيل دقيقة جدا الحل بأنك أنت تلعب كرة خلاص يعني أنا بالنسبة لي
0: بالفعل هذا هو الشيء اللي بتقول
2: المباراة ادخل على المباراة وأعطي كل ما تملك ولا تنظر حتى إلى أي شيء أنت متأهل الآن بعد المباراة سيصفر الحكم بعدين نشوف أنا وين موقعي فأصبحت مع اليابان أجهز لليابان أصبحت مع هولندا أجهز لليابان أنا شو كنت أطلع على الصحافة الهولندية بأنهم متخوفين من
0: المغرب
2: يعني على العكس يعني أنت يجب أنك تفكر بأنك أنت فافوريت يعني حتى إذا كان السويد ولا هولندا ولا اليابان أنت لديك الأفضلية ليس العكس الآن حضر للمباراة سجل أهداف حاول تضع ديناميكية لا تتلقى بطاقة صفراء لأنه هذا سيؤثر على المباراة المقبلة لا تتلقى بطاقة حمراء هذا هو دندن المنتخب المغربي
0: والله يحفظه
2: وأيضا
0: والإصابات
2: الاحتكاك البدني
0: الغير
2: لازم يعني
0: هادو لاعبين اللي غادي يجيو كما كنقولوا ما عندهم ما يخسروا هذا منتخب هايتي وما تقصوا جايين باش يلعبوا مباراه اخيره للشرف للبلاد ديالهم خصوصا حاله الغضب الشديد اللي كيعرفوا الشارع الهايتي من بعد القرار ديال الفيفا انه منعتهم من القميص ديالهم اللي كانوا دايرين فيه واحد الصوره ديال واحد الحرب تاريخيه اللي كانوا فازوا بها في القرن التاسع عشر وكانت الفيفا منعتهم انهم يديروا داك القميص بديك الصوره واعتبرتها بانها عندها ايحاءات وعندها دلاله سياسيه فالشعب الهايتي كان استشاط غضبا انه منعوهم باش يديروا داك القميص ديالهم واثرت ربما البعض كيقول حتى اثرت حتى على المعسكر ديال اللاعبين يعني وديع حنا في هذه المعطيات هذه اللي كنقولوا ان اكيد ومن المرجح جدا ان وهبي كمدرب ذكي ما غاديش يغير التشكيله كما كنقولوا دائما المقوله الشهيره شونج باين ليكيب كي كان فهل ننتظروا انه احتفاظ بنفس التركيبه البشريه ام انه يعني الناخب يقدر يكون عنده فكر اخر ويقدر يقوم بتغييرات يعني استعدادا للقاءات ديال الادوار القادمه.
1: وذكرنا فؤاد بأن وهبي من دون شك سيلعب على الصدارة يعني هذا هو التوجه العام اللاعب على الصدارة يفرض عليك أن تدخل بالتشكيلة الرسمية. الآن تغيير أين يمكن أن يكون تغيير لاعب أو لاعبين نبدا بعيسى ديوب، لان عيسى ديوب لديه بطاقه صفراء، فبالتالي على الاقل من اجل تفادي البطاقه الثانيه وغيابه عن الدور المقبل فالمفروض اليوم ان لا تدخل بعيسى ديوب على الاقل، هذا يعني هذا هو المنطق. الان بقيه الاسماء بطبيعه الحال ما تظنش
0: انه يبقى بعيسى ديوب باش يزيد يعزز ديك التفاهم مع

0: الرياض، لان هذا محور هام اللي هو خط وسط الدفاع، وخصنا هاد اللاعبين يلعبوا مباراه اكثر عدد ممكن من الدقائق باش يخلق انسجام والتفاهم، لان ماشي اي لاعب عنده بطاقه صفراء انا ما كنلعبوش في المباراه اخرى باش نحافظ.
1: لا ولكن فؤاد دابا تصور دابا مزيان دابا عيسى ديوب الا دخلنا وبطاقه صفراء غنتقدوا ما نتقدوش الدور المقبل.
0: ماشي مشكل
1: دونك تدخل بحال الحال في الدور الثاني والثالث
0: ويقدر ما ياخذهاش.
1: هذا رايك.
0: لا لا هذا يقدر ما احنا ماشي كنقول لك اودع ماشي اي لاعب.
1: دابا فؤاد ما كتخلينيش نكمل الفكره بكل امانه، خليني نكمل الفكره ديالي.
0: كمل ولا انا نكمل معاه.
1: دابا عيسى ديوب بالنسبه ليا عنده بطاقه صفراء، نقول هناك احتمال ان السي وهبي يدير عيسى ديوب في اخر المطاف، وهبي هو الذي سيقرر هل سيريح عيسى ديوب ام لا. هذا من جهه. من جهه ثانيه ايضا على مستوى التشكيل، هناك حقيقه اليوم يجب ان نقولها ان السي وهبي مؤمن بانه يحافظ على الركائز الاساسيه مهما كانت نوعيه المباراه.
0: اذا غيحافظ على ساليتي، اذا غيحافظ على الركائز الاساسيه ماشي اي لاعب عنده بطاقه صفراء ما ندخلوش. حنا كنقولوا اذا كان هذا اللاعب راه خصنا كلشي لاعب ما يدخلوش عنده بطاقه صفراء.
1: لا لا ديوب هو اللي عنده هذه الحاله.
0: اي لا ولكن راه اللاعبين اخرين راه عندهم بطاقه صفراء.
1: اي ولكن عندنا بدائل في المستوى ماشي بحال ديوب.
0: كيدخلوا مباريات اخرين.
1: إيه لا
0: دابا راه ماشي بالضروره ان حنا كنقولوا حفاظا على بلا وديع بلاتي، حنا كنقولوا حفاظا على التناسق والانسجام بين وسط الدفاع خصنا نحافظوا على الوسط ديال الدفاع، الوسط الدفاع اللي هو اهم الانسجام والتناغم بين هاد العنصرين على وجه الخصوص. حنا علاش كنقولوا ما غيقدرش يحيد الفريق، ما خصوش يغير في الفريق، لاننا خصنا لما كنبحثوا على الصداره راه خصنا نمشيو في نفس النص. كنا كنتظروا تغييرات في لقاء اسكتلندا لكن ذلك لم يحدث. على اين يدركنا الوقت وعندنا بغينا نهضروا على باقي المباريات وباقي عندنا الحلقه ديال الغد باش نتحدثوا اكثر على ربما السيناريوهات الممكنه، على يعني شنو يقدر يشتغل عليه وهبي باش يحسن المردود، وكيبقى يعني الحاجه اللي كيجمع عليها الجميع وهي استغلال الفرص، لانه لا تاتينا الفرص ولا نحسن استغلالها. من احسن استغلال الفرص اصدقائي؟ وهو لابولغا ميسي، ليونيل ميسي امس اللي حطم كل الارقام القياسيه مره اخرى، ربما يؤكد مباراه بعد اخرى انه يقدر يكون أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم العالمية. ما نقدروش نقوم بذلك المقارنات مع بيلي، مع مارادونا، مع كريف إلى غيرهم، ولكن الأمس يعني زار هدفين مرة أخرى للأرجنتيني ميسي في شباك النمسا، 5 أهداف رقم قياسي، حط بكل الأرقام. الهدف ديله 122 مع المنتخب الأرجنتيني نزار،
2: و 18 في كأس العالم في 6 مسابقات، لم يسجل فقط في 2010 لم يسجل هدف، ولكن جميع أهدافه سجلها في كل المسابقات التي شارك فيها. اللاعب ليونيل ميسي لديه منتخب كامل يتعامل على أساس أنه هو الرجل الأول. الجميع يخدم منظومة ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بطبيعة الحال. لاعب من طراز رفيع، فنان، يعرف دراسة الخصم، يعرف نقاط الضعف، يعرف كيف يسجل خاصة الهدف الثاني. واضح أنه ضغط على المدافعين حتى يدخل الكرة إلى الشباك.
0: أنت كتقول احترام، أنا كنت شفت واحد الفيديو خرجت لي في مواقع التواصل الاجتماعي كيبينوا لك ميسي ديما هو الأول كيخرج عاد كيتبعوا اللعابة، لا في التدارب، لا في دخول الملعب، لا في يعني في جميع يعني لي سيتياسيون هو اللي كيكون خارج كيتسناو حتى كيخرج الأول، وهذاك يعني الاحترام اللي كيكنوا ليه الزملاء ديالو وبطبيعة الحال وكنشوفوه على أرضية الميدان.
2: نعم. وما ننسى أنه ميسي بالأمس أضاع ضربة جزاء.
0: نعم.
2: وهي من الحالات القليلة جدا التي يضيع فيها ضربة جزاء، يعني هو لا يسدد ضربة الجزاء بطريقة عشوائية، يعرف تماما حتى مساحة خط المرمى، يعرف كم فإنها تخرج في الخارج، يعني هي بالنسبة لي كانت مصيبة كبيرة. عقب ذلك سجل هدفين، ولو سجل ضربة الجزاء لكنا في هاتريك جديد.
0: إذن هاتريك جديد يا وديع. لقاء آخر أمس منتخب لخيب الأمال ديال المشاركة الإفريقية اللي هو منتخب سينيغالي، اللي هزيمة ثانية هذه المرة أمام النرويج بثلاث إصابات لاثنتين أمام الدبابة النرويجية إيرلينغ هالاند. خيبة أمل هذا المنتخب اللي كان وصل نهاية كأس إفريقيا للأمم وكنا كنتظروا أنه يبصم على المشاركة جيدة، الآن الحضور ديالو أنا قلت تقلصت يعني للتأهل للدور القادم، آخر مواجهة أمام العراق.
1: منتخب السنغالي دفع ثمن أخطائه بكل أمانة في هذه المباراة، لأن كيفما كان الحال هو سجل هدفين، يعني لم ينهزم بثلاثية نظيفة، ولكن كوليبالي والدفاع وطريقة الضغط يعني بشكل مبالغ فيه على

لا الدفاعات النرويج والهجمات المرتدة التي لم يحسن التعامل مع منتخب السنغال دفع ثمنها غاليا. يمكن أن نقول بأن منتخب السنغال وصل إلى هذه البطولة مشحون فؤاد بالنظر الأحداث وكيف ضغط الإعلام في السنغال.

0: مباراة فرنسا ولم ينجحوا في ذلك.
1: المنتخب السنغالي اللي يعني نقدروا نقولوا ضربة موشعة كرة القدم الإفريقية أو ثانية وديعة، لأن كنا كنتظروا منتخبات من هذا المطاف ما حققتش نتائج. لا الآن السنغال، تونس، الجزائر انهزمت وكين فازت بالأمس في نهاية المطاف. كنا كنتظروا نتيجة أحسن. المنتخبات اللي كنا كنتظروا هي اللي ما حققتش نتائج.
0: أعتقد بأن منتخب غانا إلى جانب الكوت ديفوار طبعا والمغرب، أعتقد بأنها هي أفضل المنتخبات إلى حدود الساعة، لأن الرأس الأخضر بطبيعة الحال يلعب بالروح وبالقتالية والآخر والجرينتا والمشاركة إلى غير ذلك، ومدرب جيد الأمانة. ولكن كيفما كان الحال إلى حدود الساعة هناك منتخبات خصوصا السنغال، حتى مصر ولو فازت على نيوزيلندا أنا شخصيا لم يقنع المنتخب المصري بنظر الأداء العام أمام منتخب نيوزيلندا، ثم إضافة بطبيعة الحال منتخب الجزائر الذي فاز بضربة حظ. أن المنتخب بكل أمانة الأردني فؤاد في الشوط الثاني أهدر انتصار، كان ممكن أن يلعب بطريقة الرأس الأخضر، لو فكر حتى في طريقة الرأس الأخضر لاقتنص على الأقل انتصار.
1: شيء باش كاين فاعل فارلي فايق مع ربعة الصباح وتفرج في الماتش. أنا ما كذبش، أنا ما شفتش الماتش، شفت غير اللقطات وداك الشيء، ونزار تفرج حتى هو في الشوط الثاني. قلت لي الشوط الثاني لقاء الأردن أمام الجزائر، المنتخب الأردني كما ذكرتي وديع دفع ثمن ديال باقي ديك التجربه ديال المباريات ديال هاد الستاندينغ ديال كاس العالم باقي ما عندوش.
2: لا انا اعتقد بانه شوف فؤاد، الستاندينغ تاع كاس العالم هو غير محدد، 48 منتخبا ليس هناك محدد، انت عليك ان تتاهل. عقب ذلك عندما تاتي ستجد الكبار، انت لا تنسى انك ستجد الكبار، تجد منتخبات كبيره تلعب مع ميسي، تلعب مع رونالدو، تلعب مع نيمار، تلعب مع مبابي، منتخبات ذات مستوى رفيع، هناك تصنيف عالمي، التصنيف العالمي موجود، أنت تعرف إنه هذه المنتخبات موجودة. عندما تأتي ليس لديك غطاء على الأعين، يعني ليس أنت لا يمكن أن تكون لا تعرف الخصم، أنت تعرف الخصم، تشاهد اللاعبين في الدوريات المحلية في الشامبيونز ليج، أعرف من ستواجه. فلذلك أعتقد بأن الخطأ بأنك عندما تصل تعمل نفسك متفاجئ. لا أنت لست متفاجئ سيدة، أنت عارف.
1: وهذه النسخة أصدقاء ديال 48 المنتخب، دعنا نقولها بصراحة، أنها هي خلت بعد أول منتخبات اللي كتوصل كأس العالم أول مرة، لأنه في نسخة سابقة ربما هذه المنتخبات عمرها ما توصل، لما نتحدث عن الأردن أو كوراساو أو أوزبكستان أو الرأس الأخضر مثلا، ثم كتخليها وديع منتخبات اللي كتحقق مثلا نتائج اللي ما كانتش كتحلم بها. لما مصر مثلا كتحقق أول فوز لو ربما في نسخة أخرى ما كانش تحقق هاد الفوز، لأن ديما كتواجد مجموعات غتكون صعبة، بحال المجموعة مثلا اللي كيتواجد فيها المنتخب التونسي مثلا، مجموعة صعبة مقارنة بالمجموعة اللي كيتواجد فيها المنتخب المصري اللي حقق انتصار وهالة كبرى وفرح كبير في مصر لتحقيقهم أول انتصار مثلا.
0: طبيعي فؤاد، لأن خصوصا المنتخبات التي تشارك لأول مرة لديها دافع نفسي، دافع معنوي، تريد أن تثبت الذات. ولكن كن على يقين هذه المنتخبات لو وصلت في النسخ المقبلة إذا لم تشتغل على أمورها التقنية والتكتيكية والموارد البشرية واللاعبين، فمن الصعب أن تظهر بهذه الطريقة. وسنعود دائما إلى قوة الكبار فؤاد، لذلك أعتقد بأن هذا الدور الأول صحيح كانت هناك بعض المباريات الجيدة، لكن في المجمل فؤاد يمكن أن نقول بأن من حيث الحجم، من حيث الأسماء، فأعتقد بأن كانت هناك مباريات للنسيان بكل أمانة في هذا الدور الأول.
1: مباريات للنسيان كما ذكرتي، لأن بعض المنتخبات باقي ما عندهاش ربما القيمة أو ما عندهاش المستوى، نتحدث عن قطر مثلا. المفاجأة جات من تونس، لأن منتخب يشارك المرة السابعة، لكن راه واخا المرة السابعة راه باقي ما عمره ما حتى هو ما حقق أي انتصار في كأس، أو لا حقق انتصار في هدف في الدورة ديال 78 على حساب المكسيك، ثلاث إصابات لواحدة مع الجيل الذهبي، لكن لم يتمكن من التأهل للدور الثاني في ست مشاركات سابقة. وحتى هذه المشاركة السابعة كنقولوا أنها 48 منتخب ديزار أعطت الفرصة المنتخبات أنها على الأقل تأهل وتبرز، ولكن في خيبة أمل منتخبات أخرى.
2: يعني 100% هذه خيبة الأمل، أنا شخصيا بالنسبة لي كانت متوقعة لبعض المنتخبات، لأن الإحلال والتبديل فؤاد هذه هي كلمة السر. إحلال والتبديل هذه لعبة أنك تغير المنتخب من بطولة إلى أخرى، لعبة أن تأتي بلاعبين صغار، اللاعبون الصغار هم النشأ الذي تربيهم في بلدك، النشأ الذي تستقطبه إذا كانوا يلعبون في بطولات أخرى، النشأ الذي تعتمد عليه. طيب. يجب أن يكون لديك ترسانة كاملة عندما تحدثت عن منتخب المغرب وعن اللاعبين الذين قد يشاركون في 2030 لديك منتخب توجه بكأس العالم تحت 20 عام.
1: طيب.

0: منتخب ونتمنوا لما لا يعني التتويج هناك. آمنين بتتويج أصدقائي ودي
1: تزوج المغرب طبيعة الحال نتمنى ذلك.
0: نتمنى وسي نزار
2: أتمنى ذلك.
0: نتمنى ذلك جميعا طبيعة الحال. عندنا آمال عريضة وهذا كما ذكرت لك هذا هو التغيير, هذا هو التغيير في المونتاليتي ديالنا كإعلاميين أو للجمهور المغربي, أننا كنشارك في كأس العالم وحنا نقول بإمكاننا أن نذهب بعيدا, بإمكاننا أن نرفع الكأس لما لا, وهذا شيء مخالف ومغاير الحالة اللي كنا ربما كنعيشها لا في 98 أو لا في مشاركتنا السابقة في 86 أو حتى في 2018. شكرا لك نزار النور. شكرا وديع فايق بكري. يالله تمشي تسالي البرنامج. لا لا تبقى فايق شوية.
1: لا باقي باقي
0: باقي فايق نهاية أسبوع بعد عندك الوقت
1: ضروري
0: بس فيق تابع المباريات. حنا للأسف ديما عندنا البرنامج صباحا كنستيقظوا الساعة 5:30 ما نقدروش أن نبقاو فايقين باش نتابعوا المباريات على أين كنتابعوا المباريات ديال العشية بطبيعة الحال مباراة المنتخب المغربي ننتظرها بأحر يعني بكل شوق. مستمعينا مشاهدينا دائما نشكركم على حسن الإصغاء. تذكير أيضا اليوم داير واحد إهداء خاص لأن واحد صديقنا الصحفي معنا في قناة ميديا إن تي في صديقي يونس بن زينب, وأنا كنت غلطت لي في اسم ديالو لما وجهت لي التحية قلت يونس ولد زينب, هو صديقنا يونس بن زينب فقط للاعتذار لصديقي يونس. ثم تحية أيضا لصديقنا أسامة العكراوي أيضا رئيس تحرير بقناة ميديا تي في في قسم التحرير العربي واللي كتجمعني به واحد الحاجة مشتركة الحب والعشق لفريق ريال مدريد. نرجعوا باش نهضروا على كرة القدم الإسبانية. شكرا لكم أصدقائي, شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. هذا ظهري اليوم برنامج لوتخماش على أثير ميديا راديو, بعد الظهر ليكسا تايم في قناة ميديا تي في رفقة الزميلين أنس والأخت نهى, ومساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة زميل عبد الله الجعفري. شكرا على الإصغاء والمتابعة والمشاهدة, شكرا على الوفاء, إلى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
5: سلام, عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
6: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
5: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
6: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
5: مزيان هادشي, مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
6: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
7: بور بلوس دانفورماسيون بنك اوف افريكا .ma او 0522 42 15 43.
8: افيك بنك اوف افريكا كاين الحل.
9: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
10: اتصالات المغرب, المستقبل الآن. ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش, ستار دو سبور مع محمد عميمي, الشاهد مع نوفل العواملة, ومضات مع نهى يوسف, لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي, توازن مع سعيد العيادي, في المكتبة مع اعتماد سلام, حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
11: صباح الأسرة, صحة, تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك.

0: يومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من العاشرة صباحا فقط على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
2: في موجز العاشرة معكم نور دين الحوتي. أهلا بكم. أعلنت الخارجية الإيرانية اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية باكستانية لإنهاء الحرب، في حين تباينت تصريحات واشنطن وطهران بشأن طريقة إنفاق أموال إيران المجمدة بعد الإفراج عنها. في الأثناء أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قبيل توجهه إلى باكستان يوم الثلاثاء أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها ودقة تنفيذها. وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أكد أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في سويسرا أرست أساسا جيدا لاتفاق سلام نهائي، لكن إيران نفت مناقشة برنامجها النووي. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين مجددا عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وشكك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة الأوروبية، غير أن حلفاء رئيسيين من القارة خاصة بالذكر منهم بريطانيا، ألمانيا وإيطاليا لم يقفوا إلى جانب واشنطن ساعة حاجتها إليهم. ومن المتوقع أن يزور الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا واشنطن يوم الاثنين، ويتضمن جدول أعمال زيارته اجتماعا مع ترامب في البيت الأبيض إضافة إلى محادثات مع مسؤولين أمريكيين بارزين. اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة ثلاثاء إسرائيل باستهداف أطفال أو أطفالا فلسطينيين عمدا، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. توازيا مع ذلك، كشف تقرير إسرائيلي اليوم أن قوات الاحتلال باتت تفرض سيطرة ميدانية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وسط تقديرات عسكرية تشير إلى إمكانية توسيع هذه السيطرة خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. يعقد المغرب ومالي اليوم في باماكو منتدى أعمال يجمع فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين بحسب ما نشرت وزارة الخارجية المالية على منصة إكس. وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث يعد جزءا من الدينامية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الرباط وباماكو القائمة على الصداقة والتعاون والهادفة إلى تعزيز الشراكة المثمرة في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وجرى خلال الاجتماع عرض التعديلات التي قامت بصياغتها لجنة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وبلغ عدد هذه التعديلات التي عرضها مقرر اللجنة ما مجموعه 48 تعديلا همت 35 مادة. في تونس، دخل موظفو مختلف البنوك الثلاثاء في إضراب عام عن العمل يستمر لثلاثة أيام. الإضراب ويتزامن مع الصرف أجور الموظفين دعت إليه الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين على خلفية جملة من المطالب المهنية أهمها الزيادة في الأجور وفتح باب الحوار والتفاوض. في منافسات كأس العالم، تتواصل المنافسات برسم دور المجموعات عشية ومساء اليوم من المجموعة 11، منتخب البرتغال يواجه أوزبكستان، وعن المجموعة 12 إنجلترا تواجه غانا. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
3: تقول المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك سجلت تراجعاً ملحوظاً، فهل شعر المستهلك المغربي بذلك؟ حديث المجتمع ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
4: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.com.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب. ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج لجمعة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 100

0: 52 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصاورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك. خليك مكونيكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 78 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تلامس دائما واقع الأسرة وتساعد على بناء علاقة أسرية أكثر وعيا وتوازنا. فمرحبا بالجميع ومتابعة طيبة نرجوها لكم.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: في هذا اللقاء اليوم سنفتح ملفا تربويا مهما يهم كل الآباء والأمهات، خاصة مع إعلان النتائج الدراسية ونهاية الموسم الدراسي، حيث سنتحدث رفقة الكوتش إكرام إدريسي كوتش حياة خبيرة في التنمية الذاتية عن مقارنة الأبناء ونتائجهم الدراسية بين التحفيز والآثار السلبية. فهل تساعد المقارنة بين الأبناء أو بين الطفل وآخر على تحقيق النجاح والتفوق، أم أنها قد تؤثر على ثقته بنفسه وعلاقته بأسرته؟ وكيف يمكن الأسرة أن تحفز أبنائها دون أن تقع في فخ المقارنات التي قد تترك آثارا نفسية طويلة الأمد؟ موضوع يستحق النقاش والتأمل، وسنستمع خلاله لنصائح عملية وتوجيهات تربوية تساعد الأسر على التعامل الإيجابي مع النتائج الدراسية. وكما جرت العادة لحظات قليلة ونتوقف معكم في الفقرة الأولى، فقرة خفيفة ومفيدة، معلومات في دقائق مخصصة اليوم للتعرف على التغذية والحرارة خلال فصل الصيف. مرة أخرى نتمنى لكم متابعة طيبة. عينك ليالي صيفية، والسيدة مجد الروج.

نتمنى لكم صباحا جميلا مستمعينا، وأرحب بكم مجددا معنا في صباح الأسرة. وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا بفقرة معلومات في دقائق. للمعلومات مستمعينا، خلال فترات الحر الشديد يفضل تجنب الوجبات الثقيلة والغنية بالدهون لأنها تزيد الإحساس بالخمول والتعب، بينما تمنح الوجبات الخفيفة والمتوازنة شعورا

أفضل بالنشاط والراحة. الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للجفاف في فصل الصيف، لذلك يحتاجون إلى عناية خاصة وتشجيع مستمر على شرب الماء وتناول الفواكه والخضروات الطرية. الخيار، البطيخ وكذلك مطيشة من الأغذية الغنية بالماء وتساعد على ترطيب الجسم خلال فصل الصيف، لذلك يفضل إدراجها يوميا ضمن الوجبات الخفيفة أو السلطات. مزيد من هذه المعلومات في دقائق بعد أن نستمع لجورج الراسي امتى أشوفك الآن في صباح الأسرة.

في صباح الأسرة نواصل دائما مستمعينا مع هذه المعلومات في دقائق. من الضروري الانتباه للمشروبات السكرية، المشروبات الغازية والعصائر الغنية بالسكر قد تعطي شعورا مؤقتا بالانتعاش، لكنها قد تزيد العطش في لاحقا. الماء والعصائر الطبيعية غير مضاف إليها السكر تبقى الخيار الأفضل خلال فصل الصيف. خلال فصل الصيف دائما تساعد وجبة الصباح المتوازنة على تزويد الجسم بالطاقة والسوائل اللازمة لبداية يوم جيد. يمكن أن تشمل الحليب أو الياغورت، كذلك الفاكهة الطرية، الخبز أو الحبوب الكاملة.

دائما في معلومة في دقيقة من أبرز علامات الجفاف: جفاف الفم، الصداع، الدوخة، التعب الشديد، قلة التبول. عند ظهور هذه الأعراض يجب الإكثار من شرب سوائل والراحة في مكان بارد. مع التعرق يفقد الجسم بعض المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، يمكن تعويضها من خلال تناول الموز يعني البنان، التمر، المكسرات، كذلك الخضروات الطرية ضمن نظام غذائي متوازن. فدائما نختم الآن بهذه المعلومة في دقيقة. سؤال يطرح كثيرا: هل المشروبات الساخنة مضرة في الجو الساخن؟ قد يبدو الأمر غريبا، لكن تناول المشروبات الدافئة باعتدال لا يرفع حرارة الجسم بشكل خطير كما يعتقد البعض. الأهم هو المحافظة على الترطيب العام للجسم وشرب كميات كافية من الماء. لتذكير، نحن دائما معا في صباح الأسرة، سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، وموضوع حوارنا اليوم في صباح الأسرة دائما عني المقارنة، مقارنة الأبناء والنتائج ديالهم الدراسية بين التحفيز والأثار السلبية. وسترافقنا اليوم في هذه الفقرة الكوتش إكرام الإدريسي، كوتش حياة، خبيرة في التنمية الذاتية. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

كدالي أغنية كانت من أداف واللعبة بسا. سنعود لنواصل بقية هذا اللقاء بعد موجز 10:30 وضيفتنا اليوم الأستاذة إكرام إدريسي كوتش حياة خبيرة التنمية الذاتية ومعالجة. سنتعرف على موضوع هام يهم كثير من الأسر، مقارنة الأبناء ونتائج ديالهم.

0: مع اتصالات المغرب. فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب، صالحة لمدة يوم، تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

جديدة تحية وترحاب بكل من التحق بنا ثم هنا في برنامجكم صباح الأسرة في جزئه الثاني والأخير. وكما ذكرنا سابقا موضوع حوارنا اليوم عن مقارنة الأبناء ونتائجهم الدراسية بين التحفيز والآثار السلبية. فأكيد مستمعينا تعتبر الدراسة والنجاح الأكاديمي من أكثر الأمور التي يهتم بها الأباء والأسر، ولذلك يلجأ بعضهم إلى مقارنة أبنائهم بغيرهم من أجل تشجيعهم على الاجتهاد وتحسين النتائج. فهل تعتبر المقارنة وسيلة فعالة للتحفيز أم أنها قد تترك آثارا نفسية سلبية على الأبناء؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه اليوم في هذه الفقرة رفقة ضيفتنا الإدريسي إكرام، كوتش حياة خبيرة في التنمية الذاتية. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع لتتابعوا حوارنا اليوم بعد أن نستمتع جميعا بأغنية حاسب نفسك لنوى السوبي.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة
1: من جديد. أرحب بكم مستمعينا وننتقل الآن إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو موضوع يلامس واقع الكثير من الأسر، خاصة لتظهر نتائج دراسية ونهاية السنة التعليمية. فأكيد كم مرة سمعنا عبارة مثلا شوف خوك كم هو متفوق، بنت عمك حصلت على معدل أعلى منك، الرافق ديالك والزميل ديالك نجحوا بامتياز علاش انت لا. فهذه العبارات عادية بالنسبة للبعض، وقد يكون الهدف منها التحفيز والتشجيع، لكن السؤال اللي كنطرحوه اليوم هو هل المقارنة بين الأبناء تحفزهم فعلا على النجاح، أم أنها قد تتحول إلى مصدر إحباط وفقدان الثقة أكيد بالنفس؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا اليوم الكوتش إكرام الإدريسي، كوتش حياة، خبيرة في التنمية الذاتية. يا صباح الخير كوتش، أهلا وسهلا بك، شكرا على وجودك معنا اليوم في صباح الأسرة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا عزيزتي، صباح النور، صباح الخيرات والبركة.
1: نجح
2: وتوفيق.
1: أهلا وسهلا. إذن كوتش، بالنسبة لهذا الموضوع وموضوع مهم جدا، وكثير ما كنلاحظوا هذه المقارنة اللي كتقدر تكون ما بين الوليدات، وكت للأسف كياخدوها الأباء والأمهات كشيء عادي باش يحفزوا وليداتهم أكثر للنجاح. لكن في الواقع الأمر بالنسبة لكم، علاش كيلجؤوا بعض الآباء والأمهات إلى المقارنة ديال الأبناء ديالهم بغيرهم؟
2: طبعا هو عادة المقارنة يعني كأسلوب يعتمدونه الآباء

0: أو للأمهات بنية جيدة، ولكنه أسلوب خاطئ جدا لما له من تأثيرات سلبية كلها تقريبا أكثر من الإيجابية. المقارنة الوحيدة اللي يسمح بها هي لكننا غادي نقارنوا الطفل مع الإنجازات دياله قبل وباء. مثلا هو هذا العام هذا كانوا عنده واحد النتائج اللي ناقصين على العام اللي داز، فمثلا كنحاول نفهم منه العام اللي داز كنتي عندك نتائج حسن، علاش في نظرك علاش؟ غير باش كنحملوا الطفل المسؤولية حتى هو ديال أنه نعم دار مثلا كانوا عنده طريقة باش خدم كانت ماشي هي هذيك، أو مثلا كان دار أخطاء فكنحاولوا نعالجوها معه. لكن المقارنة اللي كنهضروا عليها الآن وهي شوفوا لخالتك ولا شوفوا الكوزان ولا شوفوا خوك، هذاك النوع ديال المقارنة شنو كدير؟ كتهدم لينا أهم لبينة في شخصية الطفل اللي هي الهوية الشخصية ولا الهوية الفردية دياله. بمعنى بحال اللي كنقول له هذاك الإنسان أحسن منك
1: صح،
0: وميمطا في نفس الوقت كنركب ليه واحد ليتيكات اللي كتبقى معاه العمر كامل. الآثار ديالها كتبقى حتى كيكبر حتى كيولي ناضج، بحال واحد بحال مثلا كل واحد فينا غتلقاه اللي باقي عالق في الذهن ديالو هو هذاك كحديث داخلي، لان من بعد كيولي هذاك شوفوا لخالتك ولا انت انا بحال اللي كنقول له انت ناقص وهو راه احسن منك، وكيولي من بعد حديث داخلي انني انا غير كافي انا ناقص، كنولي وانا كبير كيتردد لي في الذهن ديالي وكنعيش به. دونك كل واحد فينا وحنا ناضجين الان الا سولنا راسنا شنو اهم حاجه كانوا كيقولوها الوالدين وكنا رافضينها بشده ولا كانت كتاثر عندنا بطريقه سلبيه، غتلقى راسك انت كتقولها لراسك حاليا، ماشي الاب ديالك اللي كيقولها لك ولا الام، ولكن انت وليتي كتكلف ان صافي كتولي صوت داخلي. دونك هذا هو المشكل الاساسي، لان هادشي شنو كيخلينا؟ كيخلي لينا عدم الثقه في النفس، وكيولي كيف ما قلت داك الاحساس بالنقص اللي كيك وبالدونيه اللي كيكبر مع الانسان حتى كيولي ناضج. وكيولي الثالثه ولا الحاجه الثالثه والمهمه، لان بين الاخوه كتنشا ما يسمى بالغيره اللي كتولي من بعد حقد وكراهيه. لان في نفس الوقت طبعا لان في نفس الوقت انا كأم ملي كنقول هذاك اللي كيسمع مني داك شوف اختك راح احسن منك، غالب الاحيان ما كيجاوبوش الوليدات حد داك السن 12 سنه 10 سنين ما كيكونوش تيجاوبونا حنا كاباء، ما كيكونوا مازال ما وصلوش يتمردوا علينا ولا يبداو تكون شخصيتهم بطريقه يعني اللي غيجاوبك علاش كتقولي ليه نو، كيكون غير كيسمع واغلب الاحيان ديك الغضب كيكتموا وكيخزنوا عنده. فداك الغضب كيولي من بعد كراهيه، كيولي من بعد حقد. ملي كان بزاف الاب ديال الاباء ولا الامهات كيتفاجئوا ملي كيقول زعما هاد الغيره منين جات، الغيره كنتفهمها ولكن هذا حقد، هذه كراهيه، راه حتى حاجه ما كتجي من فراغ ولا من والو. كل شيء عنده اساس خصوصا المشاعر السلبيه، ما كتكونش بين ليله ونهار. دونك الا كان حقد ولا كراهيه
1: تفضلي كملي،
0: ما كيتكونوش بين ليله ونهار، كيتكونوا بمواقف حديثنا حنا اللي كيتكرر في البيت، وهذاك اللي كيشوف راسه هو اللي ناقص بطريقة أو بأخرى كيشوف خوه عدو له. مع العلم سبحان الله في الاحتفاء في التاريخ ولا في التاريخ الإنساني ديجا كاين بزاف ديال بحال مثلا إخوة سيدنا يوسف، علاش مثلا هذاك الحقد اللي كان بيناتهم؟ فقط بالغيرة، لأنهم غاروا منه. سبحان الله بزاف ديال القصص اللي عبر التاريخ إنسانيا بين الإخوة كتكون بسبب أهم الأسباب ديال هذاك الغيرة اللي كتجي من المقارنة، أنني أنا كنشوف هذاك خايف حسن مني فأنا قدام والدي ما كان بانش، فيا إما غادي نحاول نهدم دائما الصورة دياله حتى فاش كنكبروا. دابا الخطر في الأمر أن هادشي معنا كيبقى معنا فكنكبروا، وغنسول واحد السؤال ولمامو كاملين نقولهم غير باش يعرفوا التأثير على النفسية الطفل اللي كتقارنه بخوه، سواء كان جاب سواء في نتائج أو لا عامة في السلوك دياله. تخيلي معايا أو لا تخيل معايا كأب يجي ابن ديالك ويقول لك شوف الأب فلان كي كيدير معاه، كيبان ليه هو أوتوماتيك مو كيوصل لك هذاك الأب فلان راح أحسن منك. مستحيل كأب ولا كأم نتقبلوا هاد الجملة من الأطفال، لأن ما عجبناش الحال غيبقى في ذا الحال، لأن الوقع ديالها النفسي زوينش، الوقع ديالها النفسي صعيب بزاف علينا حنا اللي كبار، فما بالك هذاك الأطفال الصغار.
1: طيب إذا كوتش، بالنسبة لكل أب وأم فمن الطبيعي أنهم تحلموا يشوفوا وليداتهم ناجحين ومتفوقين، لكن المهم هو أننا نتذكروا بأن كل طفل عنده القدرات ديال الخاصة وعنده الإيقاع المختلف التعلم والنمو، يعني المستوى ديال الاستيعاب يختلف من طفل إلى آخر ومن أخ إلى آخر، فربما كيلجؤوا هاد الأولياء الأمور إلى هاد المقارنة بهدف أنهم يحاولوا

0: حفزوا الوليدات. فربما أقول بين قوسين في بعض الأوقات هذه القضية هذه تتنجح بأنه كيعفر وكيحاول وكيدير مجهود كبير وكيبدل مجهود كبير باش يحصل على نقطة جيدة. ولكن كما ذكرتي واش وخا أنه كيدير مجهود وتنجح بامتياز مثلا كيبقى دائما كيتأثر بدك العامل ديال المقارنة اللي كيديروا له الوالدين دياله؟ يعني واش كيبقى دائما دك الجرح فين داخل وهو على دك الشي باش كيجتهد ولكن ما تنساش ومن بعد يقدر يأثر عليه فيما بعد؟
1: نعم حتى مثلا في الحالة اللي ذكرتي دابا أن نعم ناضر النفس مثلا وبغى يجتهد راه كنربي في نفس الوقت عند الأطفال لا وعي ديالهم الإدراك أو أن المعيار ديال النجاح هو النظرة ديال الآخر لك هو الآخر الذي يقيمك. دونك قيمتك راك تشوفها أنا كنجح ماشي لي شخصي كنجح باش نكون حسن مول فلان ولا حسن من فلان سواء كان خويا أو لكوزا أو لأي واحد كان تقارن به كنجح باش نثبت راسي أنني حسن من الآخر وهذا في حد ذاته راه كيهدم ثقة في النفس عند هذاك الطفل لأن واخا يكبر وينجح في المجال دياله ويكون متفوق ما عمره ما كيحس بالاستمتاع ولا باللذة ديال النجاح الحقيقي أنني كنت باغي كان طمح عندي طموح باغي نوصل لواحد الهدف ومني وصلت ليه أنا فرحان بالحاجة اللي حققتها ما كيقدرش يستمتع نهائيا لأنه دائما ما كيفرح حتى كيشوف النظرة الآخر ويشوف مثلا ذاك الانبهار الآخر وأنك ذاك لا فاليداسيون ديال الآخر صافي راك نجحتي وهذا في حد ذاته غلط كبير كما قلت لك يشوه الهوية الشخصية ديال الإنسان يعني كتكون فعلا وذكرتي كما سبق وشرتي فعلا كاين هناك فروقات فردية خاص الأداء يكون واعيين فيها
0: إذا نزيدوا مع هاد النقطة هذه بالضبط يعني خصنا نفهموا بأن الوليدات ديالنا ما كيمكن لهمش أنهم يتفوقوا بنفس الطريقة لأن النجاح الدراسي وحده كما ذكرتي ماشي هو المعيار الحقيقي النجاح في الحياة. فالهدف ديالنا هو أننا نساعدوا أولياء الأمور كيفاش أنهم يشجعوا وليداتهم على التفوق بلا ما يخليهم يشعروا بدك النقص أو الفشل مثلا.
1: نعم أول حاجة نكون واعيين إحنا كآباء شنو معايير النجاح عندنا إحنا لأن كل معايير النجاح في المجتمع مختلفة من أسرة الأخرى
0: نعم.
1: أنا أعطيك مثال مثلا أسرة اللي عندها كلهم دي كوميرسا واحد طفل إذا كان فيهم عنده مثلا حس إبداع وحس فني وبغى يكون فنان مثلا رسام أو لا كيبان لهم مختلف يقدروا ما يتقبلوش لأن معايير النجاح عندهم صح. هو يكون متفوق في شنو هما كاملين كيديروا دونك معلاش نركزوا على الفروقات الفردية رسول عليه الصلاة والسلام كيقول كل ميسر لما خلق له كل مميز بالشخصية دياله كل واحد كل فرد فينا عنده شي حاجة هو مميز فيها مثلا عندي جوج ثلاثة الوليد

0: الأدب العالمي. دونك أنا نقدر نميز، أنا كأبرة نقدر نميز كل واحد في وليداتي شنو الحاجة اللي متفوق فيها، وهذيك هي اللي نعاون نبنيها عنده، لأن كل ما بدع فيها حتى في الأشياء الأخرى غيكون متفوق، حتى في الأشياء الأخرى غيكون مزيان. ولكن إذا طفيتها فيه باش يكون، باش نكونوا كاملين متشابين، كنا مثلا يعني عندنا مهنة واحدة خصنا نكونوا كاملين فيها بحال بحال، هنا فين كنطفي هذيك الحاجة اللي مميز فيها ولدي، هذاك التميز ديالو، لان من بعد الا ما تاثرش ما كيبقى، ما كنبقاوش نلقاوه. كيكبروا الوليدات اون فوا كيكبر كياخذ واحد التوجه، من بعد كيقول لك راه فاش كنت صغير كنت متفوق مثلا في الرسم، ولكن مشات ديك الشراره للرسم صافي، هو بعاد عليها، ما تنبادش في اللحظه اللي كنخصنا نستثمروا فيها. فهمتي؟
1: إذا كوتش قلنا بأن المقارنة يمكن أنها تؤدي إلى الغيرة والتوتر خصوصا بين الإخوة، كذلك يمكن هذه المقارنات المستمرة تأثر على الشخصية ديال الطفل والثقة بنفسه. فالآن كخلاصة للوالدين، كيفاش يقدروا يفرقوا بين التحفيز الصحي والمقارنة اللي كتقدر تكون مؤذية لوليداتنا؟
0: نعم، غير في الخطاب، في الحديث، يعني كما قلت لك المقارنة المسموح بها الصحية هي أنني نشوف النسخة القديمة الطفل ديالي ونقارنه براسه العام اللي داز ولا الأعوام السابقة، كيف ما سبق وشرت، يعني إذا كان متفوق في الدراسة مثلا في واحد الموالف مثلا كيجيب واحد نقط معينين، شفت أن الأداء دياله نقص شوية، فممكن أنني ننبه لهذه القضية نهائيا بدون الآخر، ما ندخل لأخوه لا شي واحد اللي غادي يحط هو راسه في مقارنة معه، لا إلا نفسه. علاش؟ ومن طن كان علم عنده أنه يتحمل المسؤولية ويشوف إذا كانوا شي أخطاء يداركوهم معه، يعني أنا يعني هما كان أطرحنا الوليدات هما لو وجهناهم راه كيتوجهوا كيتهموا كيشربوا منا جميع القيم اللي نقدروا ندوزوها لهم. دونك أنا نكتفي أنني نزرع في الولدي القيم بالمحبة، القيم بأنه يكون مسؤول على على على العمل ديالو، على السعي ديالو، يعني بما أنه مثلا الناس اللي نغتنموا الفرصة نشيروا الناس مثلا ما وفقهمش الحظ هاد السنة في الامتحانات أو لكي يساينوا الامتحانات المقبلة وعند بالهم صافي رسالات الدنيا وما فاشلين، أي يكونوا حكموا على رأسهم بالفشل، لأن النجاح هو عبارة عن عدة محاولات فشل. دونك عندي مرة فشلت فيها ولكن هذا لا يعني أبدا أنني فاشل، ما نحكمش على رأسي أنني فاشل نهائيا، بنكمل في السعي ديالي ونشوف فاش غلط، مادام أنني النتيجة عندي هي الفشل منقوش، لأن الخوف من الفشل هو كيتزرع بسبب هذه المقارنات وهذا الحديث السلبي اللي كنهضروا فيه مع وليداتنا. دونك جاب لي ولدي كل ما كنكونوا فرحانين من واحد مثلا عنده البكالوريا في المنزل، راه كل شيء كيكون فرحان نتيجة البكالوريا، نفس الحال كل شيء كيكون ما عجبوش الحال، كلنا كأسرة كنكونوا متأثرين بمشاعر سلبية، بقى فينا الحال أن ذاك الوليد ولا ذاك البنت ما خداش البكالوريا، ولكن شنو دورنا احنا كآباء؟ هو الدعم النفسي ديك الساعة، لان شنو غتشيدو انك هزيد غير تكمل عليه، الا قلتي له مثلا ما درتيش اللي عليك ولا صافي دابا زعما كنت كنتوقع منك شي حاجه ما احسن، شوف ولد عمك شوف، فين ما غاديش توصل معاه انك تحفزه واحد الحافز ايجابي كبير، تعطيه واحد الامل، حيت الوليدات كيكونوا ديك الساعه كيساينوا الهضره ديال الوالدين اللي كتعب عندهم، هي اللي كتولي يا اما تدعمو كيقول لك معليش كنولي نحاول، وجودهم سبب الوالدين، الهضرة الوالدين فقط، أنه يشوف عينك لا داعي كاع أنك تهضر، غير يشوف عينك أنك تايق فيه وكتبغيه، وأن أنه في المرة ما تزعتش عنده عندك بلاصتو، راه باقي ولدك اللي كتبغيه وانت معاه، ومني غتنجح حتكون فرحان بيك ذا، ولكن الآن هو ليس بفاشل. دونك الوليدات أومنطا راه كيشوفوا سبحان الله بالمرة كاين شي حوايج اللي كيدوزوا غير في الأثير، راه غير في المشاعر، يعني صح. انا كنقول له غير خدم، ولكن انا كنشوف فيه ديك الشوفه ديال صافي خذلتني، يعني ما كنتش كنتوقع منك هذه، فهذيك الشوفه اللي كنشوف فيه الاحتقار راه هي اللي غتلعب على النفسيه ديالو. دونك ندعموا وليداتنا خصوصا في فتره الامتحانات، وخصوصا اللي ما وفقهمش الحظ،
1: وخصوصا ملي تظهر ديك النتائج الدراسيه، لان هذيك هي الطامه الكبرى.
0: نعم، بعض الأحيان الوالدين علاش كيدمروا، كتلقى الأم هي اللي دايرة الانهيار، ماشي المراهق، علاش؟ لأن هي كتشوف راسها فيه، توقعاتها ان داك الشيء اللي ما دارتوش هي غيوصل له هو. وهذا غلط كبير حيت كنحملوا لوليداتنا المسؤوليه ديال بشائرنا حنا.
1: نعم.
0: والحياه هي هذه، راه الفشل حتى هو جزء لا يتجزأ من الحياه.

0: ووجه أولى عمل يعني هما وجهين لنفس العملة النجاح والفشل. فما نحاولوش نقولوا لذاتنا ذاك الذي تكدل أنك فاشل فقط لأنك رسبت في امتحان واحد في الحياة. باقي الامتحانات عدة ونجاح الحقيقي لينا كآباء أو للآباء اللي كيسمعوني والأمهات هو أنكم كلوا جيل عنده واحد ثقة في النفس وواحد المرونة نفسية اللي يقدر بيها يتجاوز تحديات الحياة. هو أننا نركبه معاه أو لنعلمه أو لنقنوه مهارات ذكاء والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي لأن هاي الشهادة الأكاديمية رائعة جدا ولكن بدون مرونة ما تبقى ساوية والو لأن ما كيعرفش الوليد يندمج في المجتمع. هو رائع جدا في الدراسة ولكن ما كيعرفش يندمج.
1: صح كوتش والتربية الناجحة هي اللي كتساعد كل طفل باش يكون أفضل نسخة من نفسه. فكنتمنى التوفيق والنجاح للجميع والشكر موصول لك كوتش إكرام إدريسي كوتش حياة خبيرة في التنمية الذاتية. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك عزيزتي نهاركم مبروك. شكرا لك على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا وبهذا نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: midi 1. Casablanca, 99.6. Rabat, 97.5. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chap Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Medi 1.
1: Antum fil istima'i li Medi 1, عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران، اختتام المحادثات الفنية في إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإبرام اتفاق نهائي وتشكيل أربع مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية والمراقبة والتنفيذ. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الذي يقود وفد بلاده التفاوضي أعلن أن هذه المحادثات أنست أساساً جديداً لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن تعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. حرب غزة، محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. لجنة التحقيق المستقلة التابعة للمنتظم الأممي أعلنت أنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للاستهداف والقتل العمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية. إسبانيا، لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. الحدث ينظم تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقاً من فالنسيا. في جنوب أفريقيا، السلطات تعلن عن تعزيز الإجراءات الأمنية مع اقتراب موعد 30 من يونيو، التاريخ الذي حددته منظمات مناوئة للهجرة للمهاجرين لمغادرة البلاد في ظل موجة متصاعدة من الخطابات المعادية للأجانب. في الميدان الرياضي، كرة القدم وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الأردني يودع المنافسة بعد خسارته فجر اليوم أمام الجزائر والأرجنتين، وفرنسا والنرويج يعبرون إلى الدور المقبل دون عناء. الرباط، عاصمة لكل الفنون الغنائية في مهرجان موازين، لتتواصل عروضه وفعالياته إلى غاية 27 من الشهر الجاري. أعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
3: وقع الرئيس
4: مجلس النواب
5: سوني اليورانيوم.
6: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد، نحلل،
4: مع من تتحاور،
6: ونقدم الخبر كما هو.
7: على قناة ميدان تيفي
6: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
8: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل من هو وفي دائما للاستماع لإذاعتنا ولبرنامجنا
1: ميدي آن، حديث المجتمع، فرحان عياش.
8: حلقة اليوم ستهتم بقدرة الشرائية للمواطن المغربي وبالأرقام، حيث أصدرت المندوبية السامية وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إحصائية حديثة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا سنويا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر السنة الماضية يعني 2025، في وقت تتواصل فيه الضغوط المعيشية على الكثير من المواطنين، ورغم بعض التراجعات الظرفية في أسعار عدد من المواد الأساسية كما تشير إحصاءات ومعطيات هذه المندوبية. قراءة في هذا العنوان الذي لا شك أنكم أيضا كنتم من قارئيه في مواقع الإخبارية وأيضا تابعتموه في نشراتنا الإخبارية بشكل مفصل، عفوا بشكل مفصل ومبسط، نحن

0: المواطنين. هل لمسنا هذا التراجع في بعض المواد؟ هل نعرف الآن مستويات التضخم وما مدى تأثيرها المباشر على الأسعار وعلى قدرتنا الشرائية؟ هذا الموضوع نناقشه مع خبيرين كل في مجاله، الدكتور رشيد الساري الخبير والمحلل الاقتصادي، وفي نفس الآن أيضا هو رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أهلا ومرحبا بك دكتور رشيد ساري.
1: اهلا وسلام استاذه فرحانه، اهلا كذلك بضيفك الكريم وبالمستمعين الكرام.
0: وعلى الطرف الاخر دكتور ومتدخل دائما في كل ما يتعلق بما هو حمايه المستهلك المغربي وتنويره وتوعيته، ارحب بضيفي الدكتور نبيل الصافي رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المستهلك. اهلا ومرحبا بك دكتور نبيل الصافي.
2: اهلا وسهلا استاذه فرحانه والضيف الكريم وكل المستمعين.
0: طبعا الكثيرون والكثيرات قرأوا هذا العنوان الذي بالتحديد وللأمانة قرأته لكم، هو ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، وهي من المؤسسات الوطنية التي نفخر بها، تطلعنا بالأرقام وبالإحصاءات، وهذا ما نحتاجه، ولكن للأسف الشديد لا نفقه شيئا في قراءة لغة الاقتصاد. أستاذ رشيد ساري، عندما أستمع أو عندما أقرأ خبرا مثل هذا، ما يبحث عنه المواطن البسيط هو هل ستنخفض أسعار خضره وفواكهه والقفة الشرائية اليومية؟ هل ما كشفت عنه هذه الأرقام والتحليلات تنعكس على قفتنا اليومية؟ أستاذ رشيد ساري.
1: أستاذ فرحانة، أولا يجب الإشارة بأنه هذا الأرقام هي أنه لا تدعو للمجال للشك، لأنه كما قلت بأنه هي صادرة من المندوبية السامية للتخطيط، ولكن ربما اليوم يعني القراءة ديالها هي نحن فيها واحد المجموعة ديال الإشكالات، لأنه العديد من المغاربة ومن بينهم كلنا، يعني من بينهم أنا وانتيا والأستاذ نبيل، أننا يعني تنطرحوا نفس السؤال، كيفاش أنه اليوم عندنا معدل تدخل في حدود 1.2%، ولكن راه منعكس على المعيشة ديالي اليومي، ما تنشعرش بأنه فعلا راه كاين واحد التحسن. اللي بغيت نشير ليه هو أنه العملية ديال احتساب معدل التضخم تتاخذ بعين الاعتبار واحد المجموعة ديال المواد، تتاخذ مثلا أسعار ديال النفط، تتاخذ أسعار ديال المواد الغذائية، تتاخذ بعين الاعتبار، وهذا يعني واش تاخذوا ولا لا، هذا من بين الاشكاليات، لانه اليوم اللي عندنا نطرح بشكل كبير هو انه كاين عندنا تكلفه ديال النقل، التكلفه ديال المواصلات، التكلفه ديال كذلك ديال عندنا التكلفه اللي هي متعلقه بالكراء، وما ادراك ما الكراء اليوم، بالتعليم الخاص بالنسبه لواحد المجموعه ديال الاسر اللي تقريو ولادهم في التعليم الخاص، وبالتالي تكون عندنا واحد الفاتوره اللي هي مرتفعه وتتكون عندنا الزيادة اللي هي كبيرة. إضافة إلى هذا كان عندنا واحد المجموعة ديال المواد اللي هي اليوم تترتفع بشكل كبير، ولكن ما بين الأسئلة اللي أنا يعني تنطرحها اليوم، كيفاش أننا اليوم حنا تنسجلوا بأنه في شهر ماي كان عندنا هاد الانخفاض لاحظناه، ولكن راه كانت عندنا في شهر ماي كنا تنهضروا على الأضاحي، والأضاحي لاحظنا بأنه غير اللي درنا مقارنة هذه قبل سنتين بشحال شرينا، يعني هذه الأضحيات بشحال شريناهم في الأثمنة، واليوم كاين تلقاو بأنه كاين عندنا واحد المجموعة ديال الإشكالات اليوم، لأنه ارتفعت بواحد الشكل اللي هو كبير، وصل 30-40% في الزيادة. واش تخدات هذه المسألة بعين الاعتبار أم لا؟ ولكن اليوم تسجلوا بأنه كاين عندنا التكاليف ديال النقل العمومي والخاص اللي ارتفعت بواحد 8.1%. تنهضروا على اليوم مثلا غير في الخضر فعلا بانه موسم الفلاح اللي كان متميز، فلاحظنا بانه بالنسبه للخضار والاسماك وخاصه انه حتى المحروقات لاحظنا انه في هذه الشهور يعني شهر ماي انها انخفضت بالمقارنه مع اللي كانت وصلت له في الشهور الاولى، خاصه مع بدايه الحرب الايرانيه الامريكيه، واللي تقريبا انها سجلت واحد 0.3%. كاين اشكالات اخرى اللي خصنا نشوفوها،
0: ولكن اللي بغيت نفهم يا استاذ، لما انا اقرا عنوان عريض معدل التضخم

0: التضخم في المغرب تراجع بشكل واضح مقارنة بالسنوات السابقة، كيف أفهمه أنا؟ وأنا كما قلت هناك تباين، هناك تباين في بعض المواد نقصت، في بعض المواد استقرت في حالة. تفضل.
1: يعني قراءته هو أنه تيدير واحد المقارنة بين ما كان عليه السنة اللي هي فاتت واليوم، تيدير واحد المقارنة. ولكن كما قلت لك أستاذة فرحانة، للأسف هو أنه هاد المعدلات اللي احنا تنسمعوها يعني أنها تنخفض وأنها وصلت لهاد المستويات المتميزة، راه تتاخذ بعين الاعتبار واحد المجموعه ديال القطاعات اللي واحد المجموعه ديال المغاربه ما تستافدوش منها.
0: هل بعد ذلك على اننا لما نقرا عنوان في دراسه يعني مذيله بالارقام ومعززه بالارقام المقارنه من خلال سنوات 2022-2023 اللي شهدت ارتفاع وتضخم بلغ مستويات مرتفعه، هل معناه انه لما اقرا هذا العنوان انه تراجع التضخم لا يعني انخفاض الاسعار؟ سؤال موجه لك دكتور نبيل الصافي.
2: صحيح، هذا الثنائيه والمقاربه، انه عندما نسمع ان هناك انخفاض في التضخم هذا لا يعني بالضرورة انخفاض في الأسعار. لماذا؟ لأن السوق الوطنية تحكمها المدة، يحكمها المخزون، ويحكمها كذلك الارتباطات سواء الداخلية أو الخارجية. نحن نعرف على أن المورد المغربي أصبح مورد ليس إقليميا أو محليا، أصبح مورد له علاقات خارجية، يعتمد على واحد الجزء كبير سواء يريد أن يصدره للخارج ثم على الادخار حسب الظروف التي ممكن أن تكون مستجدة، وهذه الثنائية يتأثر منها مباشرة المستهلك المغربي. إذا المستهلك المغربي أمام واجهتين قويتين، الواجهة الأولى أنه لا يعرف كيف يفسر الأرقام، ثم أنه يقف عاجزا عن التواصل مع الجهات التي من المفروض عليها أن لا تعطي فقط الرقم ولكن تعطي تفسير للرقم. فعلا هناك أجهزة كبيرة تعطينا بيانات بأن هناك ارتفاع، هناك انخفاض، هناك مؤشرات، ولكن كل هذه الأرقام لا يعرفها إلا الاقتصاديين ونخبة منهم، ليس كل الاقتصاديين، لكن المستهلك البسيط يرى فقط الثمن الذي يشتريه من عند البقال ولا من عند واحد السوبر ماركت. لذلك نقول بأنه المطلوب من الجهات الوصية أن يكون لها واحد نموذج أو نموذجين هما التي يعطيونا هذه الصورة السهلة. في كثير من الدول عندهم واحد منتوجات تعتبر مؤشر على الانخفاض وعلى الارتفاع. احنا في المجتمع المغربي أعتقد على أنه الطماطم والبطاطس والخبز يعتبر في المنظور ديالنا احنا كحماية مستهلك من المؤشرات التي يمكن إثباته على أن هناك تحسن وهناك انتعاش أو هناك انتكاسة. بمعنى لما تسمع أن هناك انخفاض أنا مشي غير عند البولونجي ولا عند المخبزة، إذا لقيت الثمن تراجع بواحد النسبة غنقول فعلا ديك الأرقام اللي سمعت في الأخبار واللي قريت في الجرائد فهي صحيحة. أو أنا تنولي تنتعاطف لما تنقرأ ولا تتوصلني أخبار هناك واحد تضخم واحد العجز، فيكون عندي أنا واحد الترتيب نفسي واحد الاستعداد بأنه إذا لقيت واحد زيادة فأنا مواطن تنعاون الدولة ديالي تنعاون المجتمع ديالي باش يكون فيه استقرار. فإذا كاين مسألة تستدعي أنني نتعاطف ونمشي معها فأنا كذلك أتقبل الزيادة، ولكن أنا عندما تكون بحال شي واحد كما تنقولوا حنايا أطرش في الزفة، هو غير جالس تيمشي تلقى الرقم طلع ولا تلقى الرقم نقص واحد الحاجة بسيطة خاصة في البنزين مع أنه من المؤشرات الأساسية، لما تكون زيادة تكون بالدراهم، لما تكون نقصان تكون بالريالات، ولات عندنا بحال ديك عدم الثقة بأن هاد الزيادة اللي كانت صاروخية منين نسمعوا السوق العام.

0: اول اللي نتوما تضرروا منه شريتوه غالي، دابا راه ولا رخيص.
1: هي هو السؤال اللي طرح بشدة أستاذ دكتور صافي، السؤال اللي طرح بشدة زمن الأزمة، وانت تعرف أنه هكذا أزمات دولية اللي للأسف شديد مرتبطة بها كل أسواق العالمية، والمواطن المغربي البسيط ما كانش يعرف حتى اسم مضيق هرمز ولا أين يوجد على الخريطة. بين ليلة وضحاها صرنا نعرف المضيق، نعرف أيضا نعرف حتى متابعين نشرات الأخبار هل اتفق الطرفان أو لم يتفقا، نتابع الجولات المحادثات والمفاوضات على أساس واحد. يعني تخيل معي أنه الناس البسطاء الذين لا لهم في السياسة ولا في القراءات الجيوسياسية تجدهم مرتبطين بالأمر لأنه ارتبط بلقمتهم ومعيشتهم اليومية، تمام؟ فلما وقع الاتفاق بنفس السرعة التي كانت فيها الأزمة وارتفعت مستويات البترول، بدأت البورصات وبدأت أيضا الأخبار الاقتصادية والنشرات الاقتصادية تتحدث عن نوع من الطمأنة للأسواق والبورصات الدولية بنفس المقياس. هنا يتنفس أيضا المواطن السعداء ويقول اللهم لك الحمد، غدا أو بعد غد سألمس هذا في جيبي المباشر، فلماذا هذا البطء؟ البطء في أن نلمسه؟
0: أنا أقول مسألة، هو ما يحكم الآن العلاقات ما بين القوة الكبرى سواء كانت تملك المال أو السلعة أو الخدمة وما بين المستهلك البسيط الذي ينتظر دائما أن يمر يومه في سلام، هو مسألة الخوف. نحن نحاول أن نوصل، يعني لسنا نحن ولكن الجهات التي تريد أن يكون هامش الربح عندها دائما كبير هي تتلاعب على هذه المشاعر، تعطيك إشارات على أن هناك مشكلة أو أزمة كبيرة وتضخم هذه الأزمة أكثر من هي واقعية، فمن أجل أن يكون هذا المستهلك الضعيف والبسيط في حالة هلع وخوف بأنه سيفقد مورد الحياة دياله من أكل وشرب وكذا وبنزين إذا كان يعتمد على التنقل، ثم تعطيه جرعات قليلة عندما تكون هناك انفراجات بشكل ضعيف كما لو أنها تعطيه بعض المسكنات والمهدئات كما قلتي، وتأتي على أن هناك انفراج ولكن يجب أن تصبر، بما يا إما أن يكون عنده خوف وإما أن يكون عنده صبر. ولكن ما نطلبه نحن كحماية هذا المستهلك الذي يلعب دور العصب ودور القوة ودور الاستقرار للكل سواء للكبار والصغار، وهو أن يكون هناك ثقة، بمعنى أنه إذا كانت مشكلة يجب أن تكون مشكلة حقيقية لا نضخمها من أجل أن يكون هناك مردود كبير. وفي نفس الوقت عندما يكون الانفراج لا يكون انفراج وأنت ما زلت تضيق على هذا الشخص كما لو أنه في الإنعاش. إذا كان قد بدأ يتعافى يجب أن نخبر المستهلك أن هناك تعافي، إذا يجب أن يكون هناك انخفاض ليكون عند هذا المستهلك كذلك فرصة ليأخذ النفس وفرصة لكي يستشعر على أنه ليس دائما هو من يأخذ اللكمات ويأخذ اللطمات وهو الذي يتحمل الصدمات.
1: ولكن علمتنا الأرقام بالعودة دائما إلى مؤسستنا المندوبية السامية للتخطيط، تقول بأنه السنوات الماضية شهدت مستويات تضخم عالية، تمام؟ بمعنى أنه هل الأسعار إذا ارتفعت لا تعود الدكتور ساري، أننا يجب أن نتعود على هكذا الانخفاض إلى سنوات الرخاء ما قبل حتى أزمة كورونا، لأنه العالم كله تبدل ومستويات التضخم وبدأنا نفهم التضخم، وحتى كلمة التضخم أصبحت هي حديثنا اليومي مع الأزمة الصحية العالمية أزمة كورونا وارتباطها بإمدادات سلاسل الإمدادات. فهل من الآن فصاعدا إذا ما ارتفع السعر معين في أي مادة من المواد المرتبطة بمعيشتنا اليومية هذا السعر لن نعرف السعر القديم، لن نعود إلى السعر القديم؟
2: هذا سؤال وجيه أستاذ فرحان، تشكرك عليه بزاف. الجواب يعني بالبسيط وباختصار نعم، ولكن غنشرحه علاش. للأسف هو أنه إحنا في هذه المسألة ديالها تحديد واحد مجموعة ديال الأسعار، أقول لواحد مجموعة ديال المنتجات اللي تدخل فيها يعني العامل اللي هو مرتبط بواحد مجموعة ديال يعني محتكرين في بعض الأحيان، تلقوا أنه اليوم القطع الغير مهيكل اللي هو دخل، لأنه اليوم مصطلحات جديدة اللي دخلت لنا في يعني في القاموس ديالنا، ما تنهضروا على واحد مجموعة ديال الفرق الشيعية مثلا، أو أنه ولكن عموما تنهضروا على هاد واحد المجموعة ديال المحتكرين أو الجشعين اللي تخليوا أنه في الوقت اللي وخا تنخفض

0: السعر ديال واحد المجموعه ديال المنتجات لواحد المستويات اللي هي معقوله، فهو الهامش ديال الربح ديالو ما تيتسامحش فيه. نعطيك مثال، الا كان عنده هو من تترتفع الاسعار بشكل كبير انه واحد الهامش ديال الربح اللي حصل عليه ديال واحد 4 او 5 ديال الدرهم، وهذه زعما كمثال، فواخا تنخفض الاسعار اللي يعني بشكل كبير، تحافظ هو على هذاك الهامش ديال الربح ديالو اللي هو في الاصل كبير بشكل يعني بواحد الشكل اللي هو مرفت. نعطيك غير مثال، اليوم لقينا بانه رغم اننا حققنا موسم اللي هو فلاحي اللي هو متميز بشكل كبير، ولكن راه ما انعكسش علينا حنا اسعار ديال واحد المجموعه ديال المنتجات الفواكه. اليوم تلقاو بانه راه التفاح مثلا اللي كنا تناخذوا بكميه 10 درهم، اليوم على الاقل غتلقاه في السوق بواحد 17 درهم. البطاطس هي نفس الواقع، ماشي غنقول لك هو في 20 درهم، ولكن اليوم ولينا تشوفوا بانه حتى الاثمنه حتى المواطن المغاربه تهيئوا ثانيا باش انهم يعني تقبلوا واحد المجموعه ديال الاسعار. حنا ولينا اليوم تنقولوا بانه الطماطم راه ب 6 دراهم رخيصه، حين راه كانت واحد الوقت يعني غير قبل 3 سنوات أربع كنا تنهضروا على واحد 2 دراهم ونص. اليوم المعايير اللي وهذه اللي بغيت نرجع باش نشرح لك استاذه فرحانه بخصوص هذه المعدلات ديال التضخم، هي دائما تتاخذ بعين الاعتبار ما وقع في السنه اللي قبل، ما تتاخذش مثلا لانه كنت نتمنى اننا ننتهجوا يعني الخطه او انه الاسلوب ديال يعني التضخم التراكمي. لمشينا بالتضخم التراكمي تنظن راه غنكونوا في واحد النسبه ديال 4 ولا 5%. خدينا بهذا العين الاعتبار، خدينا انه تسلسل ديال ارتفاع ديال الاسعار على مدى واحد 5 سنوات او 6 سنوات، وغتشوفي المفاجاه الكبيره بانه راه حنا ما تنهضروش على تضخم ديال 1.2%، وربما اننا تنهضروا على 4 حتى 5%. ونعطيك مثلا امثله اللي هي حيه اليوم، واش الثمن ديال الكراء واش باقي هو نفس الثمن اللي كان هذه سابقا 4 سنوات؟ لا، ارتفع بشكل كبير. والشمل اليوم ديال هذه المنتوجات اللي حنا تهضروا عليها الفلاحيه او واحد مجموعه ديال المواد الاساسيه واش مرتفعش بشكل كبير؟ نعطيو مثال اخر.
1: ولكن الناس ما كتفهمش يا استاذ رشيد ساري، في هذا جميل انك تحدثت على الموسم الفلاحي اللي استبشرنا خيرا مع امطار الخير اللي صبت هذه السنه، والان في الاسواق احنا مقبلين على فصل الصيف وعلى اعتابه، كاينه مواد فواكه اللي فتبارك الله فيها فائض في الانتاج. لما يكون فائض في الانتاج معناها على أنه أسواقنا المحلية والوطنية غادي تكون فيها وفرة ما بعدها وفرة. الآن الحاصل الوفرة موجودة، الدلاح موجود، الفواكه الصيفية أشكال وألوان وأنواع، ولكن أنا عندما أرى المواطنين يتجولون في الأسواق ويسألون عن الثمن ويقول له ثمن 20 درهم 15 درهم، تشوف ملامحهم حسرة ويسأل ويمر. الخضار يبقى فيك والمستهلك يبقى فيك يا دكتور صافي، وأنا أشاهد وأتأمل على وجوههم والله العظيم، اللي بعض المرات نوقف عند الخضار ويسألني أو يجوا الناس يسولوا عن الأثمان، فأرى ملامح وجوههم لما يسمعوا السعر يذهبون يسلموا على الفواكه ويمروا. دكتور صافي، فاشرح لي المفارقة، العرض متوفر في مادة معينة متوفرة، لماذا لا تكون بسعر بخس جدا؟ هي غادي تفسد أصلا.
2: هي ثنائية العرض والطلب، هي ثنائية التي تحكم التجارة سواء في المغرب أو خارج المغرب، لكن طريقة العرض وطريقة الطلب هنا فين كاين اللعبة أو هنا فين كاين السر. بمعنى المتحكمين في العرض هم الذين يجعلون الطلب يتأرجح، وفيه دائما أنا دائما أكرر مسألة الخوف. أنا لما تنخرج للسوق تنبغي نتقضى واحد الفاكهة ولا واحد المنتوج تشاهيته أو تشاهى وليداتي، ولكن تنتسناه أن الموسم ديالو وصل كما تفضلتي أستاذة فرحانة، مثلا البطيخ ولا الدلاح ولا نوع من الفاكهة، هذاك الشوق ديالي باش نشري هذيك المادة وهذيك السلعة ونتذوقها ونتبننها، هذه الفكرة راهي عند الآخر الذي سيهيئها وسيوفرها، فهو يلعب على هذا الشوق وعلى هذا الاشتياق وعلى هذا الطلب، فيحاول أن يخبر الناس بأن هنا اطمئنوا هناك عرض كثير كما وقع في الأكباش، ولكن عندما قال لي أسمع كلامك أصدقك وأشوف أمورك أستعجب، يعني الكلام فيه صدق بأنه هناك كمية كبيرة وهناك موجود كذا، ولكن المواطن البسيط هو ليس عنده GPS يعني.

0: يدخل جميع الأسواق، هو يتعامل مع حيز ضعيف سواء بالقرب من المنزل دياله ولا بواحد مسافة قليلة. لذلك هم يلعبون على هذه الصورة، هم يرون الصورة من الأعلى ولكن نحن نتعامل من الصورة من الأسفل من الاحتكاك القريب، فهم يتلاعبون بنقط بيع المواد بطريقة تسريب هذه المواد وكذلك بالكميات التي تتواجد في السوق. عندهم مخازن كبرى، عندهم ثلاجات كبرى، وعندهم كذلك تواصل أكبر، يعرفون كيف يمررون، كيف يضعون وكيف يرفعون. وهذا ما ننبه نحن عليه في حماية المستهلك من خلال قانون 1308، أن لا تكون هناك اتفاقيات ضمنية بين البائعين بأنهم الحرية في الأسعار يجب أن تكون مستقلة وأن تكون انطلاقيا من كل شخص، لا تكون هناك اتفاقيات ضمنية على أن هناك حرية ولكن الثمن يظهر على أنه متفق عليه في الجميع. إذا سمعت 14 درهم فإنك تتواجد في جميع المناطق، حتى في المناطق التي لا تتطلب يعني تدخل وسائل النقل تجد على أن الثمن كأنه فيه تسقيف.
1: هناك ملاحظة أشارت إليها أرقام المندوبية السامية، أريد من الدكتور ساري لو سمح لي أن يفسرها لنا، أن هناك تباين في المناطق الجغرافية للأسعار بعد المواد واختلافة، مثلا إذا كان الدلاح بخمس دراهم أو أربع دراهم في فاس ليس هو نفس الثمن في هذا المناطق، تفوت الأسعار مناطقيا
2: هذا يعني
1: أو مدن غالية أو مدن رخيصة.
2: والسدا فرحانة في هذا فتخرج ديال المندوبية السامية لأنه الانخفاضات الكبيرة تسجلت في مدينة أسفي وكذلك بني ملال، وكانت يعني أنه مدينة كالدار البيضاء وكذلك الرباط أنه يعني يبقوا نفس المستويات. تظن هذا يعني ما غيطرحش الإشكال للمجموعة ديال الأسباب، لأنه أولا كان عندنا واحد المناطق اللي هي قريبة من المناطق الفلاحية، وبالتالي حتى يعني الكوفة ديال النقل تنقل النقل ما تتكونش كبيرة. مناطق اللي كذلك أنه بالمدينة، لأنه كنت بعض الأحيان أنه في الصعصة، أنه ماشي في الصعصة ولكن الكلفة بالتنقل تتكون كبيرة، ولكن كان عامل آخر خصنا ناخده بعين الاعتبار بأنه حتى هذاك اللي تبيع، لأنه كأنه الإشكال اللي عندنا هو أنه قطاع خاصة ديال المنتوجات الفلاحية راه داخل فيه القطاع الغير مهيكل بشكل كبير، رغم أنه كانت مجهودات ديال الدولة عندنا مرسوم ديال 37-21 اللي تتيح بأنه الفلاح ممكن يبيع في الأسواق مباشرة بلا ما يدوز على أسواق الجملة، ولكن الوقت اللي أنه تتسمع بأنه هذا المنتوج غادي يمشي للدار البيضاء أو الرباط أو طنجة أو المدن الكبيرة، فتلقى أوتوماتيكين أنه تتم الرفع من الأسعار بواحد الشكل اللي هو كبير، لأنه تتخاذ بعين الاعتبار حتى يعني القدرة الشرائية ديالها واحد مجموعة ديال المواطنين فواحد مجموعة ديال المدن. للأسف وأنه هاد الارتفاعات ما تتخضعش للمنطق، للأسف أنه ماشي ما كاينش عندنا المنطق فيه، ولكن تتخدى واحد للأسف واحد المجموعة ديال الاعتبارات اللي فيهم كما قلت القدرة الشرائية، اللي فيهم واش المدينة الكبيرة أو مدينة صغيرة، واش مدينة اللي هي ربما أنها يعني قريبة من المناطق اللي هي فلاحية، يعني تتخدى واحد المجموعة ديال الاعتبارات في بعض الأحيان تتكون يعني قريبة للواقع، ولكن للأسف أغلبها تنظر بأنه اليوم باش حدو من هذه الإشكالات اللي تنعيشوها اليوم يجب تقنين أكبر للأسواق. اللي كانت عندنا واحد نظام ديال الحسبة اللي كنا تنديرو حنا في الأسواق المغربية، علاش ما يرجعش أنه المراقبين اللي ترقبوا لنا واحد مجموعة ديال الأسعار؟ لاحظنا بأنه كانت عندنا تجربة للحظة يا أستاذة فرحانة في جائحة كورونا، من يتم تحديد الأسعار في واحد مجموعة ديال الأسواق، ولاحظنا كانت المفاجأة بأنه الأسعار كانت معقولة جدا. علاش ما رجعوش
1: نفس كانت الوفرة أيضا وكانت الأمور فيها مراقبة شديدة جدا وصارمة. دكتور رشيد ساري يشير إلي المخرج بوجوب توقف نقاشنا، للأسف هذا ما سمح به الحيز الزمني. الخبير والمحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا على تحليلاتك، شكرا جزيلا لك. دكتور نبيل الصافي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المستهلك، ممتنة له أيضا دائما، وشكرا على جاهزيتك لحضور البرنامج، شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا سادة فرحانة.
1: سادة المستمعين، أتمنى لكم كل الخير، في أمان الله، غدا حديث آخر يجمعنا، كونوا الموعد، كونوا في

0: الميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
2: في المغرب الطقس نهار يومه ثلاثاء مشمس مع سحب عابرة بالمناطق الممتدة شمال محور فيجيغا الداخلة صحو في بقية الأرجاء. تساقطات مطرية متوقعة آخر النهار بكل من الريف ومنطقة تازة والأطلس المتوسط وكذا بالقسم الجنوبي من شرق المملكة. الحرارة مستقرة على العموم 25 درجة بالصويرة، 26 تسجل بالرباط والدار البيضاء، 27 درجة بأكادير، 28 بطنجة، 31 بالعيون، 36 درجة بكل من فاس ومراكش، و40 بوجدة. بالجزائر سماء البلاد بعد منتصف اليوم مشمسة بمناطق الواجهة البحرية وما جاورها غرب بجاية، مشمسة كذلك بالولايات الوسطى من الشرق إلى الغرب، مشمسة مع متفرقات من السحب فيما عدا ذلك. تساقطات مطرية مرتقبة آخر النهار بالأوراس والمناطق المجاورة. المحرار يسجل 29 درجة بكل من بجاية وهران والجزائر العاصمة، 32 بعنافة، 34 درجة متوقعة بقسنطين، 39 بتامر راس وبسكرة، و44 بيادرار. بتونس الطقس بعد الزوال غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بمرتفعات الشمال الغربي للبلاد وما جاورها، حيث يتوقع نزول تساقطات مطرية آخر النهار. الحرارة في الثلاثينات مئوية، 31 درجة بالجربة، 32 تسجل بطبرقة المنستير وقابس، 33 بالقصرين، 35 بتونس العاصمة، و39 بتوزر.
1: استديوهات إذاعة ميديا الدولية نشرة مفصلة بأهم وأخر الأنباء، يستعرض كل التفاصيل فيها الأستاذ إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
3: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، اختتام المحادثات الفنية في إطار المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإبرام اتفاق نهائي تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقود وفد بلاده التفاوضي أعلن أن هذه المحادثات أرست أسساً جديدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

0: ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن تعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. حرب غزة، محققون تابعون للأمم المتحدة يتهمون إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملاً رئيسياً في الإبادة المستمرة في القطاع. لجنة التحقيق المستقلة التابعة للمنظمة الأممية أعلنت أنها توصلت إلى أدلة تفيد بأن الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للاستهداف والقتل العمد على يد قوة الأمن الإسرائيلية. إسبانيا، لقاء بفالنسيا يسلط الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي باشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. في جنوب أفريقيا، السلطات تعلن عن تعزيز الإجراءات الأمنية مع اقتراب موعد 30 من يونيو، التاريخ الذي حددته منظمات مناوئة للهجرة للمهاجرين لمغادرة البلاد، في ظل موجة متصاعدة من الخطابات المعادية للأجانب. في الميدان الرياضي، كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الأردني يودع المنافسة بعد خسارته فجر اليوم أمام الجزائر، والأرجنتين وفرنسا والنرويج يعبرون إلى الدور المقبل دون عناء. الرباط، عاصمة لكل الفنون الغنائية في مهرجان موازين الذي تتواصل عروضه وفعالياته إلى غاية 27 من الشهر الجاري. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار مفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، وتقرر تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ، فيما جددت إيران اليوم تأكيدها أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقود وفد بلاده التفاوضي أن هذه المحادثات أرست أسسا جديدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، في وقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات على النفط الإيراني لمدة شهرين. وكان ديفانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قد غادر منتجع بورغنشتوك السويسري أمس بعد جولة مفاوضات استمرت 18 ساعة بوساطة قطرية وباكستانية، وبقي أعضاء من الوفدين التفاوضيين في سويسرا لمواصلة المحادثات التقنية بموجب مذكرة التفاهم التي تشمل بنودا منها وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها لبنان وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، بينما يفترض أن تفضي المحادثات إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما. نتابع تعليق الده يعقوب المحلل السياسي من واشنطن، حاوره رضا كريفي.
1: تطورات متلاحقة ومتسارعة فيما يتعلق بالجولة الأولى من مفاوضات، والحديث عن قبول إيران بدخول المفتشين الدوليين للطاقة الذرية يشير إلى أن البرنامج النووي الإيراني بات أدنى من الرقابة الدولية، وهذا ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية مقابل ما تحدث عنه وزير الخارجية الإيراني عراقجي من تحرير الأموال المجمدة وكذلك رفع العقوبات عن النفط الإيراني وكذلك عن انسيابية السفن في مضيق هرمز. الإشارات الأولية لهذه المفاوضات تشير إلى أن المسار سيتواصل إلى مدة 60 يوم، وسيكون هنالك لجان فنية تخوض في غمار الشروط واللاءات والأمور المفصلية في إطار المفاوضات الحالية التي تريد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية تحييد البرنامج النووي الإيراني والحصول على اليورانيوم المخصب، وبالتالي هنالك عقلانية تسود داخل الإدارة الإيرانية للمطالبة بتحرير الأموال والبعد عن إنهاء النظام الملالي بالقوة، لأن ترامب يريد أن تكون هنالك مفاوضات جدية، وإلا فإن الخيار العسكري سيكون صارم جدا.
0: في تقرير أصدرته اليوم، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرة أن ذلك أصبح عاملاً رئيسياً في الإبادة.

0: المستمرة في قطاع غزة. وذكرت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أدى إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية. واعتبر التقرير أن الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعة الفلسطينية كليا أو جزئيا في القطاع. نتابع تعليق دكتور أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية بجنين، حوره يوسف النعمان.
1: هذا التقرير الأممي متوقع جدا في ظل هذه المرحلة. في غزة في عنا أكثر من 100,000 شهيد حسب الإحصائيات الفلسطينية، فيهم أكثر من 30,000 طفل أقل من 18 عام، وبالتالي سقط هذا العدد الكبير من الأطفال لأنه كانت يعني مرحلة إبادة كاملة ومتكاملة. كل ذلك دفع المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، من اليونيسيف إلى سيف تشيلدرين إلى كل هذه المنظمات، يعني إلى تبني تقارير مستقلة. واليوم الأمم المتحدة في عداء واضح مع دولة الاحتلال، ليس بسبب أن الأمم المتحدة تحب أن تكون معادلة لإسرائيل، وإنما بسبب السياسات الإسرائيلية. في هناك سعي إسرائيلي للتضييق على الأمم المتحدة وعلى التقارير الدولية، لكن في نفس الوقت في هناك العديد من الدول داخل هذه المنظمات الإقليمية والدولية الذي يدعم أهمية وجود تقارير مهنية مستقلة توثق حالات الانتهاك وحالات القتل وحالات الإعدام التي تمارسها إسرائيل. وبالتالي أنا بعتقد أهمية هذا التقرير هو أهمية الدول الأعضاء التي تنتمي إلى الأمم المتحدة والتي تسعى جاهدة لتقرير تقديم أدلة واضحة ودامغة تقول أن إسرائيل ارتكبت جرائم ليس فقط بحق الرجال والنساء، وإنما أيضا بحق كل الفلسطينيين داخل غزة وفي الضفة الغربية. أيضا
0: قتل شخصان صباح اليوم بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بالرغم من التراجع الكبير في وتيرة الغارات الإسرائيلية والقتال بين إسرائيل وحزب الله منذ السبت الماضي. واليوم تنطلق بواشنطن خامس جولة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، في ظل هدنة هشة وتصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد رفضة تل أبيب الانسحاب من جنوب لبنان، وقت تأتي الجولة الجديدة بعد 4 جولات سابقة انطلقت في أبريل الماضي ضمن مسار تفاوضي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يضع حدا للحرب. سلط لقاء للأعمال نظم أمس بمدينة بالنسيا الإسبانية الضوء على فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب والإصلاحات المهيكلة التي بشرها من أجل تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات الأجنبية. ونظم هذا الحدث بمبادرات من المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني تحت شعار اكتشف المغرب مفاتيح الاستثمار والنمو في إفريقيا انطلاقا من بالنسيا. وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن العلاقات بين المملكتين الجارتين تعيش لحظة تاريخية داعيا إلى توطيد روابط التعاون التي تجمع البلدين، خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتجارية. نستمع لعادل الرئيس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.
2: ليكون هناك لقاء مع الشركات ويكون هناك تقارب بين الجهات المغربية والجهات الإسبانية. شاركنا في اللقاء وقدمنا صورة المغرب الجديد، صورة على المساعدات اللي تعطيها المغرب مستثمرين الأجانب وخصوصا الإسبان، الزبون الأول للمغرب. الاستثمارات الإسبانية في المغرب في 2025 فهي كانت زيادة تقريبا 60%. اللي كنتظره هو تكون هناك استثمارات أكبر من الجهة الإسبانية. جهة فالنسيا تعرف بقوة صناعتها، قوة السياحة وقوة القطاع الفلاحي. كل هذه القطاعات تهم المغرب. هناك شركات إسبانية ومن جهة فالنسيا تريد أن يكون عندها أسواق أخرى، فتبحث عن السوق المغربي ولكن أيضا حتى على السوق الإفريقي، وهي تبحث على قوة أكثر باستثمار في المغرب. فكان هناك تجاوب كبير، أكثر من 100 شركة كبيرة في هذه الناحية شاركت في اللقاء. كانت أسئلة عدة، وضحنا صورة اقتصاد المغرب الجديد، وكذلك من الناحية القانونية ما هي القوانين التي تحمي الاستثمار الأجنبي والإسباني في هذا الحال لكي تكون هناك طمأنينة من ناحية المستثمر.

0: في جنوب أفريقيا أعلنت السلطات أنها ستعزز انتشار قوات الشرطة ميدانيا مع اقتراب موعد 30 من يونيو الذي حددته منظمات مناوئة للهجرة للمهاجرين لمغادرة البلاد. وتعيش جنوب أفريقيا حالة من التأهب بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين والتي رافقتها موجة متصاعدة من الخطابات المعادية للأجانب وأعمال العنف أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. نتابع تعليق محمد لامين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الأفريقية من نواكشوط، حوره محفوظ ودسرك.
1: هذه الأزمة لها تداعيات كبيرة على جنوب إفريقيا سواء على المستوى الإقليمي أو على الصعيد الدولي، وهذا في حقيقة الأمر أنه يعكس صورة سيئة عن النظام في جنوب إفريقيا الذي يتساهل مع المجموعات العنصرية التي تنشر الكراهية والعنصرية وترفض إقامة المهاجرين الأفارقة في جنوب إفريقيا. على الصعيد الدولي ستكون جنوب إفريقيا في مرمى انتقادات المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة لشؤون المهاجرين وكذلك منظمة هيومن رايت واتش. هذه المنظمات تدين بشدة الأفعال الغير أخلاقية التي تمارسها جماعات عنصرية في جنوب إفريقيا وبرعاية يمكن أن نقول بأنها رسمية، لأن الحكومة في جنوب إفريقيا تعاملت مع الأمر بسهولة وببرودة، وهذا ما جعل هذه الجماعات العنصرية والجماعات التي تنشر الكراهية تتعامل مع الأمر وكأنها سلطة قائمة تمارس أفعالها بكل حرية.
0: دخل موظفو مختلف البنوك التونسية اليوم في ضرب عام عن العمل يستمر على مدى 3 أيام في توقيت يتزامن مع صرف أجور الموظفين. وجاء الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك وشركة التأمين على خلفية جملة من المطالب المهنية بالقطاع أهمها الزيادة في الأجور وفتح باب الحوار والتفاوض. في الميدان الرياضي كرة القدم ومونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب الأردني ودع المنافسات بعد خسارته فجر اليوم أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة. وميسي يكتب صفحة أبداع جديدة في تاريخ كرة القدم عندما سجل ثنائية في مرمى النمسا قادت الأرجنتين إلى الدور القادم ونصبته على قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة، فيما لا يزال كيليان مبابي يلاحقه بلا كلل. وقاد فرنسا إلى فوز سهل على العراق بثلاثية نظيفة والتأهل أيضا. ودي وحدي
2: في إثارة موندياليه تصنع فيها الأحلام وتكتب الحكايات بأقدام الأبطال، شهدت الجولة الثانية من كأس العالم 2026 يوم أمس وفجر اليوم أحداثا مثيرة حملت الفرح للبعض وأعلنت نهاية المشوار لآخرين. في المجموعة العاشرة أنعش المنتخب الجزائري آماله في التأهل بعدما قلب تأخره بهدف أمام الأردن إلى فوز ثمين بهدفين لهدف واحد بفضل نادر بن بوعلي وأمين جويري ليودع منتخب النشام المنافسة رسميا في انتظار المباراة الأخيرة ضد التانغو الأرجنتينية. نستمع في هذا الإطار ليزيد أبو ليلى حارس منتخب الأردن.
3: كنا مسكين المباراة، ضيعنا فرص، أهداف ضربات ثابتة ما كنا مركزين فيها، نرجع نحكي تفاصيل، احنا كلاعبين بنلوم حالنا، بنعتذر لجمهورنا، وان شاء الله بالبطولات الجاي والمباراه الجاي بنعوضهم خير ان شاء الله.
2: ولحساب المجموعه عينها وصل الاسطوره ليونيل ميسي صناعه المجد فقاد الارجنتين للفوز على النمسا بثنائيه نظيفه ليصبح الهداف التاريخي لكاس العالم في رقم قياسي جديد للاسطوره ميسي الذي يقول بعد التاهل الى الدور القادم.
4: بصراحه انا سعيد جدا بهذا الفوز، والأهم من ذلك أنه كان فوزا مهما للغاية، صعبا ومكتسبا بجهد كبير، وضمن التأهل بالفعل.
2: أما فرنسا فأكدت عبورها إلى الدور المقبل بفوزها على العراق بثلاثية نظيفة بينة تألق فيها كيليان مبابي بهدفين ليواصل مطاردة الأرقام القياسية هو الآخر، فيما تجمد رصيد العراق عند 0 نقطة. كما قاد هالاند النرويج للتأهل إلى الدور المقبل بعد فوزه على السنغال ب3 أهداف مقابل هدفين. الإثارة في مونديال أمريكا تتواصل اليوم، المنتخب البرتغالي يلاقي أوزبكستان بداية من الساعة 6 مساء، وإنجلترا تلاقي غانا بداية من الساعة 9 مساء. الرباط

0: عاصمة لكل الفنون الغنائية في مهرجان الموازين في دورته 21 التي تتواصل إلى غاية 27 من يونيو الجاري. فنون استعراضية أفريقية وعودة إلى زمن الأجداد بألوان من فن العيطة المغربية. من الرباط ريبورتاج مراسلينا عادل الزبيري.
1: جولي كابا بنتو فنانة من غينيا قدمت في منصة بوراغراغ عرضا غنائيا مع رقصات عصرية لتتحول الرباط إلى عاصمة للفنون الاستعراضية الإفريقية.
2: إنه لشرف وفخر كبير لي اليوم أن أكون في المغرب من أجل مهرجان موازين، لأنه أحد أكبر المهرجانات العالمية، والمغرب بلد أعشقه وأحبه كثيرا، وهو حقا بلد نضياف. أشعر اليوم بارتياح وسعادة غامرة في المغرب ومع المغاربة، وخاصة لما لا لعيش تجربة موسيقى العالم اليوم على منصة أبي رقراق.
1: في منصة النهضة في الرباط وفي ليلة صيفية من مهرجان موازين سافر نسيم حداد بالجمهور إلى زمن الأجداد بألوان من فن العيطة المغربية.
3: واحد التوليفة من تراث المغربي، إلا بغينا نتجه نحو العالمية خصنا نآمن بأن العالمية كاينة في المحلية ديالنا. تراث المغربي بأصالته هو عالمي.
1: في الطابق الثاني من فيلا الفنون في الرباط على الأقل 3 ندوات صحافية لفنانين من المغرب ومن العالم، لقاءات مفتوحة مع أسئلة من الصحفيين للفنانين ضيوف موازين. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
5: ليلى كيس تو في؟ Tu prépares déjà les cartons ? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
6: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours. Et le déblocage du crédit, en 2 semaines. Donc je ferai mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
5: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé ?
7: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
8: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
0: والآن إلى ضيف المنتصف. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح 7 رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد. وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت أقر ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يونيو 2024 بأنه فقد دعم النواب حزبه العمال، وقال أنه أبلغ الملك تشارلز الثالث بقراره الاستقالة من منصبه بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال وبالتالي رئيس جديد للوزراء. وتراجعت سلطة ستارمر منذ منح حزب العمال بهزيمة قاسية انتخابات محلية وإقليمية في مايو الماضي، وظل يتشبث بالسلطة منذ أشهر ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه أندي بورنام إلى البرلمان الأسبوع الماضي مما يمهد الطريق أمام تحد متوقع لزعامته. للحديث الموضوع نستضيف عادل درويش المراسل المعتمد في مجلس العموم البريطاني من لندن. مرحبا أستاذ عادل درويش.
9: أهلا وسهلا.
0: إذن ما هي خلفيات وأسباب هذه الاستقالة؟

0: وأبعادها.
1: طبعا أهم الأسباب هو أن كير ستارمر شعبيته استمرت في التناقص في شهر واحد من انتخابه، يعني بعد 23 شهر شعبيته وشعبية المرأة التناقص. الانتخابات المحليات البلدية ودوائر وانتخابات الدوائر في ويلز وسكوتلندا أثبتت تماما انخفاض شعبية حزب العمال وفقدان الثقة فيه. فعندما يفقد الزعيم الحزب ثقة أغلبية نوابه هنا يحدث تحدي لزعامته، وقبل أن يبدأ التحدي بادرة بتقديم استقالة الزعيم للحزب، لكنه سيظل رئيسا للوزراء حتى يجتمع اللجنة التنفيذية لحزب العمال يوم 9 يوليو الشهر القادم ويقرر فتح باب الترشيح. ما إذا كان هناك منافسين له أندي بيرنم، إذا كان هناك منافسين يصبح هو رئيس وزراء حسب القانون الداخلي حزب العمال.
0: أندي بيرنم أصبح الآن عضوا في مجلس العموم، وهو معلوم بأنه من قواعد حزب العمال يجب أن يكون زعيم الحزب عضوا في البرلمان. وأبدى وزير الصحة السابق ويستريتينغ الذي كان أعلن عزمه على السعي لخلافة ستارمر عن تأييده لبورنم، بمؤشر إلى أن هذا الأخير قد ينال زعامة الحزب دون منازع.
1: نعم، لكن أسماء أخرى، دارين جونز وهو يمثل منصب والوزير المفوض لمكتب رئيس الوزراء، ترشيحه يمثل استمرار التيار الاستعماري، استمرار سياسة الاستعمار. المرشح الآخر كان وزيرا تحتيا في وزارة الحربية وهو وزير القوات المسلحة، وهو يمثل اتجاه داخل البلد داخل الحكومة بدعم أكثر لميزانية الدفاع. أي الأسماء التي سمعت بها ما تعلم أنا موجود في ويستمينستر، يعني وخرجت من اجتماع تاونينج ستريت لهذا اللقاء. فهؤلاء الاسمين طرح بقوة على أنهما قد تقدما إلى اللجنة التنفيذية لمنافسة أندي بيرنم، لكن لا يزال أندي بيرنم هو الذي يحظى بأغلبية تأييد النواب.
0: ربما تعيين بورنام يعني تحول، لأنه ينتمي لما يعرف بجناح يسار الوسط المعتدل في حزب العمال.
1: هو جناح يسار أكثر من الوسط، وفي مشكلتين أساسيتين مع أندي بيرنم. أندي بيرنم كان نائبا في البرلمان حتى عام 2017، وكان وزيرا للصحة في عهد جوردون براون، وهو جوردون براون يساري أيضا، لكنه لم يختبر في المناصب الكبرى. هناك أربع مناصب كبرى يحترمها الناخب البريطاني: منصب رئيس الوزراء، منصب وزير المالية والخزانة، ثاني أقوى منصب، ثم منصب وزير الخارجية، ثم منصب وزير الداخلية. هذه المناصب التي تتولى الجدل البرلماني وتتولى السياسات يختبرها الناخب ويختبرها البرلمانيون. أندي بيرنم لم يتولى أي من هذه المناصب. النقطة الثانية أن نجاحه كعمدة بلد كبرى ورئيس بلديات كبرى يختلف تماما عن إدارة بلد فيها الدفاع، فيها السياسة الخارجية، فيها الجناد الطاقة. يعني مثلا بعد ظهر اليوم سيترأس رئيس الوزراء ستارمر مع اللجنة تعرف بلجنة شؤون الطوارئ الشرق الأوسط، كي تبحث بشكل الشرق الأوسط وهي تتعلق بالطاقة وحرب إيران وحرب بين إسرائيل ولبنان وما إلى ذلك. أيوة، أنها كلها أمور لم يختبرها أندي بيرنم، وهذا هو يقلق الناس الكبار المراقبين العواجيز الذاحلات.
0: شكرا جزيلا أستاذ عادل درويش، كنت مباشرة معنا من لندن.
1: شكرا جزيلا.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
2: 12h30, 13h30, Le Grand Journal, Sophie Volatier.
3: 13h tout pile sur Midi 1. Dans quelques minutes, l'entretien de la mi-journée, mais tout de suite place à la synthèse de 13h qui aujourd'hui vous est présentée par Nourdine Gajan. Bonjour Nourdine.
4: Merhaba Sophie. أهلا بكم إلى الموجز. نستهله بإعلان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن ليلة الاثنين الثلاثاء كانت الأشد حرا على الإطلاق في تاريخ البلاد، فيما كشف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو أن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقا وسط موجة الحر. موجة حر تسببت في توقف الدراسة في ما يقرب 900 مؤسسة تعليمية، فيما تصرف 1800 مؤسسة أخرى تلاميذها في وقت مبكر بعد الظهر. في بريطانيا كذلك استيقظ كانوا لندن وغرب إنجلترا صباح اليوم على أصوات رعد وبرق كثيف تسبب في أضرار مادية ملموسة، منها اشتعال النيران في منازل في مناطق مختلفة. موجة الحر في بريطانيا ألغت

0: كذلك عشرات الرحلات لتأثيرها على البنية التحتية والمحركات القديمة للقطارات، كما تم اعتماد تدابير استثنائية لتدبير حضور المهرجانات في الفضاءات المغلقة، إذ قرر تخفيف القيود على إدخال عبوات المياه وتوفير محطات تعبئة مجانية للجماهير. إلى ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الرئيس مسعود بشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. وكان عرقجي قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر رئيس فريق التفاوض الإيراني في زيارة إلى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأمريكيين والتي جرت الأحد في سويسرا. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية والذي تعبره عادة خمس صادرات العالم من المحروقات فضلا عن مواد خام أساسية أخرى. أعلنت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي والأمريكي. الإعلان الإيراني جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي قال إن بلاده لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عمليات التفتيش للمنشآت النووية. نبقى في الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم استهداف ما وصفها بخلية من المخربين المسلحين عند مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية بجنوب لبنان، ما أدى لمقتل شخصين. حزب الله من جهته ندد بانتهاك فاضح لوقف إطلاق النار بعد مقتل شخصين بإيران إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدا أن الحزب ملتزم لحدود اللحظة بوقف إطلاق النار. اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا، معتبرة أن ذلك أصبح عاملا رئيسيا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة. التقرير الجديد أكد أن القتلى في القطاع المحاصر والمدمر يتواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 من أكتوبر 2025. إلى عالم كرة القدم ومباريات مونديال الولايات المتحدة المكسيك كندا، مواجهة قوية تجرى مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11 على 6:00. من جهته المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على 9:00. وفي وقت مبكر من صباح اليوم وضع المنتخب السنغالي قدما أولى خارج كأس العالم بعد هزيمة ثانية أمام المنتخب النرويجي ب3 أهداف لهدفين، فيما حسم المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
2: Le grand journal, Sophie Volatier.
3: 13h05 sur Média 1, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Excellent milieu de journée à vous. Vous êtes pile à l'heure pour l'interview de la mi-journée. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 23 juin 2016. Un peu plus d'un Britannique sur deux, 51,9% précisément, votait pour que Londres quitte l'Union européenne. Oui, mais voilà, aujourd'hui les sondages sont unanimes. De plus en plus d'habitants regrettent, il faut dire, que la croissance économique n'est plus au rendez-vous. Alors comment expliquer ce revirement? Et puis quelles sont les conséquences concrètes du Brexit sur l'économie et sur la vie au Royaume-Uni? Anaïs Lavielle en parle avec Catherine Smadja-Frogel, présidente de l'association Français du Monde au Royaume-Uni et conseillère des Français à l'étranger entretien.
4: Bonjour Catherine Smadja-Frogel.
5: Bonjour.
4: Alors 10 ans après ce 23

الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: مرديني كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. نستهله بإعلان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن ليلة الاثنين الثلاثاء كانت الأشد حرا على الإطلاق في تاريخ البلاد، فيما كشف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو أن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقا وسط موجة الحر. موجة حر تسببت في توقف الدراسة في ما يقرب 900 مؤسسة تعليمية، كما يرتقب أن يغلق برج إيفل الشهير أبوابه في وقت مبكر لتفادي المشاكل المرافقة لارتفاع درجة الحرارة. في بريطانيا كذلك استيقظ سكان لندن وغرب إنجلترا صباح اليوم على أصوات رعد وبرق كثيف تسبب في أضرار مادية ملموسة، منها اشتعال النيران في منازل في مناطق مختلفة. موجة الحر في بريطانيا ألغت كذلك عشرات الرحلات لتأثيرها على البنية التحتية والمحركات القادمة للقطارات، كما تم اعتماد تدابير استثنائية لتدبير حضور المهرجانات في الفضاءات المغلقة، إذ تقرر تخفيف القيود على إدخال عبوات المياه وتوفير محطات تعبئة مجانية للجماهير. إلى ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرئيس مسعود بشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. في السياق ذاته، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. أعلنت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف الإسرائيلي والأمريكي. الإعلان الإيراني جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن بلاده لم تعقد اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت

0: على عمليات التفتيش للمنشآت النووية. في أخبار المغرب، أجرى وزير الخارجية أو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. إلى عالم كرة القدم ومباريات مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مواجهات قوية تجرى مساء اليوم حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11 على 6:00. من جهته المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على 9:00. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وضع المنتخب السنغالي قدما أولى خارج كأس العالم بعد هزيمة ثانية أمام منتخب النرويجي ب3-2، فيما حسم المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة، اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: المغرب يجدد دعوته إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الحديث عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لم يعد مجرد نقاش اقتصادي يتعلق بالرسوم الجمركية أو حركة السلع بين الدول، بل أصبح جزءا من معركة أكبر حول مستقبل القارة وموقعها داخل الاقتصاد العالمي. ففي وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية وتعاد صياغة سلاسل الإنتاج والتوريد عبر العالم، تبرز إفريقيا كسوق ضخمة تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، لكنها لا تزال تعاني ضعفا واضحا في حجم تجارتها البينية مقارنة بالتكتلات الاقتصادية الكبرى. في هذا السياق، المغرب يجدد دعوته إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معتبرا أن هذا الورش الاستراتيجي قادر على إحداث تحول اقتصادي عميق، ليس فقط عبر رفع المبادلات التجارية، بل أيضا من خلال تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات والمساهمة في تقليص معدلات الفقر داخل القارة. لكن بين هذا الطموح والواقع، هل تمتلك فعلا إفريقيا اليوم البنية التحتية والمؤسسات الكفيلة بتحويل هذا المشروع إلى قصة نجاح؟ وهل تستطيع الدول الإفريقية الانتقال من منطق تصدير المواد الأولية إلى منطق الإنتاج المشترك والقيمة المضافة؟ ثم أين يتموقع المغرب داخل هذه المعادلة الجديدة؟ هذا ما نناقشه اليوم مع الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أستاذ رضوان زهرو، أهلا وسهلا بك معنا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة.
0: أستاذ زهرو رضوان، إذن المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما من شأنه المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد خلال جلسة خاصة بإفريقيا ضمن أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. هل أولا تمثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم مشروعا اقتصاديا فقط، أم أنها أيضا مشروع سيادي يهدف إلى تعزيز استقلال القرار الاقتصادي الإفريقي اليوم؟
2: نعم، هي كذلك، هي مشروع اقتصادي أولا، مشروع تنموي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز السيادة الاقتصادية. إذن هو مشروع سيادي كذلك كما ذكرتم، المشروع نوعي كبير إذا ما تم تفعيله.

0: كما يجب سيساهم من دون شك في إنجاز تحول اقتصادي داخل القارة الإفريقية. إفريقيا اليوم تتوفر على عدد من المؤهلات، من الإمكانات، من المزايا أيضا والفرص. حسن استغلالها وتعاون جماعي بين كل الدول الإفريقية على استثمار هذه المزايا وهذه الإمكانات سيمكن كما ذكرتم يمكن من تحقيق السيادة الاقتصادية للدول الإفريقية، سيمكن كذلك من تقليص التبعية للقوى الكبرى خاصة القوى الاستعمارية التي لا طالما استنزفت الخيرات ديال إفريقيا سنوات طويلة جدا ولا تزال إلى ولو بدرجات أقل اليوم. أيضا من شأن هذا التكتل والتجربة ديال الاندماج الاقتصادي أن تقلص نوعا ما من المديونية. اليوم هناك واحد المديونية مفرطة تعاني منها أغلب الدول الإفريقية. أربع دول وصلت النسبة ديال المديونية من الناتج الإجمالي في بعض الدول إلى أزيد من 100%، وهذا من شأنه أن يقوض ويعوق جهود التنمية داخل القارة الإفريقية ويفقد عدد من الدول قرارها، أو على الأقل يؤثر، إن لم يفقد يؤثر على هذا القرار الاقتصادي السيادي الحر والمستقر. اليوم هذا المشروع من شأنه كذلك أن يمكن دول إفريقية من الصمود، الصمود الفردي والصمود الجماعي ككتلة في وجه الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم اليوم. طبعا بالاعتماد على الذات أولا، اعتماد على إفريقيا في إطار التعاون الإقليمي المشترك جنوب. أيضا المشروع، هذا المشروع الكبير من شأنه أن يمكن كذلك من تحقيق الريادة ديال بعض الدول، الريادة العالمية في بعض الموارد الطبيعية والمعدنية خاصة تلك المعادن النادرة والاستراتيجية التي تسعى جل دول أو كل دول العالم خاصة العالم المتقدم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأوروبا الحصول عليها، لأنها اليوم هي ضرورية. هذه المعادن الاستراتيجية والنادرة ضرورية من أجل تحريك عجلة الصناعة، خاصة الصناعة الجديدة، خاصة في مجالات ذات الكثافة التقنية والتكنولوجية العالية.
1: طيب ماذا عن الدور الذي يطمح المغرب إلى لعبه داخل هذه الهندسة الاقتصادية الجديدة للقارة الإفريقية طبعا إن تمت؟
0: أولا المغرب لم ينتظر هذه الهندسة الاقتصادية الجديدة. المغرب هو حاضر في داخل القارة الإفريقية، حاضر بقوة، يقدم تجربته ويقدم خبرته في عدد من المجالات لصالح إفريقيا طبعا بتعليمات ملكية سامية. أولا انطلاقا من مكانته، من قوته الاقتصادية لأنه أصبح قوة، من إرادة مسؤوليه وعلى رأسهم جلالة الملك. اليوم المغرب هو في طريق إحداث واحد التحول اقتصادي كبير، أول اقتصاد صناعي اليوم في القارة الإفريقية حسب البنك الإفريقي للتنمية ومؤشر التصنيع في إفريقيا. المغرب اليوم حاضر في إفريقيا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في عدد من الدول داخل القارة طبعا من خلال مؤسسات ديال المكتب الشريف للفصوات، حتى أن البعض يطلق على هذا الدور ديال المكتب بدبلوماسية الأسمدة. أيضا المغرب رائد في الطاقات المتجددة، خدمات المالية، حاضر أزيد من 20 دولة إفريقية في مجال البنية التحتية، أيضا يقدم تجربته ويساهم في إنجاز عدد من البنيات، طرق، مطارات، أنفاق، مستشفيات، مؤسسات تعليمية، وأيضا لا ننسى ذلك المشروع الاستراتيجي والضخم المهيكل الذي هو قيد الإنجاز اليوم، اللي هو أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب.
1: نعم، نأتي إلى التحديات أستاذ زهر ورضوان. اليوم إذا كانت التجارة البينية الإفريقية وفق المعطيات لا تتجاوز 15%، ما هي أبرز العوائق التي تمنع اليوم ارتفاع هذه النسبة؟ وهل إزالة مثلا الحواجز الجمركية وحدها كافية لرفع المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية؟

0: الصحية؟
1: نعم، هناك عوائق، هناك تحديات عميقة جدا تحول أو إذا شئنا تضعف من وتيرة تطور ديال التجارة البينية الإفريقية. كما ذكرتم اليوم حصة ديال التجارة البينية لا تتجاوز 15% فقط، في حين مثلا في أوروبا التجارة البينية فيما بين الدول الأوروبية داخل التكتل الأوروبي 70%، بالنسبة لآسيا تصل إلى 60%. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا الحصة الأكبر ديال التجارة الخارجية ديال عدد من الدول الإفريقية هي لا تتم بين الدول الإفريقية وإنما مع بقية دول العالم، ونحن نعلم الشروط والأسعار المجحفة جدا التي طبعا بالنسبة للدول الإفريقية في إطار ما نسميه بالتبادل اللامتكافئ. في غالب الأحيان هناك تصدير ديال المواد وديال المنتجات أقل تحويلا وأقل تكنولوجيا، وهذا طبعا يؤدي بالضرورة إلى عجز في الموازين التجارية ديال هذه الدول. أيضا هناك تمركز قوي ديال التجارة الإفريقية حول بعض الدول قليلة جدا، منها المغرب مثلا، جنوب إفريقيا، مصر ونيجيريا. أيضا هناك بعض الدول ما عندهاش منفذ نحو البحر، وهنا تأتي الأهمية ديال المبادرة الملكية الأطلسية في تمكين عدد من دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي في الواجهة ديال في الصحراء المغربية. أيضا لا ننسى التفاوتات ديال في وتيرة النمو بين الدول. كل هذه العوائق، كل هذه التحديات من دون شك تضعف الفعالية والتأثير كما ذكرتم الإيجابي المتوقع والمنتظر طبعا من إزالة الحواجز الجمركية والحواجز غير الجمركية. لذلك يبقى المطلوب اليوم هو سياسات عمومية إفريقية موحدة، سياسة تجارية طبعا وصناعية تساهم في اندماج أكبر ديال سلاسل القيمة داخل القارة الإفريقية. أيضا المطلوب إصلاحات هيكلية كبرى كما صنع المغرب. المغرب تجربة ديالو رائدة في مجال الإصلاح بكل أنواع أشكالية، الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمؤسساتي.
0: نعم. طيب برأيك أستاذ زهر رضوان، ما هي القطاعات اليوم المغربية الأكثر قدرة على الاستفادة من التفعيل الكامل للمنطقة الحرة الإفريقية؟
1: المغرب هو قوي داخل القارة الإفريقية من ناحية الاقتصادية، وهو تقريبا يمكن أن نعتبره مثل ألمانيا وفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي. الاستفادة ديال المغرب طبعا ستكون كبيرة إذا ما فعلت المنطقة الحرة القارية الإفريقية، لأنه من الناحية النظرية كل الدراسات تشير على أن هناك منافع من دون شك، خاصة بالنسبة للدول اللي ستكون كبرى داخل التكتل المندمج. مثلا المنطقة ستكون واحد محرك إضافي ديال المزيد من التحول الصناعي. أيضا المنطقة ستسترع التجارة البينية، التجارة أيضا ديال المغرب مع باقي دول الإفريقية، وستساهم من دون شك في الرفع من الناتج الإجمالي. طبعا أيضا التكاليف ديال التقليص ديال التكاليف التجارية تنافسية أكبر، تنويع العرض، تطوير الإنتاج في عدد من القطاعات خاصة القطاعات التي تعرف تنافسية أكبر، أيضا تحسين ديال سلاسل القيمة، جذب الاستثمار وغيرها. بمعنى أنه وتبقى القطاعات أكثر قدرة على الاستفادة هي القطاعات اللي المغرب عنده فيها قدرة تنافسية كبيرة ويواصل اليوم تطويرها والنهوض بها، مثلا الفلاحة والصناعة الغذائية، السياحة والخدمات المالية، النقل، اللوجستيك، طاقات متجددة، البنية الأساسية، التكنولوجيا الرقمية. خاصة وأن إفريقيا اليوم هي معنية أكثر من غيرها بتحقيق هذا الانتقال الرقمي والانتقال الطاقي والانتقاد الديمقراطي أيضا. والمغرب عنده تجربة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والانتقال نحو الديمقراطية، يمكن أن يقدم أيضا تجربته والمصالحة مع الماضي. ونحن نعلم عدد ديال التوترات والنزاعات إما سياسية أو حدودية أو عرقية إثنية، إما في داخل الدولة الواحدة أو بين الدول الإفريقية، والمغرب من شأني أن يقدم الشيء الكثير في هذا المجال.

0: كذلك، ماشي فقط في المجال الاقتصادي وايضا في المجال الحقوقي والديمقراطي، ايضا في مجال صحه صناعه الادويه، المجال الصحي، الثقافي، التكوين، التعليم والبحث العلمي، العقار، البناء والاشغال العموميه، النسيج والملابس، المنتجات الالكترونيه، الميكانيكيه، الكهربائيه. المغرب راه واحد القوه اقتصاديه كبيره، سيكون هو المستفيد الاول والاكبر اذا ما تم التفعيل الحقيقي ديال هذه المنطقه القاريه الافريقيه.
1: نعم. طيب أستاذ زهر رضوان، كما أشرت طبعا الحضور المغربي في إفريقيا بارز في عدة مجالات اليوم، يعني اقتصادية، صحية، ثقافية، روحية أيضا. اليوم هذا التوجه الإفريقي للمغرب وخلال سنوات يعني عديدة، كيف انعكس على حجم استثمارات المملكة وحتى مبادلاتها التجارية داخل القارة؟
0: اليوم هو ينعكس إيجابا. اليوم هناك دينامية قوية تعرفها القارة الإفريقية، دور كبير تلعبه

0: وستقوم به بلادنا في المستقبل، لا على مستوى حجم الاستثمارات الذي الآن هو في تطور مستمر، حجم المبادلات كذلك، النوعية دي الشراكات مع عدد من الدول، لكن في أيضا والآفاق تبقى واعدة، تبقى واعدة لما يتوفر عليه المغرب من مزايا تنافسية قوية مقارنة مع باقي الدول الإفريقية. أولا الإفريقية هي واحد السوق واسعة جدا، حوالي 1.4 مليار مستهلك، من المتوقع أن يصل هذا العدد في أفق 2050 إلى 1.5 مليار، ومليار كلهم من الشباب. إفريقيا هي واحد الناتج إجمالي يقدر بحوالي 3400 مليار دولار. إذن الآفاق تبقى واعدة، لكن هاد الآفاق هي تصطدم بعدد من العوائق قد تضعف شيئا ما من الوتيرة ديال إنجاز الاستثمارات وأيضا المبادلات. أولا عوائق تتعلق بمناخ التجارة والأعمال والاستثمار داخل عدد من الدول الإفريقية، هو واحد المناخ في المجمل غير محفز. ثم أيضا هناك الضعف ديال البنيات الأساسية والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، أيضا الخدمات الجمركية اللي تتعرف واحد واحد واحد واحد تعطيل كبير، عملية العبور عبر الموانئ أو حتى المطارات. هنا الرأسمال البشري أيضا يبقى يعاني من ضعف ديال التأهيل، ضعف ديال الرقمنة وديال التكنولوجيا، الرقمنة ديال العمليات إما الإدارية أو العمليات التجارية. وهناك واحد المشكل اللي تعاني منه جل الدول الإفريقية يتعلق بالحكامة، هناك في بعض الدول ضعف ملحوظ جدا ديال الحكامة، هناك فساد، هناك سوء تدبير، هناك تعقد ديال المساطر الإدارية. أيضا اليوم رغم أنه منذ 2018 كانت الرغبة طموحة جدا ديال 54 دولة من أجل إنشاء المنطقة الحرة، لكن التفعيل يبقى واحد المسار طويل يحتاج إلى تدرج، كما صنعت أوروبا منذ نهاية الخمسينات شرعت باتحاد جمركي، ثم منطقة التبادل الحر، ثم سوق أوروبية مشتركة، ثم اتحاد شامل. نحن نحتاج إلى هذا التدرج لأنه هو الذي يقوي من هذه المنطقة. وأحيانا أيضا هذه المنطقة تمر عبر مراحل، عبر محطات، عبر مفاوضات أحيانا تكون عسيرة، لكن المغرب هو في موقع مريح جدا وفي صالحه أن تتفعل أو يتم تفعيل هذه المنطقة الحرة القارية.
1: نعم، في حال تفعيل هذه المنطقة ونجحت منطقة التجارة الحرة الإفريقية برأيك، كيف يمكن تصور خارطة الاقتصاد الإفريقي خلال 2050 مثلا؟
0: نعم، الاقتصاد الإفريقي أعتقد على أنه بالموارد، بالطاقات، بالإمكانات، بالفرص التي يتيحها، طبعا هو لا شك أنه سيحقق الاعتماد على الذات كذلك، كما قال جلالة الملك إفريقيا يجب أن تعتمد على إفريقيا، لكن هذا يحتاج إلى كفاءات، يحتاج إلى خبرات، لأن القضية ومسألة التحول الاقتصادي والتطور الاقتصادي يتطلب خبرات تقنية متخصصة، لأن شفنا التجارب ديال الاندماج وديال التكتل القاري خاصة التجربة الأوروبية، لأن من دون شك تعتبر هي التجربة الرائدة والناجحة في مجال التكتل والاندماج. فأعتقد على أنه لا بد من أن يكون هناك دور ومساهمة قوية وازنة للأفكار، لمساهمة ديال الدراسات، ديال الأطروحات، ديال مراكز البحث والتطوير والابتكار، مراكز للتتبع، للمواكبة، لدراسة الجدوى، تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بما في اعتقادي على أنه الخبرة والرأسمال البشري الإفريقي هو الذي يجب أن يعمل على تحقيق النجاعة والفعالية في تفعيل وتنزيل المنطقة، لأن الرأسمال البشري اليوم الحمد لله الإفريقي هو موجود داخل

0: افريقيا وخارج افريقيا يمكن ان يساهم في التطور ديال افريقيا في المستقبل افق 2050. المطلوب هو فقط اكتشاف هذا راس المال، هذه الكفاءات، منادات عليها، تحفيزها، تمويل المشاريع التي تحملها، وتوفير كل الظروف ديال العمل الملائمه للبحث والتفكير والمساعده صناع القرار والمسؤولين على النهوض بافريقيا لما في لصالح الافريقيين اولا.
1: قبل ختام هذه الحلقه استاذ رضوان زهرو، طبعا نتحدث اليوم عن هذا التوجه الجديد، والمغرب طبعا يسعى الى يعني تسريع هذا التفعيل الكامل لمنطقه التجاره الحره الافريقيه. كيف يمكن برأيك تحويل هذا الشعار، وتحديدا شعار صنع في إفريقيا، من خطاب إلى واقع اقتصادي ملموس؟ ما هي يعني إلى الآن الأهداف المسطرة والواضحة من أجل إنجاح هذا يعني الطموح؟
0: نعم، هو الإرادة أولا، إرادة ديال جميع الدول من أجل المضي، لأنه عندنا تجربة ديال الاندماج داخل إفريقيا نفسها ديال دول غرب إفريقيا، وأعتقد وصلوا إلى أن كانت هناك عملة موحدة، وهناك تجارة بينية في تطور مستمر. يمكن أن ننهال من هذه التجربة أولا في إطار تعاون جنوب جنوب، ننهال من التجربة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي الذي رأى منذ نهاية الخمسينات إلى اليوم اللي كانت 6 ديال الدول إلى 9 إلى 12 إلى 15، إلى اليوم وصلنا ل 27 دولة. هذا التدرج والإرادة وحسن النية النيات عند كل الدول، هذا من شأنه طبعا أن يقوي هذه المنطقة الحرة القارية الإفريقية. المغرب طبعا هو يمكن أن يساهم بدوره كما قلت بمقاولاته، لأنه كما تعلمون هذا العمل الإفريقي المشترك هو واحد، أصبح اليوم واحد العقيدة، واحد الفلسفة، خاصة عند جلالة الملك. والمغرب ذهب إلى إفريقيا في وقت مبكر حتى قبل عدد من الدول في العالم اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وتركيا والصين وغيرها. وكان نتذكر جميع الزيارات المتتالية التي قام بها جلالة الملك، عدنا أبرمات خلال عدد من اتفاقات الشراكة، اليوم عدنا مقاولات نشطة منخرطة في بقوة في المجهود التنموي الذي تعرفه عدد من الدول الإفريقية. هناك مشاريع ضخمة اليوم ومهيكلة تنجز فعليا داخل عدد من الدول الإفريقية، بمعنى أن السياسة ديال المغرب من أجل تجدر في عمقه الإفريقي هي فعلية وحقيقية، قولا وفعلا، ليس كما يقول البعض. إذن طبعا أعتقد على أنه هذا التجدر ديال المغرب لم يأتي صدفة، المغرب كان سباق الاستكشاف في إفريقيا، وطبعا عقد عدد من الشراكات المربحة للجميع في إطار أو في ظل مبدأ رابح رابح، لمصلحة بلادنا أولا والقارة الإفريقية، وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة التي يتقاسم ثمار أو يجب أن يتقاسم ثمارها الجميع. وهذه أعتقد من الرؤية مرة أخرى استباقية واستشرافية لجلالة الملك أن يراهن على إفريقيا قبل حوالي 25 سنة من الآن. اليوم جميع دول المتقدمة هي تتحول أو تحول البوصلة نحو إفريقيا والاستفادة من الموارد والإمكانات التي توفرها إفريقيا. المغرب كان سباقا، وهذه كما قلت من الرؤى الاستشرافية والاستباقية ديال جلالة الملك.
1: أشكرك جزيلا دكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية بجامعة الحسن الثاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: مرحبا.
1: شكرا لكم أيضا مستمعين، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: وينكسو شركة مغربية بروين كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
2: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Constantin Jallot. Des tirs israéliens ont fait ce matin 2 morts dans le sud Liban. Premier tir depuis samedi. Le Hezbollah dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. L'armée israélienne, elle, revendique avoir visé une cellule de terroristes armés. En parallèle, les déclarations de Washington et Téhéran se contredisent. Après la première session de pourparlers achevée hier à l'aube, l'Iran dit refuser l'accès d'inspecteurs nucléaires à ses sites clés bombardés. Peu après, Donald Trump a affirmé ce midi que l'Iran acceptait pleinement des inspections militaires nucléaires du plus haut niveau, et ce pour une longue durée. Hier, les deux pays se sont en particulier accordés sur une feuille de route visant à parvenir à un accord définitif dans un délai de 60 jours. Dans l'Union européenne, des représentants de gouvernements talibans sont arrivés à Bruxelles. Selon les informations publiées, ils auraient obtenu des visas afin de rencontrer la Commission européenne pour discuter des conditions de retour des ressortissants afghans présents en Europe. L'Europe, dont plusieurs pays subissent une intense vague de chaleur. Quand il fait chaud, un réflexe est de se baigner sans penser au risque. En France, 40 personnes ont perdu la vie par noyade et depuis jeudi dernier. Ce nombre donné ce matin par le Premier ministre concerne essentiellement les jeunes, qui sont d'autant plus sensibles à la chaleur. Autre accident, hier, 2 enfants de 2 et 4 ans, toujours en France, ont été retrouvés sans vie sur un parking du Vaucluse, dans le sud du pays. Ils se seraient enfermés dans le véhicule et victimes des fortes chaleurs, selon les autorités. Au Maghreb, un vaste mouvement de grève touche les banques tunisiennes. La Fédération Générale des Banques, à l'origine de cette mobilisation de 3 jours, qui commence aujourd'hui, dénonce le blocage du dialogue social ainsi que des pressions contre certains salariés à l'approche du mouvement. La grève a été organisée pour protester contre la dégradation du pouvoir d'achat des salariés du secteur bancaire et assurantiel. Wikipédia dit non à l'IA. Pas d'intelligence artificielle dans l'encyclopédie numérique pour éditer ses articles. Déclaration hier d'un de ses 2 fondateurs, Jimmy Wales, qui pointe du doigt le peu de fiabilité des IA génératives. L'inverse, par contre, n'est pas d'actualité. ChatGPT, par exemple, a largement utilisé Wikipédia pour nourrir ses propres réponses. Et plusieurs géants de l'IA ont noué des accords avec cette encyclopédie numérique, sans précision sur les montants engagés. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute de notre programme sur Média.
3: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
4: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
3: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.
5: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
6: حياة أونلاين، حنان تسوري.
5: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. تقريباً كل يوم كنصادفوا رسائل تسويقية كتخبرنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أننا في خطر. مثلا إذا لم تتبع هذه الحمية فقد ينهار جسمك، وإذا لم تستعمل هذا المنتج فقد تبدو أكبر سنا، وإذا لم تتعلم هذه المهارة فقد تفقد مكانك في سوق العمل، وغيرها من التحذيرات. ما بين الصحة والجمال والتكنولوجيا والاستثمار، أصبح الخوف ربما أداة مهمة، أداة تسويقية حاضرة بقوة في حياتنا اليومية. لكن فين كينتهي التحسيس المشروع ويبدأ التلاعب بمشاعر الناس؟ وهل أصبح القلق نفسه منتجا يباع ويشترى. موضوعنا اليوم هو التسويق بالخوف. سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيف الكريم أستاذ عبد المجيد شراس اللي هو خبير دولي في التسويق الرقمي. مرحبا بك معنا دكتور، منورنا.
7: شكرا لك الاستضافة.
5: توحشناك وتوحشوا طبعا المتابعين والمستمعين. وموضوع مهم كيف ما قلت، دائما كيجونا رسائل أو حتى في الغيزو سوسيوم اللي كندخلوا كنلقوا فيديوهات اللي تسويقية لكن فيها كتحسك بأنك أنت في خطر. هذا النوع من التسويق بالخوف شنو كنقصدوا به؟
7: أول حاجة هذه الحلقة من أهم الحلقات التوعوية، لأن غادي تجبد واحد الهاجس عند البشر التي تستغل بواحد الطريقة كبيرة بزاف. لأن الخوف هو واحد الدافع اللي تخلق في البشر للحماية ديالهم وباقي فينا، يعني ما تنشجعوش أننا ما نخافوش، ولكن تنشجعو أنه نشغلوه في المناطق ديوله. والتسويق لأنه تتبع دايما شنو هما الأمور اللي تقدر تخليك تاخد قرارات، وبالأحرى قرارات اللي هي سريعة وقرارات غير عقلانية.
5: سريعة صح.
7: وصبنا أن الاندفاع الكبير هو الخوف. بدأوا المسوقين بزاف تستعملوا الخوف كأداة ديال التسويق، لأنه واحد الأداة اللي هي فعالة جدا، واحد الأداة اللي الإنسان ما طورهاش. لأن الخوف اللي كان عندنا ألاف السنين بقى عندنا نفس الخوف، نفس ردة الفعل اندفاعية، نفس الأدرينالين، ولكن اللي تبدل هو الخطر. احنا دابا ما عايشينش في غابة، ولكن رد الفعل ديالنا على ميساج ولا على أليرت هو نفس رد الفعل ديال أننا في غابة وتعرضنا لواحد البريداتور، واحد المفترس. يعني هذاك الاندفاع اللي تضيق المدة ديال التفكير وتضيق لنا الزوايا. لاحظ فاش تخلع من شي حاجة تبان لك غير هي بوحدك، دونك فاش تيخلعك وتيقول لك هذا هو المنتوج اللي كاين، تتكون عندك لا كونسونطراسيون. وسيرتو لي مهم انك ما تتشغلش الامور العقلانيه،
5: ما كتشغلش باقي الاحاسيس وباقي يعني الاليات ديال الدفاع الاخرى. فانت كتحاول انك، لانه هذاك اللي كيخلعك كيبين لك بانه هو مصدر الامان الوحيد.
7: طبيعه الحال، وهذه تتسمى الطريق ديال الضيقه. يعني فاش يخلعك بامور اللي الناس صحتك غتمشي، ولا امور ديال انك غادي تفشل، ولا هذا هو تيعطيك الحل، لأن الزوايا تتنغلق عندك. لاحظ أن لا لاحظتي شي مرة فشي يكون شي مشكل فشي بلاصة تفرجتي فيها، تتلاحظ أن فاش تخلع تتولي تقدر تتبع أي شخص تيعطيك شي سينيال. مثلا تتوحي واحد الجمهور وتخلع من شي حاجة، تيولي أجونت سيكوريتي ولا تيشوف شي واحد
5: والملاد ديالو
7: تيعيط ليه تيجي. يعني تيبقاش تفكير. وحنا الهدف اللي دايرين دابا باش نوعيو الناس كيفاش ياكتيفي والتفكير ديالهم فاش يحسوا بالخطر. يعني المسوقين بطريقة بلا ما نقولوا أنهم مزيانة ولا ما مزياناش، هما اختاروا الخوف لأن الخوف هو واحد دافع كبير للبشر لأخذ قرارات غير عقلانية،
5: واتخاذ قرارات سريعة وغير عقلانية، وفي الغالب ما كيندموا عليها. نقدروا نقولوا بأنه مع التسويق الرقمي كنهضروا على صناعة الخوف.
7: هذه الكلمة عجبتني بزاف، نيت بزاف ديال كتبات تهضروا لا فابريك دو لا بور، صناعة ديال الخوف ولات هي الصناعة الناجحة. وكان اللي تيهضر كاين تيهضر لك الايكونومي، اقتصاد الخوف. ديال اقتصاد الخوف اللي فيه عندك ورد بالك، وراه هذا هو الحل الوحيد. وتستعملوا بزاف ديال كيما تنجبد هذه من في حلقات، واحد تتسمى المغالطات المنطقية. يعني تعطيك واحد المنطق اللي هو غلط ولكن هو منطقي، هو منطق غير منطقي. مثلا نعطي واحد المثال باش يفهموا الناس. مثلا ان الريحه تاع الفم ممكن تخرج لك على اونتروتيان ديال الخدمه، هي كاينه ولكن شحال لا بروبابيلتي ديالها وامتى غادي تجرى. مثلا القشره، بلا ما نهضروا على المنتجات، القشره تتحيد لك الثقه في النفس. شو الثقه في النفس؟ واحد المكون اللي هو كبير، كيفاش زديناه مع واحد الحاله وعطيناك واحد النبذه على واحد الحاله تقدر تكون واحد في المليون ولا واحد جوج المليون.
5: يعني كربطوا شي حاجه اللي هي عندها مقومات مهمه بزوايا ضيقه ومحدده. شنو ابرز القطاعات اللي كتعتمد على التسويق بالخوف؟
7: جميع القطاعات الان تعتمد على التسويق بالخوف. لاخدينا مثلا الصحه، ميدان كبير تنهضروا فيه على الخوف. تنهضروا فيه الخوف ان لما درتيش، لما استعملتيش هاد الكومبليمون اليمونتير غادي يجرى لك هكا، لما درتيش هاد الليجين غادي يجرى لك هكا. الخوف لخدينا التكنولوجيا، في الميدان التكنولوجيا يعني غادي اتاكا لك السيستم ديالك، شري لا فيريفيكاسيون ديال الكونت، دير هاد السيكوريتي اللي غدير. اي ميدان تستعمل الخوف، لان الخوف فيه جوج الامور اللي هي مناسبه للمسوق. اول حاجه هو تيبطل لك النظام رقم جوج اللي هضر عليه واحد العالم سميتو دانيال كانيمان، هو النظام العقلاني اللي تيعالج المعلومات بصفة عقلانية، وتأكتيفي عندك واحد النظام الدفاعي، وذاك النظام الدفاعي تياخد قرارات. بالنسبة لأي مسوق، المستهلك المثالي هو اللي ياخد قرار بسرعة وقرار غير منطقي، لأن أغلب الشراءات ديالنا غير منطقية. كيفاش غتشري تريكو تاني وانت عندك الاول؟ كيفاش غادي تشري شي حاجه اكثر من الطاقه ديالك؟ كيفاش غادي تاخذ واحد القرض باش تشري شي حاجه اللي هي ثانويه؟
5: وهي اللي كنقول دائما انه ملي كتكون كدير سورتو كتسكرولي وبالك شي حاجه وكتلقى راسك بدون شعور، سواء بالخوف سواء بالابتزاز، انا كاين حتى تصوير الابتزاز
7: طبيعه الحال
5: واش هو مرتبط بالخوف ولا لا؟
7: مرتبط به.
5: غنجيو لاحقا، كتلقى راسك دخلتي عمرتي داك الباني، الا غير عطيتي فرصه وخرجتي ورجعتي ولا غير الصباح ما غاديش تفاليديه
7: طبيعه الحال، حيت هذا كاين غرج نفس النظريه ديال دانيال كانيمان اللي واخد جائزه نوبل في التصرفات ديال المستهلك ولا اقتصاد التصرفات. هو قال لك كاينين جوج ديال الانظمه عندنا في عقل ديالنا، كاين نظام رقم واحد اللي هو نظام دفاعي، وكاين النظام الثاني هو النظام العقلاني. شنو هو النظام نهضروا الثاني العقلاني؟ النظام العقلاني ان الانسان ما تيبغيش يشغله لان تيستهلك الطاقه بزاف وخاصو يعالج معلومات بطريقه كثيره. والنظام الاول اللي هو نظام دفاعي واللي هو نظام بدائي متعلق عندنا بلاميغدال اللي هي اللوزه الدماغيه، واحد رد الفعل سريع جدا. هذاك رد الفعل اللي هو سريع جدا وبدائي كان تيستعمله حمى الانسان لسنوات وخاصو يستعمله باش يعطي المعلومه النظام الثاني. يعني مثلا نكون نعطي واحد المثال بسيط، كنتي غادي سايق وبانت لك شي حاجه كحله صغيره دايزه في الطريق، النظام الاول تيشتغل لان بواحد السرعه كبيره وتيقول لك فراني ورد البال وهذا، وعاد تعطي المعلومه النظام الثاني تيقول لي عالج اليد، تيقول لي لا راه بلاستيك راه ماشي حيوان. هذا هو الانسان الطبيعي. دابا ولينا شنو تنديروا؟ تنأكتيفيو عندك النظام رقم واحد اللي هو ديال خطر ومشكل، وتنديروك بزاف ديال الامور اللي تخليك ما تعطيش المعلومه النظام الثاني. يعني اش تنديروا؟ تنقول لك راه هذا خطر، ولكن خاصك تاخذ القرار دابا، وتبدا واحد الكونتور تيبدا يحسب، تيقول لك
5: يعني كنحطك في الخطر ونحاصرك
7: ونخليك واحد القضيه اللي ولات خايبه انه ما نخليكش تنتبه. تبدا يقول لك انت شوف معايا ربي بال، انت شوف هذا الفيديو عاوتاني شنو جرى فيه، شوف هاد الناس اللي ما استهلكوش هادو، تنبقى شادك في هذاك الخوف حين تاخذ القرار. يعني هاد الامور ولات ان النظام الثاني تنحاولوا انه
5: الغيوه وقتاش يعني نقدروا نقولوا بانه التسويق بالخوف او بالتخويف هو فيه نوعا ما من التضليل؟
7: طبيعه الحال،
5: او الكثير من التضليل.
7: هو مبني على التضليل باش نكونوا واضحين، لان المخاطر اللي دايره بينا الان هي ماشي مخاطر ديال الطبيعه ولا مخاطر ديال الغابه، ولكن رد الفعل ديالنا بقى نفس رد الفعل البدائي. دابا الاخطار اللي عندنا هي ما كثيراش بزاف، واخطار اللي عندها حلول ديالها وما تحتاجش للاندفاع باش تاخذ قرار.
5: مثلا عندك واحد السرعه وانك تتعامل زعما
7: عندك خطر مثلا ديال انك سارقه، غادي تشوف زعما الاحصائيات شحال ممكن واش البلاصه امنه وتاخذ واحد القرار بدون اندفاع. ولكن
5: حنا ما نهضروش على السرقه، حنا نهضروا مثلا على برودوي كوزميتيك. انه ميمكنش مثلا كتشوف مثلا فيديوهات تسويقية ديال ميمكنش تكون تفهد السن وباقي مخلص.

0: اللي لي ريت راه يعني كيحطك في واحد شنو اللي يخلي مثلا راجل او امراه اللي كيشوف داك الفيديو انه يحس بالخطر من التجاعيد مثلا؟
1: واخا نشرحوا الاخطار شنو. الخطر الاول اللي عند الانسان وهذه دراسات دار عليه هو انه خطر انه يخرج من المجموعه. وراه كان بعض الدراسات اللي قال لك ان هذا الخطر تيحس به الانسان اكبر من الاخطار الطبيعيه، يعني تقارن

0: واش زلزال ولا الناس ما تبقاش تحملك، غادي يقول لك الناس حسن لي انا زلزال اللي هو على الناس كاملين لان الناس تكرهني. وهذا الخطر
1: يعني
0: في الطبيعة.
1: يعني الشخص يخاف من الرفض،
0: يخاف من الرفض كثيرا
1: اكثر من
0: وهذا
1: من
0: بدائي.
1: الكوارث الطبيعيه
0: هذا بدائي، لان الانسان انسان هو اجتماعي ويعيش في مجموعات من منذ البدايه، والخروج ديالو من المجموعه هو مقابل للموت ديالو،

0: ولا لاحظتوا ان بزاف ديال الامور ردات الفعل ديالنا تتكون ردات اكزاجيري يعني مبالغ فيها، لان عندنا هذا الخطر ديال الاقصاء من المجموعه. مثلا اخذ البريز دو بارو فاش تهضر قدام الناس، لاحظ ان قلبك تيدير واحد رد الفعل، تيدير واحد رد الفعل بدائي، تيبدا قلبك تيضرب بزاف، تبدا عندك الخلعه، تيبدا الادرينالين، تبدا معصب، لان هذاك انك تهضر قدام الناس انك اكتيفيتي الخطر انك ممكن تقول شي حاجه ما هياش والمجموعات تنبدك. وهذا مثال، نقدروا ناخذ واحد المثال غير بسيط، لاحظ كيفاش يكون نبدا انك ما انك من المجموعه انك ما فاش بدات تعاودش معهم، تتعرفش تكونوا جالسين في شي قهوه تتناقشوا وما عندك ما تقول، تلاحظ انك تبدا تبعد على المجموعه وانك تدور الكرسي ديالك وتتبعد، ولكن الاحساس ديالك تولي احساس انك خرجتي من المجموعه. يعني الخطر الاول اللي عندنا هو خطر اجتماعي اننا نتنبدوا من المجموعه، داك الشيء خاصنا نشوفوا الناس اش تيديروا، وتكون عندنا لا فاليداسيون سوسيال ان الناس يعجبها داك الشيء تنديروا ونديروا داك الشيء اللي تيديروا. كاين الخطر الثاني هو الفير اوف ميسين اوت، هو انك تكون بعيد على داك الشيء اللي تابع الناس. يعني تكون بعيد عليهم، فاش تكون بعيد عليهم يعني ان دوك الناس غادي ينبدوك، وفاش غادي ينبدوك عندك خطر اللي هو كبير وبدائي. دابا كيفاش غادي نعالجوه؟ كاينه واحد التقنيه كاينه في واحد الكتاب، هو تقنيه الجزيره. هو تيقولك تخيل راسك كاين في واحد الجزيره وكاين بوحدك، واش هذا القرار غديرو لك انت غير بوحدك؟
1: دابا انت كتهضر وانا كنفكر بانه كنهضروا على التسويق الرقمي، حنا كنهضروا واحد النقطه كبيره منه على منصات التواصل الاجتماعي، وهاد منصات التواصل الاجتماعي هي تقوم على هاد على جوج ديال المبادئ على ما اعتقد انطلاقا من هضرتك، هي تعزيز سياسه القطيع وانك ترند
0: والخوف.
1: هو
0: ياه لاحظتوا ان
1: الخوف انك ما تواكبش الترند
0: طبيعه الحال، انك خاصك دائما تتبع شنو تيديروا الناس، وكاين هذاك الفير اوف ميسين اوت اللي تعرفوه بزاف ديال المصوخين، انك خاصك تتبع داكشي اللي تيقولوا، لانك واحد الوقيته لما كانش في راسك شنو جاري ولا ما لابسش داكشي تتحس انك خرجتي من
1: ديكونيكتي.
0: الناس ديكونيكتي
1: واخا ما تكونش مامن بهم،
0: واخا ما تكونش مامن بهم. والثانيه هو انه تيخدم على الخوف، لان تيعطيك المعلومات السلبيه. كاينه واحد الدراسه مهمه بزاف ديال روي بومستر. روي بومستر اعتمد على الانحياز، يقول لك الانحياز المعرفي للسلبيه، وقال لك ان السلبيه عندها طاقه كبيره اكثر من الايجابيه. نعطيك واحد المثال وباش المعلومه تقرب للناس، هو دابا لا درتي بيبلينا واحد الفيديو مثلا اليوم، جانا 1000 ديال لي كومونتير بوزيتيف ايجابيين، وجانا كومونتير واحد سلبي، شكون اللي غيأثر فينا في العشيه؟
1: وشكون اللي غتعقل عليه؟
0: شكون اللي غتعقل عليه وشكون اللي غادي يأثر فيك؟ انا 1000 مع واحد، دونك الواحد غادي يبقى يدور لك في راسك ويأثر فيك السلبي. وهذا الشيء بطبيعتنا ان الامور السلبيه لان هي متعلقه باخطار، دونك تنعقلوا عليها اكثر من الامور الايجابيه. وهذا الشيء بلا ما نحسوا، ولات الخوارزميات ديال لي ريزو سوسيو تتصايب ما تنسميوه الاقتصاد ديال الباد نيوز، اقتصاد ديال المعلومات الخايبه. لاحظ ان فاش تشوف مثلا شي انستغرام تتقول راه العالم ديال نهار، هو راه شحال ديال الامور جرات وشحال ديال الناس نجحات وشحال، ولكن انت الامور السلبيه اللي تعطاتك لان هي اللي عندها وقود ديالها كثير. وفاش عندها وقود كثير ولينا تنصيبوا ان الامور السلبيه كاينه بزاف في لي ريزو سوسيو، وفاش تكون الامور السلبيه تعطيك الخوف، تولي خايف هذا جرى لي وهذا جرى لي وهذا والسرطان وهذا الامور، ولات تولي خايف، والخوف تيخليك دير شراءات كثير، مشتريات اليوم اكثر.
1: اليوم انت ما عندكش غرض،
0: ما عندكش، لانك غير باش تساتيسفي بهم الخوف، لانك ما عالجتيش المعلومه كما قلنا بالنظام جوج اللي هو نظام الوعي.
1: هضرت على الخوف، والخوف مساله طبيعيه، وكاين الناس اللي هما يعني يجيدون صناعه الخوف ووظفوها في التسويق. نفهم بان كل واحد فينا كيخاف من شي حاجه، ولكن مع التسويق الرقمي كتلقى نفس الشخص كيخاف من بزاف ديال الحاجات.
0: طبيعه الحال
1: هاد المساله ديال التسويق بالخوف عنده، يعني هاد المسوقين ركزوا على هاد المساله هادي، انا كيخلو نفس الشخص اي حاجه كيخاف منها.
0: طبيعه الحال اول حاجه نهضروا على
1: حيت راه صعيب يولي عندك
0: هادشي ولات فوبيا، ترى دابا
1: كاين بعض الامهات كتخاف من اي حاجه، كتخاف من التجاعيد، كتخاف من انك تبيرط لك الحساب ديالك، كتخاف من انك ربما ما غتلبش صباط مريح، كتخاف من انك ما غديرش كريم لشعرك باش يبان، يعني شي اشياء اللي هي صراحه ملي كتركز معاها تافهه.
0: هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه في الاخر ديال الحلقه هو النصائح وكيفاش نركزوا مع هاد الامور، نرجعوا يعني هاد الخوف رجعوه للواقع ديالو. دونك السؤال كان هو علاش ولا عندنا بزاف ديال المخاوف؟ لان اول حاجه الخوف

0: كان عندك غير واحد، هذاك الواحد ولا تتوكلوا هذيك لي ريزو سوسيال يعني تي اليمونتي تي ولا عندك كبير. الحاجه الثانيه تتولي تعرضك لواحد المعلومات، وكاين عندنا واحد الانحياز المعرفي تيتما الاستدلال بالموجود. يعني فاش تبغي تستدل بشي حاجه تشوف اشنو واجد، دونك منين اشنو اللي واجد في لي ريزو سوسيال، واجد الامور اللي هي سلبيه. دونك فاش غنبغي نستدل نقول لك مثلا كيدير الامور، كيدير مثلا الاقتصاد، انت المعلومات اللي واجده عندك مشاكل والسوق والغلاء الاسعار وهذا الشيء، هذا الشيء اللي واجد، ما واجد عندك مثلا النجاحات اللي كاينين ما واجدينش، لان هذوك امور اللي ما عندهاش يعني الوقود ديالها باش تكبر. كما لاحظنا الامور السلبيه تتكبر بزاف.
1: دونك تولي عندك المنصات
0: الاستدلال، تولي عندك الاستدلال بالموجود. دونك فاش تبغي تستدل كي دايره هاد الامور مشاكل، كيفاش دايره هاد الصحه سرطانات، كيفاش داير العمل ما كاينش،
1: يعني داك لي ريفيرونس اللي عندك
0: لي ريفيرونس. دونك التخوف ديالك تيكبر بزاف، ورد الفعل اللي تيكون عندك رد الفعل البدائي لانه موجود. حنا ما تنطالبوش الناس انهم يلغيو الخوف،
1: لا، حنا بغينا انه ملي تجينا رساله تسويقيه اولا نشوفوا فيديو
0: نعالجو
1: نفهموه ونوقفو ونحلوه ونشوفوا واش بصح غادي يجاوب على المخاوف اللي عندنا ولا غي اثار مخاوف ما كايناش. بالمره ما كتكونش عندك داك المخاوف حتى كتشوف فداك الفيديو كتقول اتيا عاد كيفيق فيك شي خوف ما كاينش فيك.
0: شي واحد تيسولني تيقول لي زعما علاش تشرح هذا الشيء وحنا دائما ضحيه ليه. ولكن انا اللي بغيت ناكد عليه وبغيت المستمعين يسمعوها مزيان، وهذا الشيء في البشر، هو الوعي بالخدعه يفقدها سحرها.
1: صح،
0: فاش تعرف كيفاش تخدمه وتتوعى به ما تتولي تقول راه هادو شوف راه دايرين لي هاد العداد تيحسبوا بالله غيتقاد المنتوج راه غدا غنصيبو ولا تقاد من عندهم. لا قالوا لي هاد الخطر مثلا اللي كاين باش ندير اسيرونس ديال شي حاجه، شحال بروبابيليتي ولا شحال الاحصائيات اللي جرى فيها
1: تقدر توقع
0: شحال اللي كاين. لا قالوا لا الصحه، واش بالضبط هاد المنتوج هو اللي تعطيه الصحه ولا تعطيه المرض، واش كاينين شي دراسات، ما كاينينش. دونك الهدف منه هو ان داك الانفعال الاول هو انه يعطي المعلومات للنظام الثاني.
1: النظام الثاني اللي هو تحليل الفعل النظام الثاني.
0: وكاينين واحد الكتوبه اللي هضروا على 3 ثواني، قال لك الا مشيتي تفتي غير 3 ثواني ما كانش رد الفعل ديالك. النظام الاول اللي هو ديال اللوزه الدماغيه تعطي النظام التحليلي. ولكن النظام التحليلي شنو المشكل فيه؟ هو انه تي تي تي تي اي تخيل باش نقول لك تاكدي ليا بالله هذا المنتوج
1: خاصك دير مجهود.
0: دونك خاصو يدير مجهود باش ياخذ قرار. وفي ظل هذاك المجهود كاين واحد الانحياز اخر اللي تيقول لك اننا حنا الدماغ البشري عنده لا ساتوراسيون، يعني عنده كثر
1: مشبع
0: بالقرارات. يعني القرارات هي ما يفكر. دونك تيبغي ما هو موجود كمعلومه موجوده.

0: الخدع او لا كترد
1: لا ترد لها بزاف البال. وحاجه اخرى هو الخدعه ديال المسوقين والخدعه ديال المؤثرين. بعدا رجعوا لها خدعه ديال كيفاش المؤثر يقدر يزرع فيك الخوف. اول حاجه المؤثرين تيدخلوا في واحد النظام اللي تيتسمى نظام ديال الباراسوسيال غولاسيون، العلاقه الشبه الاجتماعيه. هي ماشي علاقه اجتماعيه، هو الانسان اللي كان قدامه واحد الوجه وهضر معاه تيدير معاه واحد العلاقه، ولكن حنا ما قدمناش وجه، حنا قدمنا اكرون يعني شاشه، يعني ماشي وجه عادي. دونك فاش يبدا يعطيك بزاف ديال المعلومات الشخصيه هذا تتنمي معاه واحد العلاقه اللي شبه اجتماعيه، وفاش تنمي معاه واحد العلاقه شبه اجتماعيه تيجي تيعطيك معلومه اللي هي كنصيحه باش باش باش باش باش ايفيتي واحد الخطر، باش تهرب على هذا الخطر. دونك تعتبر ان ديك المعلومه صحيحه وان الخطر موجود. دونك هو تينمي معاك العلاقه عاد تي يقول لك يعني
0: وكربط داك الثقه ما بينك وبينه.
1: والطريقه اللي تنصح بها الناس واحد الطريقه تتسمى طريقه لانكوني، ولانكوني هو
0: المجهول.
1: طريقه المجهول هو اعتبر داك الشخص بغيتي تثيقو اعتبره كشخص مجهول وقف عليك في الشارع. يعني حولوا العلاقه الاجتماعيه، قولوا هكا تغادي ما تنعرفش واحد الشخص ويوقف عليه ويقول لي شوف استعمل هادي باش دير باش تحيد لك التجاعيد وشوف واش غتثيقو
0: بعد ما توقفش معاه.
1: ما توقفش معاه يعني لان هذيك العلاقه اصلا ليست اجتماعيه. هو ماشي صاحبك، هو ماشي خوك، هو ماشي من عائلتك، هو يعتبر مجهول بالنسبه لك. يعني لا رديناه الاصل ديالو، يعني المعلومات ديالو هو معلومات لابد من التاكد منها.
0: يعني السؤال اللي خصنا ننطلقوا منه هو علاش انا غنثيق في هذاك الشخص اللي هو ما كتربطني ما بيه غير داك الشاشه.
1: نعطيتي واحد السؤال خاصو حلقه اخرى هو
0: يعني هذا هو لانه هذاك الثقه راه حتى هي
1: خطر
0: ومخدوم عليها، يعني ماشي اعتباطيه، مساله مخدوم يعني بحال استراتيجيه كيديرها باش هاد ربما نخليوها
1: مثلا صناعه الثقه. باش نجاوبك بالزربه، كاين واحد العالم خدم على اسمه هو هانيان، هذا قال لك ان الصناعه ديال الثقه تعتمد على ثلاثه ديال لي بيلي. اول بيلي اول عماد ديالها هو ليكسبيرتيز، تيبدا يبين لك داك الشخص انه داك الميدان تيفهم فيه،
0: خبير
1: ديالو. الثانيه هي لا كريديبيليتي، يعني داك الشيء تيقول لك تتشوفه دونك تيبين لك تيديرو وتهذا. والثالثه هي لا سامباتي، حيت حنا ما تنبنيوش علاقات مع اشياء، دونك تيحاول يبان تيهضر لك على مشاكله وعلى اموره الشخصيه، على ديبريسيون، على اسرار،
0: كيطلب منك سوا نصيحه.
1: دونك هاد ثلاثه الامور تيخليو تبني عندك الثقه، ولكن هي علاقه غير اجتماعيه، هي علاقه ديالك مع شيء تكنولوجي.
0: هي افتراضيه، هذه مساله مهمه ردوا لها بزاف بزاف الناس اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا. دابا كيفاش غادي نقدروا نميزوا ما بين التحذير الحقيقي وما بين التخويف التجاري؟
1: مزيان، اول حاجه الخوف خصو يبقى فينا ولكن يدير الدور ديالو طبيعي. حيت لقيت لك حيد الخوف، رد الفعل ديالك بالنسبه للخطر حقيقي غادي تلغى
0: طبعا،
1: وما غاديش تحافظ على الجنس البشري ديالك. كاين واحد القصه قدروا يقلبوا عليها، واحد الحيوان سميتو دودو انقرض بسبب الغاء الخوف عنده. هو كان في واحد الجزيره، وفاش كانوا توصل الناس لهذيك الجزيره كان تيمشي عندهم، واخا تيشوفهم زعما تيقتلوا هذا بقى تيمشي عندهم تنقرض. يعني الخوف هو واحد الشيء اللي تيخلينا نكملوا الحياه ديالنا. يعني الخوف ماشي هو المشكل،
0: ولكن خليك ترياجي
1: ودي تخليك ترياجي. الخوف ماشي مشكل، ولكن رده الفعل ديالنا بالنسبه للخوف هي اللي مشكل. حنا في راسك في التسويق حنا ما تنقلبوش ما تنبيعوش الخوف، حنا نشتري الشخص الخائف. حنا ماشي الخوف عندناش معاه مشكل، ولكن الشخص الخائف هو اللي الشخص اللي تياخذ قرارات غير عقلانيه، هو
0: الزبون.
1: يعني المسوقين يشترون الشخص الخائف، تيدير اي حاجه، تتقول لي شري هذه شري هذه، دير اسيرونس، دير هذه دير هذا،
0: كتقول له شري ثلاثه بثمن جوج، كيشري ثلاثه بثمن جوج.
1: هو لا بغينا نبسطوا هذا بواحد المثال، هو انك عندك واحد النظام ديال الانذار في الدار، وهذاك النظام خصو يشتغل غير في اخطار حقيقيه. تخيل انه ولا حساس بزاف ولا تيشتغل لاي حاجه، يعني الهواء تيحركه، كيفاش غيجرى لك انت؟ دونك غادي تشوف في الليل فاش تسد عليك تيبان لك تيشعل كل شويه كل شويه كل شويه، شنو تجرى؟ تيجي عندك واحد تيدق عليك تيقول لك شوف نبيع لك واحد القفوله جديد،
0: غتشري
1: شوف غنشري لك هذا، غادي نبيع لك واحد السيكوريتي حضي معايا. دونك هذاك النظام ديال الخوف خصو يبقى، ولكن يبدا يعالج معلومات واش هذا الخطر
0: يعني نروضوه
1: حقيقي.
0: نروضوه وبالتالي باش نقولوا نروضوه، دونك خصني انا نشوف فيديو نطرح بعض الاسئله
1: طبيعي
0: نحلو باش نعرف واش فعلا خطر حقيقي ولا لا.
1: اول حاجه هو الوقت. الخوف معروف انه مع الوقت تينضطر. كاين واحد المقوله ديال جبران خليل جبران قالك الخوف

0: وفدق على الباب ديالي وفاش فاش قلت لي شكون لا يوجد اي شخص لان خاصك يتواجه وتقول لي شكون اشنو جاري فاش يقول شي واحد راه عندك هذا قول لي شنو جاري تصيب ان داك الخوف صغير بزاف دونك هذا الوقت الوقت يلغي هذاك رد الفعل وتيعطي النظام جوج اللي هو تحليلي وتيشوف هذا الشيء واش معقول ولا ما معقولش يعني خرج من هذاك الموقف وخذ وقتك اللي قال لك راه ضروري تاخذ هذه ديال التجاعيد قول لي واخا انا نشوف ناخذ وقتي باش نديرها لاحظ اننا حنا ما تنقلبوش على المجهود مثلا المستمعين شحال مره قراو شروط الخدمه ديال شي خدمه هذا كيتخلق ما تناخذوش وقتنا باش نعالجوا المعلومات ثاني ثاني ثاني نصيحه هو الشخص المجهول اي معلومه جاتك من شي حاجه هو جاتك من شخص مجهول يعني ما كاينش هذيك لا سورس ماشي سيونتيفيك
1: ماكاينش رابط ما بينك وما بينه
0: يعني هذيك الميديا ولا هذيك الباج ولا هذا انا شخص مجهول وثالث ولا ثالث معلومه اللي هي مهمه هو ان الواحد خصو يولي زبون ممل وميزو معايا هذه خصك تولي ممل يعني حنا دابا الملل تيخلعنا وانت فاش تولي شنو الحاجه تخرجك من الملل هو الخوف دونك الا رجعتي ممل لانك الصباح خصك دير نفس الحاجه وتمشي دير الامور ديالك وما خايف من حتى حاجه يعني راه هذاك الزبون الممل هو زبون لا يحبونه المسوقين والزبون الممل شنو الفرق ديالو مع الزبون اللي هو اجيتي هو الخوف
1: وحتى ما كرياجيش بسرعه
0: لان الصباح انتي مشيتي تقديتي بزاف لانك خايفه تقاده خايف ما يبقاش عندك مشيتي وصلتي ولادك ولا هذا خايف يتعطلوا مشيتي درت يعني الخوف حركك بزاف قد ما سطي شي واحد يتحرك بالزربه وممل عرف بلا الخوف رد الفعل ديالو الخوف هو رد فعل طبيعي وغير مصطنع لان التسويق شنو جرى شد هذيك الخاصيه ديال الخوف ودار واحد المحيط كامل فيه اخطار اللي هي غير حقيقيه كيفاش يخلي القلب ديالك تينبض على رساله جاتك في ميساج جاتك على ايميل يخلي قلبك ينبض ويخلي رد الفعل والادرينالين بحال انك تعرضتي للمفترس
1: انت ما كاين والو
0: قال لك
1: المندبه كبيره والميه تفار وما شوف ما تخاف ما تدهش
0: ياد
1: كل شيء غيمشي بسلاسه الدكتور عبد المجيد الشراس خبير دولي في التسويق الرقمي شكرا بزاف انك انت معنا اليوم وما كنسخاوش بك وتبارك الله دائما معلوماتك قيمه ومفيده وان شاء الله نتلاقاو في حلقات قادمه في مواضيع اخرى
0: تبارك الله عليك استضافة.
1: مرحبا بك شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام القاكم واراكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أردني جاجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. نستهله من إجراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. قرر مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. بنك المغرب فسر الأمر بالتطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي والمستوى المرتفع للياقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي. أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة ترويجية استثنائية على وجهة إكسوسفير التابعة لسفير لاس فيغاس، والتي تعد أكبر وأشهر شاشة LED في العالم. وتمثل هذه العملية ذات البعد العالمي خطوة جديدة لترسيخ حضور المغرب في المشهد الدولي تزامنا مع كأس العالم الولايات المتحدة المكسيك كندا. إلى ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرئيس مسعود بشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. وكان عراقجي قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر رئيس الفريق التفاوضي الإيراني في زيارة إلى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأمريكيين التي جرت الأحد في سويسرا. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط. ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، قتلت القوات الإسرائيلية شابين لبنانيين اليوم في أحدث واقعة من نوعها، والتي جاءت على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى عالم كرة القدم ومباريات مونديال الولايات المتحدة المكسيك كندا، مواجهة قوية تجرى مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11 على الساعة 6:00. من جهته المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على الساعة 9:00. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وضع المنتخب السنغالي قدما أولى خارج كأس العالم بعد هزيمة ثانية أمام المنتخب النرويجي بثلاثة أهداف لهدفين، فيما حسم المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
2: عشر سنين، عشر دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من جوج حتى الخمسة يوليوز، معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عايس بعد الدار بيضاء من جوج حتى الخمسة يوليوز. معرض العمران للعقار بني المستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم على ميدي أن.
1: ميدي أن، الفنون في بلادي منتصر.
0: مساء الإبداع، مساء الجمال، مساء كل الألوان التي تترسم هوية المغرب الغني بفنون وثقافته. أهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في موعد جديد، أسبوع جديد، وضيوف جداد برنامجكم فنون بنادي، لتنسافروا فيه معا بين أنغام الموسيقى، نبض المسرح، سحر السينما وروح التراث الأصيل. غنبدأ معكم مستمعينا الكرام الحلقة اليوم مع الفنانة الأردنية ديانا كارازود، تغني مقطع من أغنية ألف ليلة وليلة.

أوقات جميلة تنتمنى لكم أينما كنتم مستمعين الكرام، دائما في استماع إلى برنامجكم الفنون في بلادي. اليوم غنمشيو لعالم موسيقي مع سارة مول بلاد اللي غتكشف لنا السر ديال الغناء ديالها والبدايه ديالها اللي بداتها مع مجموعه في مصر. اليوم غادي نقربكم من حياتها الفنيه، ضيفه الفنون في بلادي برساله فنيه، حب المدينه الدار البيضاء وذكريات غير مكتمله غتكلم لنا عليها من خلال اغنيتها توحشتك، اول اصدار ديالها. غتكون ضيفه ديالي سارة مول بلاد على ميدي ان. حمزه نميره وهشام خرمة بقطعة إلهام

مستمعينا الكرام تنوصل معكم هذا اللقاء وبعد قليل غتكون معايا كاتبة ملحنة اللي بدأت المسيرة ديالها من مصر سارة مول البلاد غتكلم لنا في هذا اللقاء عن الجديد ديالها وتوجه ديالها الفني غندير وقفة موسيقية قبل ما نستقبلوها الغزال فاطمة نبيلة معانا

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: مرحبا بكم في موعد جديد برنامجكم الفنون في بلادي مستمعينا الكرام. اليوم غنمشيو لعالم جديد. فنانة تتشق الطريق ديالها وحاملة واحد الرسالة فنية بوحدها لتجمع ما بين الكتابة والتلحين. اليوم غنتكلموا على فنانة اللي في البداية ديالها في المغرب وأكيد اسمها غادي يكون بارز. ضيفتي اليوم تجمع ما بين الكتابة والتلحين والغناء سارة مول البلاد هي الضيفة ديالي اليوم. أهلا بك سارة.
2: أهلا.
1: كل شيء بخير.
2: صافا الحمد لله.
1: نهار كبير هذا.

0: يبارك فيك.
1: إذا سارة مول البلاد، غنبداو مول البلاد، حنا تعرفوا البلاد مول البلاد، هذا اسم الشهرة ولا الاسم العائلي؟
0: لا اسم عائلي.
1: وخليتي انت يا
0: خليته
1: يعني عجبك؟
0: هو ما عرفش واش عجبني كسميتي، ما نقدرش.
1: لا انت ملي كنتي صغيره كانت تعجبك؟
0: لا ملي كنت صغيره ما كانتش كتعجبني بيان.
1: ياك كانوا كانت تتنمروا عليك؟
0: كانوا ولا بدا
1: كانوا تتنمروا عليك؟
0: كانوا كيتنمخا. كان خاصني نكبر باش نفهم بان راه ديك السميه زوينه،
1: عندها وزن وعندها وزن ثقيل وهذا.
0: جدي وديال البلاصه نيت اللي حنا جايين منها.
1: منين جايه انت؟
0: من زعير. كاينه جمعت مول البلاد اصلا، دونك حنا تما، دونك حنا مول البلاد.
1: دابا اللي جمعت مول البلاد يشوفك الشكل ديالك ما عنده علاقه بزعير، كما انا يعني ولاد حدو ما عندي علاقه بولاد حدو.
0: سيري ما عرفتش عنده مشكل زعما حيت بيضه شويه.
1: لا تبيت لا زعما مودرن كيوت هكذا.
0: مودرن عادي. كنا وصلنا ديالنا من شي بلايص ما تقولش عليهم اليوم غنكونوا مودرن زعما.
1: نعم. انت في الصوت ديالك، لان انا تري سونسيبل لي فوا، عندك الصوت انت ديالك ابار، يعني نبره صوتك اللي خلاتك تمشي لواحد اللون اللي هو الجاز تيعجبك. واش حيت صوتك جازي مشيتي له، ولا قلتي نمشي للعيطه ولا شي حاجه اخرى؟
0: زوين هذا السؤال، لانه فعلا ممكن دابا من بعد ما داز الوقت كنحس بانني احسن حاجه تنغنيها هي الجاز، ولكن ما اختارتوش لان صوتي تيليق اكثر من انا.
1: هو اللي اختارك؟
0: هو اللي اختارني. حيت كان بديت بانني كنبغي نسمع ليه عاد، وكان بغي الفنانين ديال الجاز، وكان بغي الموسيقى زي من غير الغناء الانسترومنتال ديال الجاز، هو اللي خلاني نبغي نغنيه. مي في الاخر من منين كنغني شي حاجه، ومن بعد ملي كنت صغيره بيان سور ما كنتش كنغني الجاز، كنت كنغني لا فاريتي فرونسيز وداك الشيء زعما بين في دارنا.
1: دابا تحشمي تغني لا فاريتي فرونسيز؟
0: دابا غنغنيها بواحد الطريقه اللي غتقول مختلفه، كل اختلاف على كيفاش كنت كنغنيها.
1: حيت بديتي 6 سنين 7 سنين تغني لي كلاسيك لا شونسون فرونسيز، سيلين ديون، لا رافيون، لا رافابيان اي تو سا. من بعد هذيك المرحله ديال الطفوله صافي
0: صافي.
1: نعم. انت رويتي في اي لون موسيقي انت بنت زعير؟ كنتي تسمعي الشيخات شويه؟
0: لا زعما انا بنت زعير، ولكن ما على الاسف الشديد اولا بومي ولا الرباط زوجهم تخلقوا تزادوا وتربوا في الرباط. نعم. دونك ما عندناش شي زعريين زعما ديال لي بارون كانوا كيسمعوا دو كلاسيك زعما اون ايتي بلوس دون لو كلاسيك المغربي. نعم. الطرب المصري اكثر هادشي.
1: فوالا دونك انت من الصور ديالك تتعشقي الغناء، ولكن الباركور ديالك ما كانش غادي للغناء، لان لا. قريتي خدمتي كنتي خدامه في تديري لوديت لي فينونس. شنو هو لو ديكليك اللي خلاك انك تقولي انا غنوقف كل شيء، غنقلب حياتي 360 درجه ونهز ساكي فوق كتافي ونمشي لمصر؟ يعني عاودي لي القصه ديالك اساره مول البلاد.
0: هي لو ديكليك ديال ان خلي الخدمه كان شويه قبل من مش المساله في نفس العام، يعني اللي هو قلت صافي كان خاصني بحال قلتي ان تبت نفسي ان عائلتي انني راني نقدر، خاصني لانك كتربى على واحد الاساس انك خاصك
1: تقرا الدبلوم وتخدم.
0: الدبلوم وتخدم الحمد لله تزوج ما فلت منها، انا غدرتها معطل. ولكن دونك كان خاصني ندير هذيك القضيه شويه ونثبت ونشوف ما خرجش لا عن زعما ماشي ما كنتش كيفاش فيرم في لا ديسيزيون، يعني بديت كنخرج بشويه بشويه كنخدم ولكن في المجال الموسيقي، ولكن انا راني ما تنغنيش وبحال بشويه.
1: تترا ديري لهم عمليه مراوغه لا فاميلي.
0: بشويه هكا.
1: شنو كنتي تتغني لهم في الدار باش توجديهم؟
0: لا ما كانش عندنا هاد لا ريلاسيون بزاف. يمكن مع خوتي حتى انا بين الفرق بين خوتي كبير بزاف. دونك انا تربيت مع خوتي كثر. والديا الحمد لله المهم بابا الله يرحمه، كان ماما باقي عايشه لي طوف عمرها. مي زعما هما اللي هما ما كنتش.
1: شنو كنتي تغني الوغ في الدار لهاد لي فخير؟
0: كنت كنغني جو شانتي بوكو دو فاريتي فرونسيز.
1: داكور.
0: بوكو.
1: وما خمتيش ديري اون ايميسيون ديال التيلي رياليتي؟
0: سي درت.
1: شنو درتي؟
0: كنت صغيره درت في 16 عام درت ستار اكاديمي ديال فرنسا، كنت كنموت عليها بيان سور نهار كامل متابعه.
1: داك كنتي عايشه في فرنسا؟
0: لا غير قريت
1: يعني درت قريتي تما؟
0: قريت تما.
1: ولكن مشيتي تقراي وانت صغيره 16 ans؟
0: لا 16 باش جات ستار اكاديمي ديال فرنسا جات لهنايا. ومشيت دوزت، وكنت كندوز ديك الساعه في السيزيام. ايوا كان بابا باقي عايش ومشيت.

0: ومشيت وقبلوني في لي دوز اوديسيون مي ابري ما خدوتيش واحد من المغرب دايوغ سي تراف سول فوا دايوغ ممكن اللي جاو خداو من المغرب
1: دوزنا هنا
0: مني مشيت عندهم قال لي اه تمشي والله الا ما عرف زعما مسكين قال لي اه
1: نعم الان دابا يا واحد حياته تدورها 360 درجه حنا تنعرفوا في هذا الوقت الخدمه كاينه واحد شويه ديال سيكوريتي في الخدمه في الاخر الشهر تيجي كان سالير تيك تخدمها في غروند بواط بلا ما نقولوا الاسم ديالها اللي عندك لي زافونتاج وكاينين دي زانكونفينيون انت قررتي تمشي للفن جلستي مع راسك استشرتي الناس ولا صافي كان ان بوين نون روتور
0: يعني لا كنت بحال بحال كنت موجده ليها
1: حيت انا من بعد استراتيجي
0: استراتيجي بحال حيت انا مشيت للمسار سي ثيرابيرو حتى هي اللي ما كنتش كنت ما خدمتش صافي غنمشي للمسار من بعد جا الكوفيد جا الكوفيد ديك الساعه ما كاينش الرحمه خصك ترجع تخدم دونك هي فاش رجعت نخدم وهي فاش رجعت فريمون جلست في مصر حيت خدمت صافي في مصر
1: لكن حنا تنعرفوا نمشي انا كتمشي لمصر علاش مصر ماشي الاردن ماشي دبي ماشي الرياض
0: تلاقيت حيت تلاقيت هنا في المغرب مع فنانين مصريين
1: اللي كانوا تيجيو دون لو كام دي فيستيفال
0: كانوا جا وي
1: اكزاكتومون
0: اكزاكتومون ولينا اصدقاء وقلت لهم غادي نجي نشوفكم وباش مشيت شفتهم بحال قادوا ليا بزاف ديال لي بيرونديفو وتلاقيت مع لا كوميونيتي لهي وعجبني الحال وكنت ديك الساعه باغي نخرج انا من الخدمه فريمون ديك الساعه كنت باقي كيف ما قلت لك رجل هنا رجع باقي ولقيت بان تماك الدنيا كانت رخص سيتادير كو لك تيجي معشي في شويه ديال الفلوس اللي غيعيشك هنا مثلا عام هناك غيعيشك عامين ولا كوميونيتي كبيره ديال الموسيقيين
1: فاسيلمون
0: بزاف ديال الموسيقى بزاف ديال ديال ديال الحاجه ديال ديال لي زيفينمون كولتوريل
1: دونك هما قبلوك
0: هما صراحه زعما تحسيت انا اول مره تنحس بانني انا بغيت
1: قبلوك حيت ما مشيتيش لواحد لو ستيل ميوزيكال اللي فيه المنافسه واللي انت مشيتي
0: لها بوتيتر اوسي زعما انا ما مشيتش
1: لذاك ديال ريبا غادي نغني في دار الاوبرا
0: لا ما ولا زعما في الكوميرسيال داك الشيء اللي كينافس مثلا شيرون داك الشيء لا ما كنتش في داك الاتجاه نهائيا
1: واحد انت الاتجاه ديالك اخر
0: اتجاه ديالي اخر زعما مختلف بعيد كل البعد
1: وكان لقاء مع مصري اللي هو الهواري سي سي
0: سي لو غيتاريست ديال
1: كايروكي هو اللي جرك للجروب باش تغني معاهم ولا شنو كي
0: هو اللي زعما اترافير لوي منين درنا ديك ليميسيون وكنا فيها انا وياه وهما ديما كيكون عندهم دي كولابوراسيون في لي البوم ديالهم كتكون مشاركه مع فنان واحد اخر دونك هو اللي عيط لي قال لي راه بغيناك تغني معنا شي اغنيه في هذا الالبوم
1: وقلت لهم اوكي
0: ونمشي
1: والاغنيه هي نفسي احبك
0: نفسي احب
1: اللي غنطلب من المخرج يدوز لنا الاغنيه الا كانت تسمع ليا المخرج هو اللي غادي الاغنيه نفسي احبك غنسمعوا لها مقطع وراجع لكم

نفسي احبك حب زمان زي العيال، وما اعرفش انام اشوف

0: أشوفك تأتي في الكلام وبعدك أفضل عد وأحسب الأيام.
1: إذا انطلاقة بدأت غنيتي معهم وصافي قلتي صافي هما اللي يدقوا لك داك
2: هما كان
1: الفاكسان صافي اللي خلاك انك يعطيك عطاك واحد الثقه واحد الوزن بانك تقولي سي انا يا موجوده.
2: هما عطوني الثقه ولكن زعما ماشي من موراهم انا خليت الخدمه باغ اكزومبل نو ماشي موراهم جلست شويه حيت انا ديجا كنت خرج شي حوايج جاولي
1: هي عندك غدار
2: عندي دنيا هي اللي كانت عزيز عليها هي اللي مشيت هي اللي باش مشيت مصر هي اللي كنت
1: بغيتي
2: غادي نخدم عليها. ومن بعد لا لا كولابوراسيون مع كايروكي خلات بانه مثلا الناس تعرفني بزاف اكثر وحتى لي ميديا حتى الموزعين.
1: لي ميديا كيفاش استقبلوك؟
2: استقبلوني
1: يعني تشوفوك كمغربية يعني حاملة واحد الهوية واحد الثقافة واحد التاريخ واحد الحضارة وكذلك جاية في انتيغان صعيب لان احنا تعرفين مصر يعني صعيب انك تدير بلاصتك في مصر ولكن اللي حبوك راه صافي تطلع
2: اكزاكتومون الحمد لله مي انا زعما الحمد لله لا فيغيتي هما زعما عارفين القيمه ديال زعما كيفاش نقول هذا القديم من غير ما نبان بانني متعجرفه لانه يعني انا كنعتقد ان الحاجه اللي عندي فريمه هي لو تالون زعما عندي صوتي مميز نوعا ما انا نخلي الناس يعجبهم صوتك ما عنديش الشهره كيف ما المغنيات الاخرين اللي كيطلعوا يمشوا لهي ما كنغنيش شي حوايج اللي هما غيوصلوا الاذن بطريقه سهله فهادشي كيسهل بزاف انك توصل للميديا ولا للجمهور مي
1: خالف تعرف
2: زعما انا لا لا لا لا لا كاعني يا انا ودي كيفاش ما بيناش عليا ما فيهاش كاع هادشي
1: لا واحد اللي ما بغيتيش تخلي راسك في
2: ما بغيتش ندير شي حاجه اللي تنبغيها فريمون زعما انا جاي مش حاجه دابا انا تنحاول نقرب بحال دابا هاد لوتي تخلي انا درتو بالنسبه ليا راه يقدر يقرب من الاذن المستمع بطريقه سهله من غير ما
1: يكون غادي نتكلموا عليه
2: من غير ما يكون تري جاز ولا تري
1: دونك هادي نقولوا هاد توحشتك هي لا شونسون ماتوريتي ديالك
2: سي لا شونسون ماتوريتي كي ريبريزونت هاد القضيه ديال انني باغا نقرب انا نولي في شويه في شي حاجه مينستريم من غير ما نبقى في التعقدات وحقاك سميتها مغنيه ديال الجاز حيت تماك صافي وليت مغنيه ديال الجاز كندير غير جاز فيستيفال كنغني ستاندارد دو جاز دونك بغيت نخرج من هذيك القضيه وسورتو من مورا ديك اللي كنا كنهضروا على كايروكي دونك الناس سمعوني في واحد اللون ثاني دونك انا حاولت ندير ما بين الجوج تعزيز عليا الجاز وكنغني هذا الشيء وما بغيتش ندير الموسيقى كيفاش كنقولها التسويق الكوميرسيال ما بغيتش نديرها وفي نفس الوقت كنحافظ على ليسانس ديال الارتستيك ديالي.
1: علاش تغني؟
2: علاش
1: كنغني؟ نعطيك نسهل عليك شنو حامله شنو الرساله ديالك انت في الغناء يعني فاشي تتغني باش تغني باغي توصلي صوتك باغي توصلي افكارك باغي توصلي ما عرفتش شنو انت تقولي لي يا
2: لا هو في الاول كيف اي واحد كتكون كتغني لانك كتبغي تغني ياك كتكون موهبه
1: وتعرفي
2: مي ابري من مورا انك تشوف لانك مثلا خاصك تخدم كمغني هي تماك فاش كتولي كتبدل لك القضيه خاصك تولي تفكر فيها تولي تفكر في ليدنتيتي ارتستيك بحال كتولي زعما سي تريس دو لو دير غادي حزينه اللي غنقولك كتولي بحال نوع ديال ان برودوي خاصك تفكر في راسك كوم ان برودوي اذا دابا انا تنضل كنبغي نغني اولا باغا نغني بالدارجه بغيت نغني بواحد الطريقه اللي نغنيو بالمغربيه ولكن ماشي ولا بدا نركز ونشطحو مهمه بالنسبه ليا ان انا وصلت هذه الرساله غنكون اسعد انسان في الدنيا ان ما كاينش غير ركيز
1: والرساله ديالك راه تتكلمي على بزاف ديال التيمات الذاكره التجوال الحضاري لا بيرت يعني بزاف الفقد ديال يعني بزاف الحوايج
2: لي ميساج كي مو جو بارلي دو الرساله كفنان عام ولكن الا كنهضروا على الرساله من اترافيغ الاغاني بيان سور ديما خاص تكون واحد الرساله فيكو انا اللي كنكتب
1: الوغ فوكو تتكتبي علاش تكتبي يعني تقدري تاخدي اغنيه مكتوبه وملحنه
2: قدرتها خديت اغنيه مكتوبه
1: ولكن دابا الان تتكتبي وتتلحني انت يا
2: صراحه انا كنبغي نلحن يعني انا كنلحن ملحنه اكثر من لان كاتبه كنكتب لانني بحال كنقول خاصني ندير كلشي بوحدي فهمتي دونك دونك كنكتب مي انا كملحن اكثر ملي كنجي نكتب كنفكر فشي تيماتيك هاد لا تيماتيك مثلا اللي كنا كنهضروا عليها غنهضروا على الحب حاولنا نهضروا على الحب بطريقه يعني اللي نشوفوا شي حاجه نحاول اون في باسي ان ميساج اللي ما دارش قبل اللي كان فتوحشك هو انه انك زعما تكون متصالح الكل في الكل مع لا فيبلس ديالك.
1: نعم. الوغ الاغنيه توحشتك اللي اللي اللي تتقولي هو كليب لان كليب مع ممثل رساله حب للدار البيضاء وذكريات غير متكامله شرحي ليا شنو الذكريات مازال ما كملوا غتكمليهم ولا شنو؟
2: لا هو هو دونك هنايا كاين واحد تدخل ما بيني زعما واحد لو بوين دانتيرسيكسيون ما بيني وما بين المخرج رضا الحمويد اللي منين جلسنا غنهضروا على لا تيماتيك ديال ديال ديال الكليب شي غادي تكون دونك انا كنهضر على توحشتك انا مور بيردو شي حاجه اللي انت ما بقيتيش بغيتها ولكن كتوحشها وفي نفس الوقت كنت بغيت تكون كاينه كازا بلانكا
1: علاش الدار البيضاء
2: لانني انا بنت الدار البيضاء
1: دونك سي ان هوماج ا كازا بلانكا
2: سي ان هوماج ا كازا بلانكا رضا هو من كازا بلانكا وقلنا بغينا نديرو نوريو هادوك كيف ما حنا كنهضروا على الذكريات بغينا ندخلوا حتى الذكريات ديال كازا بلانكا منين كنا صغار اللي هي ساحه الحمام اللي هي البارك بحال وحنا كنا بغينا ما كرهناش نديروا بارك ياسمينة ما عرفتش كت
1: وانا بيضاوي دونك
2: هذا بيضاوي صافي
1: بارك سيدي بعد
2: هاد بارك ياسمينة كان كيوصل ليه الطوبيس دونك كان ساهل اكسيسيبل بالنسبه للناس اللي ساكنين في المعارف
1: وديك
2: شي بحالنا دونك بغينا كندن عرفتي دوك لي كلي دابا ولاو سميتهم لي كليشي شحال هادي اللي كنا كنطيروا بالفرحه باش كنمشيو لهم
1: شارع محمد الخامس
2: شارع محمد
1: البرنس
2: البرنس هذيك شي كله دايوغ كنا بغينا عرفتي جبدنا التصاور جبت لي واحد التصويره ديال ملي كنت صغيره مع ساحه الحمام كنظن ان اي بيضاوي عنده التصويره ديال ساحه الحمام ولا مع بابا نويل في البرنس هذيك ولا بدا منا قلت لي راه هادشي دابا بغينا غير نوصلوا بان راه الا مشيتي تمشى في ديك البلاصه ما راك ماشي صافي بارانغار ان فيت صافي سيتي فري ذكريات ديالك الحقيقيه.
1: الوغ الاغنيه امتى نزلت توحشتك؟
2: نزلت 6 فبراير.
1: فبراير يعني باقا
2: فريش.
1: فريش. ردات الفعل ديال الجمهور شكون اللي الان اللي متبعك؟ الاولاد البنات لي جون موان جون مشيتي شفتي شويه؟
2: لا ما
1: يعني ما انت تتغني بور طول الموند ما تمشيش
2: شريحه كنظن انني تنظن انني كنغني بور طول الموند مي جو كرو كو سا هادي ان بارتيكولي ال توش جو كرو كلا توش الناس الكبار والناس الصغار زعما ماشي غير زعما المراهقين اللي في سن الحب ولا شي حاجه كنظن زعما حيت قريت شويه لي كومونتير حسيت لي كاينين الناس هما اسي ماتور اي سورتو هاد لا شانسون كتهضر على لا ماتوريتي ديال انك ما بقيتيش واحد النوع من tu acceptes le fait انك ما بقيتيش مع هذاك الشخص ولكن راك باقي ولكن راك باقي كتوحشو
1: يعني فوالا يعني تتنسحبي بطريقه موان دو ديغا
2: موان دو ديغا ديال ما كاينش داك التانيب الضمير وداك الشيء سامي صح
1: هي ماشي قصه واقعيه جرات لك ولكن لا ولا ديال شي حد عاود لك القصه اللي اثرت فيك
2: لا هي كنظن ما عرفتش كنظن بان هذه كتجرى لكل شيء زعما انك تكون جالس قنطتي هي فريمون سي اون هيستوار دو قنط يعني تتقنط ودماغك كيبدا يجيب لك عرفتي باش كتبغي تعيش واحد حاله الحب انت تشي دون زان مود اللي بغيتي تعيش الوغ كو ما كاينش دابا دونك غتولي تجيب هذاك اللي يلاه داز وانت اصلا ما باغيهش دونك سيتي سا ليدي نعم
1: الوغ هذا سان بروجي ديال ميني البوم ديال او بي ولا شنو؟
2: سان او بي
1: اللي اول اغنيه ديالو هي هذه
2: هي توحشك
1: ومن بعد كاين اغاني موجودين اخرين؟
2: كاين جوج ديال الاغاني
1: تا ما غتخليهم وقتهم تا ما كل وحده تنزل نفس التيمات تريلوجي ولا كل وحده
2: لا نفس
1: الدار البيضاء توجور

0: ارسال ما
1: والله ما
0: تقدري تغني غدا الملحون وبعد غدا تغني الطراب.
1: انا ما نقدرش نغني الملحون، نخاف نغني زعما ما زعما ما ما عرفتش كيفاش، ما غنصنفش راسي في شي حاجه معينه. بوتيتغ وورلد ميوزيك وبوكوا با، زعما بحال دابا هادشي هاد اندي شويه اندي اندي بوب زعما افيك ان تو بتي غو دو جاز، مي تري هكا ما كاين، ما كاين كثر في الاغاني الجايه. كنظن انا تقدر تصنف في هذه القضيه اخرى، ولكن انا ماشي من النوع اللي نقدر نغني اي حاجه في العالم. لا ما كنقدرش.
0: بلاصتك في المغرب فين تتشوفي راسك انت بين هاد الاصوات اللي ما مشاوش في لو ميم سيركوي؟ احنا هضرنا كوميرسيال او كذا، لان احنا ملي عارفين كومون اللعبه كيف غاده دابا الترند، كاين بزاف الحوايج. يعني انت هادشي يعني سا تو ستريس با، يعني انت تلقاها و سي سا برون تبارك الله.
1: بيان سور كو سا مو ستريس، باسكو شي حاجه اللي انا صراحه ما كنقدش عليها. ما عرفتش،
0: ولكن الاضواء دابا انت بديتي تتكلمي، بديت الاضواء تتسلطوا عليك، يعني انت جيتي لبلادك يعني دوزي لي ميديا، لي ميديا غيسمعك حد، غيجيبك ان فيستيفال، اون سواري.
1: وي فيستيفال اون سواري، بو سا جو في بيان، مي جو با اتر دون لي ترين دو تيك توك باغ اكزومبل.
0: ولكن الناس يقلبوا على ترين تيك توك.
1: ما كنعرفش ليه، كي غندير ليه؟
0: لا ولكن على مالك هذاك الشيء ديال لي
1: هذاك الشيء ديال الله.
0: ديال الله، يقدر يقدر دابا شي واحد اليوم تيسمع الميديا في تونس ولا في ليبيا ولا موريتانيا ولا فين ما كان تيسمع، يقدر ان مورسو يقيسو في ديك الحاله ويقطعو وتمشي، لان الناس تيجيو تيقول لك نتمنى نكون ترند.
1: لا نتمنى نكون ترند دون لو سونس، ونتمنى نوصل لبزاف ديال الناس، حيت هذيك هي الطريقه السهله انك توصل بزاف ديال الجمهور. ولكن كيفاش نديرها ما عنديش لو سافوار فير صراحه. بحال كبرت شويه على هذه الهضره، عرفتي زعما كاين اللي صغر مني كيف ما تيقولوا المصريين اشطر مني في هذه القضيه. زعما انا باقي يلاه كنت قاتل، يلاه درت تيك توك اصلا حيت بزز مني درت تيك توك، ويلاه كنشوف كيفاش خاصني ندير. و
0: ولكن تيك توك اللي بلو فيرال على على على على انستغرام.
1: هادشي اللي قالوا لي.
0: لا انا نقول لك، انا تنحط شي حاجه ما عندها حتى معنى تنوصل 1 مليون.
1: ولكن راه كيفاش
0: هذوك ما بقيتش باغي ندير تدخل، لان اي حاجه محسوبه عليك للتاريخ. وفير تريز اتونسيون.
1: اه وي انا حدا، انا جي اون فيديو اللي وصلت 900,000 جوستومون، اللي هي
0: انا كنت دخلت التيك توك ديالي غتشوفي لي تندير كو دي بروفيرب اللي عندهم دي تروك تراديسيونيل بلادنا، جونغ سلمات عليك لالا في السطل، قالت لك لا بغات تجي، خاف ثلاث وحل، تشوف دي تروك بات سامبل اللي عندهم اون هيستوار. تنوصل 1 مليون 1 مليون ونمي وهذاك الشيء خلعني وانا نوقفه. Donc tu vois, je ne peux pas. C'est des outils que je ne maîtrise pas.
1: Moi non plus d'ailleurs.
0: ولكن انت غيكون عندك ان شاء الله تيمات.
1: ان شاء الله.
0: انا كنت سعيد اليوم لان الحديث معك شيق، ان شاء الله ملي ترجعي المره الجايه نهضروا على حوايج اخرى. ساره مول البلاد تنتمنى لك التوفيق.
1: شكرا.
0: بيان سور اللي ما كانش يعرفك هو اليوم غيعرفك من خلال المستمعين ميديا ان فنون بلادي، غيمشيو يقلبوا عليك، راكي سور انستغرام، راكي سور تيك توك، ويدخلوا يشوفوا لاشين يوتيوب ديالك ساره مول البلاد. اخر كلمه ليك وغادي نختموا مع توحشتك، شنو تقولي لي فان ديالك والناس
1: اللي عارفوك؟ لي فان ديالي بعدا بغيت نشكرك انت الاول.
0: مرحبا
1: بزاف والله العظيم، انا من الناس اللي كيحترموا بزاف شنو كدير، اش كدير كانيماتور وكجورناليست، وتنتمنى ان الناس تعجبهم توحشتك وتقيسهم تلمسهم كيف ما انا كان لو ميساج ديالي انا تلمس الناس، وكذلك لو غيست ديال او بي اللي غادي يجي. كنتمنى يكون دا هادشي شي حاجه مختلفه في الموسيقى المغربيه الحاليه.
0: شكرا لك ساره.
1: شكرا.
0: توحشتك، الى اللقاء.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média.
1: Il y avait brillant en tant que joueur.
0: Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
3: pour la Coupe du Monde. Et bah,
0: débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
4: في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
5: مرديني جاجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. نستهله من إجراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. قرر مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. بنك المغرب فسر الأمر بالتطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتعزز دينامية النشاط الاقتصادي والمستوى المرتفع لللياقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي. يعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا معياريا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. الهاكا أوضحت أن هذا القرار يحدد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يحدد فترة انتخابية مدتها 39 يوما تمتد من 15 غشت إلى 22 شتنبر 2026، وتشمل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 26 يوما ومرحلة الحملة الانتخابية الرسمية 13 يوما من 10 إلى 22 شتنبر 2026. في مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الرئيس مسعود بشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. وكان عرقجي قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر رئيس الفريق التفاوضي الإيراني في زيارة إلى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأمريكيين التي جرت الأحد في سويسرا. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. قبل ساعات من انطلاق المفاوضات قتلت القوات الإسرائيلية شابين لبنانيين اليوم في أحدث واقعة من نوعها، والتي جاءت على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى عالم كرة القدم ومباريات مونديال الولايات المتحدة والمكسيك، كندا مواجهة قوية تجرى مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11 على 6:00. من جهته المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على 9:00. وفي وقت مبكر من صباح اليوم، وضع المنتخب السنغالي قدما أولى خارج كأس العالم بعد هزيمة ثانية أمام المنتخب النرويجي ب3 أهداف لهدفين، فيما حسم المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الأردني ب2-1. بهذا نصل وإياكم

0: ليلى اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلا شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
1: ياك مع مصرف المغرب الموافقه النهائيه في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلا نجمع حوايج الدراري.
0: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازه؟
1: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك دار دارك في اول خطوه، الموافقه النهائيه في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
2: مصرف المغرب، انتم اولوياتنا.
3: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعه عند كل اشتراك في ويفي فيبر او بوكس 5 جي باش تفوز بشهر من توت باي بين كاس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجوده عاليه وبدون قطع على التلفاز او السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح الى غايه 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
4: مارتينيكا جان في تقديم الموجز، أهلا بكم. نستهله من إجراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبداللطيف بن رشد الزياني. المحادثات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. قرر مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. بنك المغرب فسر الأمر بالتطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي والمستوى المرتفع لليقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي. يعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا معياريا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر. الهاكا أوضحت أن هذا القرار يحدد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يحدد فترة انتخابية مدتها 39 يوما تمتد من 15 أغسطس إلى 22 شتنبر 2026، وتشمل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 26 يوما ومرحلة الحملة الانتخابية الرسمية 13 يوما من 10 إلى 22 شتنبر. في مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرئيس مسعود بشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. وكان عراقجي قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر رئيس فريق التفاوضية الإيراني في زيارة إلى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأمريكيين التي جرت الأحد في سويسرا. عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية والذي تعبره عادة خمس صادرات العالم من المحروقات. انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات قتلت القوات الإسرائيلية شابين لبنانيين اليوم في أحدث واقعة من نوعها، والتي جاءت على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة، المكسيك كندا مواجهة قوية تجرى مساء اليوم، حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأوزبكي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، ومن جهته المنتخب الإنجليزي يواجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على 9:00. وفي وقت مبكر من صباح اليوم وضع المنتخب السنغالي قدما أولى خارج كأس العالم بعد هزيمة ثانية أمام المنتخب النرويجي 3-2، فيما حسم المنتخب الجزائري مباراته ضد نظيره الأردني 2-1. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
2: L'aventure continue sur Média.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية. لقاء جديد كالعادة مستمعينا الكرام يجمعني بكم في حصاد اليوم، أرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. وكالمعتاد مستمعينا الكرام، في نقاش الحصاد اليوم عين على العلاقات المغربية الصينية التي تشهد دينامية متصاعدة تعكسها الزيارات واللقاءات الاقتصادية المتبادلة، وآخرها مشاركة المغرب في المعرض الدولي لسلاسل التوريد ببكين. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. في ميديا روبورتاج نرحل بكم إلى فرنسا، حيث تعيش البلاد على واقع موجة حر استثنائية سجلت معها أشد ليلة حرارة منذ بدء تدوين البيانات المناخية هناك. وفي القصة نتعرف على المعلق الرياضي الأرجنتيني الشهير إنريكي ماكايا ماركيز. قبل النشرة المغاربية مستمعينا الكرام، نتابع طقس الفلاح مع مولاي هشام العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالفيه الصفا مع الشمس تقريبا في كل النواحي في الحياة ديالنا، وغادي يعطي شي نشاد الشتاء في الأطلس المتوسط في جنوب المنطقة الشرقية بحال حتى في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي. القوه ديالو ما مجهده شويه الا في درعا وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو مازال ما بين 50 و 80% في عامه المناطق ما عدا في تادلا الاطلس المتوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحراره وسط النهار طالعه بالمعقول ما بين 24 و 29 درجه في دكالة، ما بين 24 و 30 درجه في ناحيه عبده، ما بين 24 و 43 درجه في واد الذهب، ما بين 25 و 30 درجه في اللوكوس، ما بين 26 و 34 درجه في السوس، ما بين 28 و 33 درجه ناحيه الريف، 29 درجه في الشاويه، ما بين 29 و 36 درجه في الساقيه الحمراء، 30 و 31 درجه في الغرب، 31 32 درجة في سايس، ما بين 31 و 34 درجة في الحوز، ما بين 31 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 36 درجة في المنطقة الشرقية، 36 37 درجة في تادلا، ما بين 36 و 42 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 38 و 42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس والحرارة العالية اللي فيه وسط النهار ولكن بلا شرقي في غالب النواحي، خاص الإخوان الكسابة يردوا بالهم البهايمهم والكسيبة ديالهم ما يخرجوهمش وسط النهار يرعاو على برا، لأن بزاف ديال الأمراض ديال الراس والعينين تيمكن تشد فيهم في هاد الشمس والحرارة، بالخصوص ديال وسط النهار ما بين 10 و5 د العشية. ويردوا لهم البال الماء ديال الشرب يكون دائما قريب لهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: والعرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميلة أيمن الأحمد. مساء الخير أيمن.
1: أهلا بك محمد وأهلا بالمستمعين الكرام في هذه النشرة المغربية التي نستهلها من المغرب وتحديدا من عاصمة البوغاز طنجة، حيث تتحول المدينة إلى مركز قرار دولي لبحث مستقبل المدن، وتتواصل في طنجة حتى 25 من الشهر الجاري أعمال المؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بمشاركة أزيد من 3000 مسؤول وخبير دولي لصياغة جيل جديد من المرافق العمومية الشاملة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل نور الدين إيجاجان.
2: مؤتمر يبحث في الحلول الناجعة لتدبير قضايا التنمية الترابية من خلال جلسات ناقشت المناخ والسكن وتقليص الفوارق الاجتماعية والمالية، نقاش يعني دول الجنوب والشمال كذلك، خصوصا أن المؤتمر يدرس كذلك تدفقات الهجرة على المستوى العالمي وما الذي ينقص مناطق على مستوى صياغة سياسات عمومية أكثر كفاءة. وفي هذا الباب استعرض المغرب تجربته في اللامركزية وتدبير الأزمات، نقطة جاءت بمختلف رؤساء الجماعات المغربية لبحث سبل الاستماع وفرص نقل التجربة صوب المدن والأقاليم. يقول اسماعيل بن الحسن رئيس جماعة أرفود:
3: جينا باش نتشاكو

0: الخبرات ونتقاسموا الاراء ديالنا ونشوفوا تجارب من الجامعات على الصعيد الدولي. والحمد لله لقاء مثمر، كاين لقاءات اللي كيداروا على الصعيد اجتماعات وورشات، وحنا حنا باش نشوفوا اشنو يقدر يتزاد، والاضافه النوعيه اللي تقدر تزاد للجامعات ديالنا.
1: المؤتمر الذي يعرف مشاركة 3000 مسؤول من بينهم وزراء وقادة أعمال يتقصى كذلك سبل استثمار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعل تجارب مدن رائدة في هذا الباب محط أنظار العالم، كما ترفع التحدي أمام باقي الحواضر لتجاوز مشاكل تصنفها أشغال المؤتمر ضمن الجيل الأول للتعثرات.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. قرر مجلس بنك المغرب المنعقد اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. بنك المغرب فسر الأمر بالتطور المرتقب للتضخم في مستويات متماشية مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزز دينامية النشاط الاقتصادي والمستوى المرتفع لللايقين المحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيد الدولي. شهد القطاع المصرفي في تونس شللا تاما إثر دخول موظفي البنوك والمؤسسات المالية في إضراب عام عن العمل يمتد لثلاثة أيام متتالية تلبية لدعوة الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين. وجاء هذا التصعيد الاحتجاجي في توقيت حساس يتزامن مع الموعد الدوري لصرف أجور الموظفين، وذلك للضغط من أجل الاستجابة لجملة من المطالب المهنية وعلى رأسها إقرار زيادة في الرواتب وفتح قنوات حوار وتفاوض جادة مع الأطراف المعنية. وفي المقابل تواجه التحركات النقابية تحذيرات رسمية وضغوطا من الجهات الإدارية التي هددت بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل. التفاصيل ضمن مراسلة فاتح الفالحي من تونس العاصمة.
3: تونس بلا بنوك لثلاثة أيام، إضراب عام أحدث شللا وأربك حياة التونسيين. أبواب مقفلة أمام المعاملات البنكية سوى صرافات آلية بدأ بعضها يخرج عن الخدمة. تقطع السبيل بتوفيق فبات بلا ملجأ كغيره من الزبائن.
4: الديستريبيتور ما عطانيش، البنوك يظهر لي اليوم في إضراب، تعطت مصاري طال عندي فاتورات باش تخلصهم 100 ودور.
3: اكتظاظ أمام الصرافات الآلية، فالإضراب يمتد لثلاثة أيام، ما دفع بالكثير إلى التزود المسبق بالنقود على باب الحيطة، رغم أن غالبية البنوك ستعمل على تأمين السحب والدفع الإلكترونيين حسب خالد موظف بنكي.
5: نطالبوا بحقوقنا كما الناس الكل، نحن مواطنين عاديين أول حاجة، ماناش نوقفوا مصالح العباد على غرار كوننا احنا تو أنا تو عمرت الماكينات نتاع الفلوس، باش كي يجي الحريف يلقى الماكينة فيها فلوس يجبد يقضي حاجته ويمشي على روحه.
3: إضراب البنوك سببه مطالب مادية، أساساً الزيادة في الأجور المتعلقة بسنة 2025. انقطاع التفاوض دفع بالنقابات إلى التصعيد. سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة المهنية للبنوك.
6: من 3 و4 نوفمبر 2025 الإضراب الأول، وإحنا مطالبين إلى جلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه لا توجد أذان صاغية. وسابقة في تونس وسابقة في تاريخ البنوك هذم المسؤولين وكأنهم يدفعون بكائن الإضراب، اليوم يدفعون بكائن الأزمة.
3: المجلس البنكي والمالي الطرف المفاوض علق على الإضراب بالقول إنه لا يستند إلى مبررات اقتصادية واجتماعية واضحة، وعلن قراره خصم أيام الإضراب من أجور أعوان البنوك، قرار يزيد من حدة لي الذراع. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
2: أعلن 104 أعضاء في مجلس النواب الليبي ترحيبهم بمبادرة أمريكية جديدة تهدف إلى توحيد الحكومة والسلطة التنفيذية في البلاد، والتي قدمها مساعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا. هذا الدعم النيابي الواسع الذي جاء عبر بيانين منفصلين يتزامن مع تحركات سياسية مكثفة في العاصمة طرابلس، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا آليات تنفيذ خارطة الطريق المشتركة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد إلى الاستقرار. لفهم طبيعة هذه المبادرة وكيف يتفاعل معها الليبيون، نتابع مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.

0: تتزايد الأصوات الليبية المرحبة بخطة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس بشأن توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، حيث أعلن قرابة 100 عضو بمجلس النواب الليبي ترحيبهم بها، بالإضافة إلى ترحيب قيادة الجيش في شرق ليبيا وعدد من البلديات في جنوب البلاد بهذه المبادرة. معتصم الشاعري محلل سياسي:
1: في اعتقادي أنها لقت ترحيبا من العديد من الأطراف الدولية والمحلية، والأطراف المحلية هي مثل المجلس الأعلى للنواب. معظم أعضاء مجلس الأعلى للنواب أصدروا بيانا وأيدوا في هذه المبادرة. القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا أيدت هذه المبادرة.
0: ومع الترحيب الليبي بهذه المبادرة، قام رؤساء مخابرات مصر وتركيا وإيطاليا بزيارات إلى كل من طرابلس وبنغازي لبحث التعاون مع الأطراف الليبية ومناقشة تفاصيل الخطة الأمريكية في ليبيا وفق مراقبين. فتح الشبلي رئيس تجمع الأحزاب الليبية:
2: الذين يؤيدون هذه المبادرة فطبعا المستفيدون سيؤيدون القيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، لأن هذا الحل هو في مصلحتهم.
0: وفي محاولة لإثبات الوجود ضمن هذا الحراك السياسي الإقليمي والدولي بشأن ليبيا، يسعى رؤساء المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لضمان وجودهم في المشهد الليبي من خلال وثيقة مبادئ أعلنوا عنها، تدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في بداية العام المقبل. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
3: حل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق بالعاصمة السورية دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء ركز على تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين. عقب هذا الاستقبال، عقد ولد مرزوق جلسة مباحثات موسعة مع نظيره السوري أسعد الشيباني، خصصت لتوسيع الشراكات بين دمشق ونواكشوط في قطاعات حيوية متعددة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الدبلوماسي الدوري حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل. ونصل اللحظة إلى صفحتنا الرياضية ونستقبل الزميل الحسن الجابري. حسن، مساء الخير.
4: مساء النور أيمن.
3: إذن نتابع معك الحسن كرة القدم ومشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي الذي ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة هايتي غدا برسم الجولة الثالثة من دوري المجموعات، والناخب المغربي محمد وهبي يعقد ندوة صحفية مساء اليوم لتسليط الضوء على المباراة التي تقام في أتلانتا الأمريكية.
4: على إيقاع التركيز والطموح، يضع المنتخب المغربي الأول آخر اللمسات على تحضيراته قبل الموعد الحاسم غدا أمام منتخب هايتي برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المونديال المتواصل بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. أسود الأطلس يخوضون مساء اليوم بمدينة أتلانتا الأمريكية حصتهم التدريبية الأخيرة بمرافق جامعة كينتساو، حيث يسعى الناخب الوطني المغربي محمد وهبي إلى تثبيت الخيارات الفنية والتكتيكية التي سيعتمدها في مواجهة لا تقبل التهاون، عنوانها تأكيد الحضور القوي ومواصلة الحلم المونديالي. قبل الحصة الأخيرة يطل محمد وهبي على وسائل الإعلام في ندوة صحفية إلى جانب حارس المرمى منير محمدي للكشف عن درجة جاهزية المجموعة المغربية وأجواء التجمع المغربي واستعراض مفاتيح مباراة قد تحدد هوية متصدر المجموعة الثالثة. في ظل المعنويات المرتفعة والثقة التي تسود صفوف المنتخب، يترقب الشارع الرياضي المغربي مواجهة الغد بكثير من التفاؤل، أملا في أن يواصل الأسود مسلسل التوهج الذي بصموا عليه في أول جولتين من خلال تعادل مميز، أداء أمام البرازيل بهدف لمثله وفوز في الجولة الثانية على اسكتلندا، ما جعل النخبة المغربية تضع قدما ونصف في الدور الثاني قبل لقاء الغد الذي يبدأه الأسود بهدف تأكيد التأهل وبأداء يليق بطموحات الجماهير المغربية. لقاء المغرب هذه للإشارة ينطلق غدا بداية من 11 ليلا بالتوقيت المغربي،
3: ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المغربي. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية النشرة المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات اللقاء يتجدد من جديد مع الزميل محمد بن عبو في باقي فقرات ومواد الحصاد.
5: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
7: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
8: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
9: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. لحظة مستمعنا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. تشهد العلاقات المغربية الصينية دينامية متصاعدة تعكسها الزيارات واللقاءات الاقتصادية المتبادلة، وآخرها مشاركة المغرب في المعرض الدولي لسلاسل التوريد ببكين، حيث تم التأكيد على الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات الصينية. فالمغرب بفضل موقعه الاستراتيجي وبنياته التحتية وإصلاحاته الاقتصادية يسعى إلى تعزيز مكانته كمنصة إقليمية تربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، فيما تبحث الصين عن توسيع حضورها الاقتصادي في أسواق واعدة. في نقاش الحصاد اليوم نسلط الضوء على واقع وآفاق الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبكين ودور الاستثمار في دعم التنمية بالبلدين. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كل من الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
9: الشكر لك على قبول دعوة ميديا أستاذ الكريم. وأيضا يحضر معنا دكتور يدير أكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية من الدار البيضاء. أيضا مرحبا بك أستاذ يدير.
11: مرحبا بكم في ميديا ومرحبا بالضيف الكريم، شكرا على الاستضافة.
9: الشكر لك أيضا أستاذي الكريم. وأبدأ معك أستاذ رضوان، كيف تقيمون مسار العلاقات الاقتصادية بين المغرب والصين منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في 2016، وما الذي يجعل المغرب وجهة يمكننا أن نقول جذابة للاستثمارات الصينية مقارنة بوجهات أخرى في المنطقة؟
10: نعم، للتذكير فقط، فقد مر على 10 سنوات أو أزيد من 10 سنوات تقريبا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين منذ زيارة جلالة الملك إلى الصين وإبرام عدد من الاتفاقات في إطار هذه الاستراتيجية. اليوم هناك زخم قوي ومتنامي للشراكة للتعاون بين الصين والمغرب. منذ التوقيع على هذه الشراكة لاحظنا واحد الدينامية قوية متواصلة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والصين. هناك تعلمون على أن المغرب منذ أو خلال السنوات الأخيرة يريد تنويع شركائه وتعزيز أيضا علاقاته مع شركاء غير تقليديين خارج الاتحاد الأوروبي. أعتقد على أنه اليوم بتعليمات ملكية سامية هناك رغبة في تقوية مبادلات تجارية مع الصين، البحث عن شراكات جديدة في قطاعات استراتيجية واعدة. قلتم المغرب، لماذا المغرب واختيار المغرب؟ لأن المغرب المكانة الاستراتيجية، الموقع الجغرافي المتميز. اولا هو قريب من جل الاسواق العالميه، من السوق الاوروبيه، السوق الافريقيه، كذلك على الشرق الاوسط علاقات ثنائيه متميزه مع الصين. المغرب ايضا هو واحد البوابه نحو افريقيا واوروبا، والمغرب شريك اساسي للصين من اجل تعزيز ايضا الحضور ديالها داخل القاره الافريقيه. اذا طموح المغرب اعتقد على انه هو طموح الصين، هو البحث عن فرص جديدة للتعاون والشراكة على أساس من الحوار، من الاحترام المتبادل، الاعتماد أيضا المتبادل. أعتقد على أن مبادرة الحزام والطريق التي كان المغرب من أول دول على الأقل داخل القارة الإفريقية الذي وقع عليها، وهي واحد مبادرة كبيرة جدا ومهمة الأهم على الإطلاق في مجال الاستثمارات الصينية في العالم وداخل القارة الإفريقية. وأعتقد على أن هذه المبادرة تتيح تحقيق هذا الطموح اللي عند المغرب وعند الصين من أجل استكشاف والبحث عن الفرص للتعاون والشراكة.
9: نعم، أنتقل إليك أستاذ يدر. كما استمعت لمداخلة الأستاذ رضوان والذي أجمل مجموعة من الأشياء التي تجعل من هذه الشراكة ذات بعد يعني اقتصادي قوي جدا، وخصوصا خلال العشر سنوات الأخيرة، الأستاذ رضوان قال أيضا أن المغرب يوفر إطار تنافسي وشفاف، وأيضا يوفر يعني موقع جغرافي مهم للشركات الصينية. سؤالي لك أستاذي الكريم، إلى أي حد يعني ساهم مثلا الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز جاذبية المملكة، وكيف يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الحوافز التي يقدمها المغرب لتطوير مشاريع ذات القيمة المضافة؟
11: شكرا مرة أخرى على الاستضافة. ضمن الإضافة وعطفا على ما قاله الأستاذ الجليل، أن العلاقة الصينية المغربية تحدت المجالات التجارية والدبلوماسية، ولكنها تقريبا أصبحت جزء من إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. ظل هذه التحولات اللي كنعرفوها واللي كيعرفها العالم، فالعلاقات المغربية الصينية أصبحت علاقة متميزة، والصين نعرف جميعا أنها دولة براغماتيكية تبحث عن الفرص وتبحث عن الإمكانيات خروج من الحدود الجغرافية ديالها ومن النطاق الآسيوي إلى مناطق أخرى، وطريق الحرير خير دليل على ذلك. فبالتالي ما قام به المغرب من خلال إصلاحات اقتصادية وإصلاحات يعني قانونية ميثاق الاستثمار، وكذلك النظرة ديال 2030 بالنسبة للمغرب، الصين تعتبرها فرصة تاريخية لتحويل هذه العلاقات إلى رفيع التنمية والسيادة الاقتصادية. ولعل جزء من الأمثلة يمكن يبين لنا هذه المسألة هو أن الشركة ديال غوسيون هاي تكنولوجي الصينية استثمرت تقريبا ما يقارب وستستثمر ما يقارب مليار و300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع ضخم للبطاريات الكهربائية في المغرب، مع إمكانية رفع الاستثمار مستقبلا إلى ما يفوق 6.5 مليارات. كذلك أن شركة أخرى صينية ملايين ديال الدولارات في سلسلة إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية. فبالتالي هنا كيتضح لنا أن الصين، وكان أخواتي بالنسبة لنا براغماتيك، أنها تشتغل زيادة بل أنها تستغل ما يمكن أنه يستغل في هذا المجال هذا. فبالإضافة إلى ما قاله الأستاذ من ناحية الموقع الجغرافي للمغرب، كذلك أن الفرصة ديال المغرب 2030 وهذه النقطة تشكل فرصة تاريخية للصين من أجل الاستفادة من يعني الاستثمارات الضخمة اللي غيعرفها المغرب، سواء في المطارات، الموانئ، تطوير الشبكة ديال القطار فائق السرعة، المنشآت الرياضية، المنشآت السياحية، وكذلك تطوير المدن الذكية والرقمنة، وتعزيز كذلك البنية التحتية ديال المملكة. فالصين كتستغل هذه المسألة هذه، وكتستغل كذلك أن المغرب مش بعيد البحث عن التمويلات، لأن مثلا البنك الإفريقي للتنمية أعلن على أنه غادي يمول تمويلات مرتقبة للمغرب ما يفوق 150 مليون يورو مشاريع البنية التحتية. فبالتالي الصين كيبان لها هنايا بأنه كاين إمكانية. ما ننساوش كذلك أنه بإدارة الميثاق الاستثمار والتحفيزات اللي كاينة، المغرب مرتبط بأكثر من ما يفوق 60 إلى 70 اتفاقية تبادل حر مع العديد من الدول. فمسألة تستغلها الصين كذلك من ناحية الإفريقية، ولكن كذلك توجه الأوروبا ولماذا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وغيكون هذا بالنسبة لها مخرج كذلك من العقوبات الاقتصادية أو الحواجز الجمركية اللي دارتها أمريكا في عهد ترامب. فالإمكانية ديال أنه تفتح مع المملكة ممكن أن الصين تستفيد من هنا، ولكن كذلك المغرب يجب أن يكون حذرا وأن يكون ذكيا وأن يكون براغماتيكيا من أجل أخذ الأكثر من هذه الاستثمارات، سواء من تكوين الموارد البشرية
12: كذلك الصناعة، لأنه حقيقة صراحة وبدارجة يعني ذاك الشيء اللي دار الصين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا نقل التكنولوجيا، يجب على المغرب كذلك أن يذهب في نفس النسة وفي نفس الاستراتيجية من أجل خروج ببلادنا وجعلها كذلك منطقة اقتصادية وكتخلق القيمة ولما لا فرص ديال الشغل ورفع يعني التجاري ديال المملكة.
13: نعم، أنتقل إليك أستاذ رضوان، والنقطة المتعلقة بالضبط التي تحدث عنها الأستاذ يدروا المتعلقة باستراتيجية الصين الاقتصادية المرتبطة بإفريقيا، هناك حديث عن شراكة ثلاثية المغرب الصين إفريقيا، كيف يمكن لهذه الصيغة أن تساهم في دعم التصنيع والتنمية داخل القارة الإفريقية في ظل يعني تنافس دولي قوي على الاستثمار في القارة الإفريقية ككل؟
14: ونعم، الصين بقدراتها بتجربتها في الصناعة، والمغرب طبعا بمؤهلاته ومزاياه التنافسية العديدة والمتنوعة بالمشاريع ديالو الضخمة والمهيكلة، بنية لوجستية حديثة ومتطورة، شبكة واسعة من المناولين، اتفاقات تجارية تمنح امتيازات وإعفاءات جمركية كبيرة لدولة الصين. اليوم هناك مشاريع صناعية ضخمة في بلادنا خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء وصناعة السيارات. نعم، الثلاثي المغرب الصين إفريقيا، نعلم على أنه الصين مؤخرا منحت إعفاء شامل من الرسوم الجمركية لصالح 53 دولة إفريقية تجمعها بها علاقات دبلوماسية. هذا الإعفاء من دون شك سيساهم في الرفع من حجم الصادرات نحو الصين، لكن نعلم على أن الميزان التجاري اليوم بين المغرب، البنية ديالو بين المغرب والصين هي لصالح الصين، عندنا 11 مليار ديال الدولار من المبادلات، فعشرة ديال المليار كلها صادرات ديال الصين نحو المغرب في مقابل مليار واحد. إذن الأمر يحتاج إلى تحالفات استراتيجية بين المقاولات المغربية حتى تتمكن من ولوج سوق كبير كالسوق الصينية. نحتاج كذلك إلى من أجل اختراق السوق الصينية، نحتاج إلى تحسين التنافسية على مستوى الأسعار تحديدا. الصين اليوم تسعى أكثر من شراكة استراتيجية، تسعى اليوم إلى إبرام واحد الشراكة موسعة وشاملة، إبرام اتفاق ديال التبادل الحر يكون شامل غير إلى جانب طبعا الإعفاء من الرسوم الجمركية. اليوم هناك لأنه الصين تريد ماشي المبادلة التجارية، تريد مزيد من الاستثمارات داخل المغرب. إبرام هذا الاتفاق أعتقد يفرض أولا وقبل كل شيء واحد قياس الأثر على الاقتصاد الوطني، على الصناعات المحلية، على المقاولات المغربية، على إنعاس الصادرات المغربية نحو الصين، ولوج السوق الصينية الكبيرة والواسعة. اليوم الصين تسعى إلى تعزيز كما تعلمون السيطرة ديالها في مجال صناعة السيارات خاصة الكهربائية والهجينة، تريد كذلك إعادة توطين عدد من الفروع ديال الإنتاجية نحو المغرب، ومنه طبعا إلى الولوج بسهولة إلى معظم الدول الإفريقية. طبعا تريد تفادي واحد السياسة تجارية أوروبية متشددة جدا، وتجنب أيضا الضغط الجمركي الأوروبي. اليوم رانا نعلم على أنه حوالي أو أزيد من 40% ديال ثمن السيارة هو رسوم جمركية داخل أوروبا، خاصة إذا علمنا أن الصين اليوم راه تنتج سنويا حوالي 35 مليون مركبة، وهي بذلك تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها. اليوم منذ 2020 الصين استثمرت في بلادنا حوالي 6 مليار ديال الدولار، 50% من مجموع الاستثمارات في قطاع السيارات وحده، 50% أنجزت في الاستثمارات اللي دارت في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نصف ديالها في المغرب. نعم. عندنا جوج ديال المصانع كبيرة جدا، مصنع ديال ميغا بروجي طنجة ومصنع ديال القنيطرة، استثمار حوالي 1.3 مليار دولار لصناعة البطاريات الكهربائية تشغل أو تخلق حوالي 17 منصب شغل، واحد البنية ديال الإدماج محلي مهمة جدا. هناك قبل كل شيء هناك نقل للتكنولوجيا، نقل للخبرة طبعا حتى تستفيد بلادنا طبعا في مجال التصنيع وتنقل هذه الخبرة نحو عدد من الدول الإفريقية الشقيقة، لأن الإعفاء هو يعني بشكل مباشر إعفاء من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، لكن بشكل غير مباشر الإعفاء يساهم أيضا في تطوير الصناعة الإفريقية والصناعة في بلادنا.

0: بلادنا طبعا عبر تخفيض التكاليف وتحسين التنافسية وبالتالي الرفع من حجم الصادرات نحو الصين.
1: بالفعل أستاذي الكريم، ويمكن يعني حسب ما أجمعتما عليه أن تشهد أو أن نشهد خلال السنوات المقبلة انتقال من مرحلة تعاون تجاري إلى شراكة صناعية وإنتاجية أكثر عمقا بين البلدين، وأيضا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية يمكن للمغرب والصين بناء نموذج تعاون طويل الأمد يقوم على المنفعة المتبادلة. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: مرحبا.
1: وأيضا جزيل الشكر للأستاذ الدير أكيندي أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية كان معنا من الدار البيضاء، أيضا شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا. ونقطة أخيرة، يعني تتواني يجب أن يكون المغرب حاذقا في استغلال هذه العلاقات الصينية من أجل الوحدة الترابية ديالنا وندفع الصين ثمرة الأقاليم الجنوبية.
1: شكرا لك دكتور على هذه الإضافة. إذا مستمعينا الكرام فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.
3: Pour la première fois de son histoire, le 26 juin, Mewazine ouvre les portes du Théâtre Royal de Rabat. Dans cet écrin d'exception, une voix légendaire s'apprête à illuminer la scène. Didi Bridgewater Quartet, icône du jazz, arrive à Rabat pour une soirée portée par l'élégance, l'émotion et la magie du live. The Didi Bridgewater Quartet, le 26 juin au Théâtre Royal de Rabat. Pour toute information sur les spectacles, connectez-vous sur mewazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mewazine, un événement maroc culture.

0: بعد قليل في الحصاد. القصة.
1: أكيد وخوان خوزي لوبيس. أنتراندو غاريكا.
2: عن عمر يناهز 91 عاماً يشارك أنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم العرس الكروي العالمي الكبير.
0: للحديث بقية،
3: هل تصدقون أن هناك شعراء يشترون قصائد غيرهم بالفعل وليس فقط عادل إمام في مرجان أحمد مرجان؟ ثم هل تصدقون أن هناك شعراء يشترون ترجمة دواوينهم وأن هناك روائيين يكلفون كتبة لكتابة نصوصهم مقابل مبالغ مالية؟ قد لا تصدقون، لكن هذا يحدث اليوم.
0: ميديا ريبورتاج.
4: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتان، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة. هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف ووحدة أمام حدث غير مسبوق.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
5: حصاد اليوم محمد بن عبو.
6: تمام 6:48، أنتم في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. في عمر 91 يواصل الأسطورة الأرجنتينية في مجال التعليق الرياضي إنريكي ماكايا ماركيز حضوره في العرس الكروي العالمي بمشاركته 18 في تغطية نهائية كأس العالم، هذه المرة في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. قصة المعلق الأرجنتيني الشهير نتعرف عليها رفقة الزميل إبراهيم الغربي.
1: أكيد وخوان خوزي لوبيس. أنتراندو غاريكا. ديبوكا غاريكا.
2: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك أنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس، وهي إحدى المحطات الأكثر

0: أكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن العشرين كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد، ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره، فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958، وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1986، ورأى تكريس ميسي في العام 2022. في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد يتذكر مغامرات مكوكية، حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز DC-7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود، وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره، قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا، لا يحب ماريكي ماكايا ماركيس أن يستحضر عبارة يد الله، وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر، هدف القرن، لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز، وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجم يوان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014، هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد، والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتدائه قميص إسبانيا، لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه. من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاما من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها، لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائما شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدا الأمر متناقضا فإن تطوره يبطئ بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال يوضح أن اللاعبين باتوا أكثر استعدادا ويتمتعون بقدرة تحمل وقوة أكبر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تقنيتهم أفضل. حصل المخضرم على جائزة الصحفي الأكثر مشاركة في كأس العالم عام 2022 في مونديال قطر، بات يمضي فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يشكك رغم سنه في أن مكانه هو في كأس العالم، وقال كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطاً. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.
1: ميديا بودكاست quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche, star du sport avec Mohamed Amimi, Al-Shahid avec Naufel Awamla, Wamadat avec Nouha Youssef, L'Arbre à Palabre avec Rachid Mbarki, Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi, Fil Maktaba avec Timad Salam et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.

0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Mehdi 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Mehdi 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
1: Mehdi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: Mehdi 1, Hassadou Liaoum. محمد بن عبو.
3: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس. في المغرب من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بمختلف مناطق المملكة تقريبا، ومن المرتقب أيضا تسجيل تساقطات مطرية فوق الأطلس المتوسط والشرق الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط وطنجة، 25 درجة بالدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشيدية ووجدة، 32 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا بشمال غرب البلاد ووسطها وجنوبها والصحو باقي المناطق، كما من المحتمل تسجيل عواصف رعدية فوق منطقة الأوراس والمناطق المجاورة. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 41 درجة بشلف، 39 درجة بتمن راس وغردايا، 38 درجة ببسكرة، 45 درجة بأدرار، 29 درجة ببجاية، 28 درجة بوهرة. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بالجنوب والجنوب الشرقي والصحو غالبا بباقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل تساقطات رعدية فوق مرتفعات البلاد والمناطق المجاورة. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 31 درجة بالقصرين، 32 درجة بكل من صفاقس كابس. تمام السابعة مساء باستديوهاتنا بميديا، موعد النشرة أو نشرة الأخبار المفصلة معك من جديد الزميل أيمن الأحمد. مرحبا بك أيمن.
4: مرحبا بك محمد، وأهلا بكم مستمعين الكرام في عرض

0: بقى السابعة. تضارب تصريحات واشنطن وطهران والخلاف الجذري حول تفتيش المنشآت النووية المتضررة وربطه بآلية رفع العقوبات يهدد بانهيار محادثات السلام الناشئة رغم جهود الوساطة الباكستانية المستمرة. أكثر من 37 سفينة شحن تعبر مضيق هرمز مسجلة رقما قياسيا منذ بداية الحرب، ومنصة كيبلر لتتبع السفن تربط الانتعاش بتوقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لجنة أممية تتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا في غزة، وتعتبر ذلك دليلا رئيسيا يثبت نية الإبادة الجماعية. بنك المغرب يثبت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% ويتوقع تراجع معدل التضخم إلى 1.5% خلال العام الجاري. التغيرات المناخية تضرب جنوب بريطانيا بموجة حر قياسية تغلق السلطات على إثرها المدارس في العاصمة لندن، ومكتب الأرصاد البريطاني يرفع التأهب للدرجة الحمراء وسط فيضانات مفاجئة تعطل حركة القطارات. نستهل هذا العرض الإخباري بمستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث يخيم التضارب الدبلوماسي الحاد على مسار التهدئة الناشئ بين واشنطن وطهران. ففي وقت يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت بشكل كامل وتام على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها، تسارع طهران إلى نفي ذلك معلنة بشكل قاطع أنها لن تسمح بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف في الأمريكي والإسرائيلي الأخير. هذا الخلاف الجوهري حول الملف النووي يتزامن مع جولة وساطة يقودها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة الباكستانية إسلام أباد لتفكيك الشروط النفطية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنقاذ تفاهمات السلام من الانهيار. نستمع بهذا الخصوص للدكتورة شيماء المرسي، مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة، تحدثت ليوسف النعماني.
1: إيران سبق واتهمت الوكالة بأنها وكالة مسيسة تخدم أجندات إسرائيلية أمريكية، ولهذا كان من الطبيعي جدا أن ترفض إيران هذا البند، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أن مفتشي الوكالة سيبدأون عملهم في إيران في أقرب وقت ممكن. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هذه الخطوة ستتسبب في تعطيل أو تعليق المفاوضات؟ يعني أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي مشكلته الحقيقية في الحصول على اليورانيوم المخصب، لأن أمريكا إن لم تحصل على اليورانيوم المخصب ستجد تعنتا وتدخلا من الكونجرس الأمريكي الذي سيدفع بسلطته بتعطيل أي اتفاق مبرم بين إيران والإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يريد على الأقل يعني تحديد مواقع اليورانيوم المخصب من أجل استهداف، وإيران تدرك هذه الحقيقة، ولهذا هي لن تسمح بخطوة دخول مفتشي الوكالة، لأن أيضا إيران إن سمحت بدخول مفتشي الوكالة يعني ستكشف عن أوراق سرية لم تعلن عنها فيما يتعلق بملف التخصيب، لأن يعني هنالك تقارير تقول أن نسبة التخصيب إلى ما فوق 80%، لكن التقارير السرية أو المسربة تقول أن نسبة التخصيب تجاوزت 80%، وإيران لا تريد أن يعني يكون للإدارة الأمريكية ورقة قوية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي، وبالتالي ستبرر موقفها فيما قررت باستهداف إيران مجددا.
0: في غضون ذلك يسجل مضيق هرمز حركة عبور استثنائية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في مؤشر يعكس الانعكاس الفوري للتطورات الدبلوماسية. بيانات منصة كيبلر الدولية لتتبع الشحن كشفت عن عبور 37 سفينة شحن على الأقل عبر الممر المائي الاستراتيجي عقب توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا العبور القياسي شمل أيضا ناقلات للغاز الطبيعي المسال، مما يعيد الثقة تدريجيا لأسواق الطاقة والتجارة العالمية. ولمعرفة ما إذا كان هذا الانتعاش البحري يؤسس لعودة الاستقرار الاقتصادي، نستمع إلى قراءة أنور القاسم المحلل الاقتصادي من لندن، حاوره يوسف النعماني.
2: فتح مضيق هرمز يعتبر خبرا

0: طيبا للاقتصاد الدولي، لكن ليس كافيا. الاقتصاد الدولي تضرر بشكل كبير وفعلي، سواء في قطاعات الطاقة بالنسبة للنفط وأيضا الغاز، إضافة إلى قطاعات التأمين وقطاعات النقل والسياحة، كل هذه تضررت. تحتاج الأسواق إلى وقت طويل جدا كي تتعافى، وأيضا الدول تحتاج إلى وقت أطول كي تستطيع أن تملئ خزاناتها من الاحتياطات التي استنفذت أثناء هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة. لا ننسى أيضا أن النمو الاقتصادي الدولي تباطأ بشكل كبير، وهذا أيضا بدوره يحتاج إلى وقت كي يستعيد المستثمرون وتستعيد الاقتصادات أنفاسها ويستعيد قوة الدفع والاستثمار. هناك دول قد تخطط للاستفادة من درس إغلاق مضيق هرمز باعتباره مضيقا حيويا وشريانا حيويا، سواء بالنسبة للطاقة أو بالنسبة لسلاسل الغذاء، وبالتالي يجب التفكير والتخطيط لبدائل مستقبلية إذا حدثت أي حرب في المنطقة، وهذا متوقع طبعا. قد تحدث مشاكل مستقبلا وقد يعاد إغلاق مضيق هرمز.
1: ننتقل إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث تواجه إسرائيل اتهامات أممية ثقيلة تركز على الاستهداف الممنهج للفئات الأكثر هشاسة في قطاع غزة. تقرير جديد أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أفاد بأن القوات الإسرائيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين عمداً، معتبرة أن هذا السلوك يمثل ركيزة أساسية تثبت نية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتدمير المجتمع الفلسطيني. وأوضح التقرير الأممي أن عمليات القتل والانتهاكات في قطاع غزة المدمر وفي الضفة الغربية لا تزال مستمرة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل سارعت السلطات الإسرائيلية إلى رفض هذه الخلاصات وتوجيه انتقادات حادة للجنة الأممية. للتعليق اتصل الزميل يوسف النعماني بأيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين.
2: هذا التقرير الأممي متوقع جدا في ظل هذه المرحلة. في غزة في عندنا أكثر من 100,000 شهيد حسب الإحصائيات الفلسطينية، فيهم أكثر من 30,000 طفل أقل من 18 عام، وبالتالي سقط هذا العدد الكبير من الأطفال لأنه كانت يعني مرحلة إبادة كاملة ومتكاملة. كل ذلك دفع المنظمات الحقوقية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، من اليونيسيف إلى سيف تشيلدرن إلى كل هذه المنظمات، يعني إلى تبني تقارير مستقلة. واليوم الأمم المتحدة في عداء واضح مع دولة الاحتلال، ليس بسبب أن الأمم المتحدة تحب أن تكون معادة لإسرائيل، وإنما بسبب السياسات الإسرائيلية. في هناك سعي إسرائيلي للتضييق على الأمم المتحدة وعلى التقارير الدولية، لكن في نفس الوقت في هناك العديد من الدول داخل هذه المنظمات الإقليمية والدولية الذي يدعم أهمية وجود تقارير مهنية مستقلة توثق حالات الانتهاك وحالات القتل وحالات الإعدام التي تمارسها إسرائيل. وبالتالي أنا بعتقد أهمية هذا التقرير هو أهمية الدول الأعضاء التي تنتمي إلى الأمم المتحدة والتي تسعى جاهدة تقديم أدلة واضحة ودامغة تقول أن إسرائيل ارتكبت جرائم ليس فقط بحق الرجال والنساء، وإنما أيضا بحق كل الفلسطينيين داخل غزة وفي الضفة الغربية أيضا.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان محادثات مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وتناولت المحادثات الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي لمواجهة مختلف التحديات الراهنة. كما استعرضت المحادثات مسار العلاقات الأخوية التاريخية المتينة بين المغرب والبحرين والتطور الذي تشهده، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في المغرب اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا معياريا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في الخدمات أو في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم 23 من شتنبر المقبل. الهاكا أوضحت أن هذا القرار يحدد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يحدد فترة انتخابية مدتها 39 يوما تمتد من 15 من غشت إلى 22 من شتنبر.

0: وتشمل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 26 يوما ومرحلة الحملة الانتخابية الرسمية 13 يوما من العاشر إلى 22 من شتنبر. نبقى في المغرب، حيث تطغى لغة الاستقرار والنظرة الاستشرافية على قرارات السياسة النقدية لبنك المغرب. مجلس بنك المغرب وفي اجتماعه الفصلي المنعقد اليوم قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، وأوضح البنك المركزي في بلاغ له أن هذا القرار يأتي ليتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتعزيز دينامية النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين دوليا. وفي سياق المؤشرات ذاتها، تشير توقعات بنك المغرب إلى أن معدل التضخم سيسجل انخفاضا ليصل إلى 1.5% في المتوسط خلال سنة 2026. التفاصيل في تقرير الزميل زهير التومي.
1: انطلاقا من تشخيص يدعم معدل التضخم في مستويات متحكم فيها ومؤشرات ماكرو اقتصادية متفائلة في طليعتها نسبة النمو واستحضارا لظرفية دولية موسومة بمستوى مرتفع من اليقين، ارتأى بنك المغرب أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. بلغة الأرقام، يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية المتحكمة في السياسة النقدية إلى 1.5% خلال هذه السنة، قبل أن يبلغ 2.1% السنة المقبلة، بحيث يرتقب وفق تقديراته أن يؤدي ارتفاع فاتورة الطاقة وأسعار المحروقات فضلا عن التضخم المستورد عموما إلى تسارع ملحوظ في التضخم المحلي الذي يتوقع أن يظل مع ذلك معتدلا على المدى المتوسط. وبخصوص معدل النمو، فقد جدد بنك المغرب تقييمه الإيجابي لأداء الاقتصاد المغربي هذه السنة، متوقعا أن يرتفع إلى 5.2% مستفيدا من انتعاشة القطاع الفلاحي والأنشطة غير الفلاحية. توقعات وإسقاط تتقاطع مع تلك الصادرة عن باقي الهيئات والمؤسسات المالية الوطنية والدولية سواء على الصعيد القطاعي أو الكلي، في مؤشر على صمود الاقتصاد الوطني وديناميته رغم إكراهات الظرفية الدولية بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية.
0: ونختم هذه النشرة بمستجدات التغيرات المناخية الطاغية على المستوى العالمي. العاصمة البريطانية لندن تعيش ومناطق جنوب المملكة المتحدة تعيش على وقع تقلبات جوية حادة تجمع بين التطرف الحراري والفيضانات المفاجئة، وأدت موجة الحر الشديدة إلى إغلاق الحديد من المدارس وتعطيل حركة السفر، وذلك بالتزامن مع عواصف رعدية عنيفة تسببت في فيضانات اجتاحت أجزاء من لندن وأوقفت حركة القطارات. مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أصدر تحذيرا استثنائيا باللون الأحمر يشمل جنوب إنجلترا وويلز، ووسط توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو قد تصل إلى 39 درجة مئوية. ويربط الباحثون هذه الموجة الحادة الناتجة عن قبة حرارية قادمة من أوروبا وتطور ظاهرة النينيو بالتداعيات المستمرة لظاهرة التغير المناخي. التفاصيل في مراسلة حميد الأزهري من لندن.
2: تحذير نادر باللون الأحمر، ذلك الذي أصدره مكتب الأرصاد الجوية، وهو أعلى درجات الإنذار وأشدها، يشير إلى خطر يهدد الأرواح. لذلك تعطلت حركة القطارات في مناطق عديدة، وسارعت مئات من المؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها، كما تقول لنا فيكتوريا لانغلي مديرة إحدى المدارس الابتدائية في شمال إنجلترا.
3: مبانينا غير مهيئة للتعامل مع هذه الدرجات من الحرارة، ولذلك يتجاوز الحر في كثير من الأحيان حاجز 30 درجة مئوية داخل بعض فصولنا الدراسية.
2: العلماء يؤكدون أن توالي هذه الظواهر المناخية المتطرفة بات السيناريو الأكثر ترجيحاً في ظل التصاعد المستمر للاحتباس الحراري. إيميلي شاكبرغ عالمة المناخ في جامعة كامبريدج:
4: ما يحدث يجب أن يكون تحذيراً بالغ الأهمية للجميع في هذا البلد، ولا سيما لصناع القرار، كي يعلموا أن التغير المناخي أمر لا مجال للتغاضى عنه.
2: موجة الحر هذه هي الثانية التي تضرب البلاد هذا العام، وقد أطاحت برقم قياسي لحرارة شهر يونيو ظل صامداً منذ خمسينيات القرن الماضي. وما يجعل هذا الحر عصياً على الاحتمال هي الرطوبة الخانقة وليال تأبى فيها الحرارة أن تهبط دون عتبة 20 درجة. لميديان حميد الأزهري، لندن.
0: ومن لندن ننهي مواد هذه النشرة الإخبارية، ممتن لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إلى الزميل محمد بن عبو.
5: شكرا لك زميلي أيمن، وأجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو، كذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد ميديا. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية للحديث بقية. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على نوبل الأدب لعام 2018 موجسا من الغضب بين النقاد والقراء والصحفيين إثر تصريحها بأنها استعانت بخدمات الذكاء الاصطناعي في كتابة روايتها الأخيرة، وطلب الغاضبون بسحب جائزة نوبل من الرواية البولندية. جدل يسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين الذكاء الاصطناعي والعملية الإبداعية، ما يدفع الزميل شكري البكري إلى التساؤل في ركنه الأسبوعي للحديث بقية: هل يفقد الذكاء الاصطناعي هيبة الإبداع؟
6: حديثنا اليوم عن هيبة الإبداع بين الآلهة والذكاء الاصطناعي، والمناسبة مطالبة العديدين بسحب جائزة نوبل عن الروائية البولندية أولغا توكارتشوك. اعترفت نوبل آداب 2018 بأنها استعانت بخدمات الذكاء الاصطناعي لاستكمال بنائها الروائي، فثارت الأرض ولم تقعد، وصاح من صاح، وتذمر من تذمر، وباتت مدللة الأمس جثة هامدة يعيث فيها مشرط الإعلام والنقد ما بدا له من العيث. ما دفع بالروائية إلى التوضيح بأنها لا تستعين بالذكاء الاصطناعي في الكتابة الروائية، وإنما في البحث عن المعلومات والأرشيفات والمراجع المطعمة لهذه الكتابة الروائية. ترى لماذا قامت الدنيا ولم تقعد؟ رغم أن أفقرنا حيلة يستعين بالشيخ جوجل في البحث عن هذه المعلومات والأرشيفات والمراجع. أين كان الشيخ جوجل عندما أصدرت أولغا توكارتشوك روايتها الأولى رحلة أهل الكتاب عام 93؟ وأين كان الذكاء الاصطناعي عام 2009 عندما أصدرت روايتها البديعة جر محراثك فوق عظام الموتى التي حولت إلى شريط سينمائي، أو روايتها التاريخية الملحمية كتب يعقوب عام 2014؟ أين كان الذكاء الاصطناعي حينها؟ ألا يصيب هذا الذكاء الاصطناعي هيبة الإبداع في مقتل؟ كان الإبداع إلهيا لدى الإغريق، فآمنوا بربات الإلهام لاموز، ثم كان شيطانيا لدى العربي فيما نسميه بالجاهلية، فكان وادي عبقر للشعراء جميعهم، ولافظ بن لاحظ لامرئ القيس، وهاذر بن ماهر للنبغة الذبياني، ومسحل بن جندل للأعشى، وغيرهم من الشعراء وشياطينهم الملهمين. فهل يسلب الذكاء الاصطناعي هذه الهيبة الرهيبة التي منحتها الآلهة والشياطين للإبداع على مر العصور؟ الكثيرون لا يعتقدون ذلك، لكنني قد أجازف بالمحاججة. أولا، لأنه لم يكن لأحد من هؤلاء الصائحين أن ينتبه لاستعانة أولغا توكارتشوك بالذكاء الاصطناعي لولا أنها صرحت لنا بذلك، وهذا دليل براءة. وثانيا، من منا لم يستعن بالشيخ جوجل؟ نحن فقراء الحيلة في البحث عن هذه المعلومات والأرشيفات والمراجع. وثالثا وعاشرا وأخيرا، هل تذكرون قصيدة الحلزونة التي اشتراها مرجان أحمد مرجان؟ فهل تصدقون أن هناك شعراء يشترون قصائد غيرهم بالفعل وليس فقط عادل إمام في مرجان أحمد مرجان؟ ثم هل تصدقون أن هناك شعراء يشترون ترجمة دواوينهم وأن هناك روائيين يكلفون كتبة لكتابة نصوص؟

0: خصوصهم مقابل مبالغ مالية قد لا تصدقون، لكن هذا يحدث اليوم، يحدث بعيدا عن الآلهة والشياطين. فهل الاستعانة بذكاء آخر في جمع المعلومات أولى بالصراخ والزعيق أم النسخ وشراء الحرف؟ وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
2: سمعنا الكرام، موعدنا الآن على مثل الحصاد، مساء الرياضة مع الحسن الجابري. مساء الخير حسن.
3: مساء النور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. نخصص حيزه الأكبر للحديث عن كرة القدم ومنافسات كأس العالم في نسختها 23 المتواصلة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، والمستهل بمشاركة المنتخب المغربي. إذن في هذه النسخة المنتخب المغربي الذي يضع اليوم آخر اللمسات قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب هايتي غدا الأربعاء برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. أسود الأطلس يخوضون مساء اليوم بمدينة أتلانتا الأمريكية آخر حصة تدريبية لهم بمرافق جامعة كينسا، وذلك في إطار التحضير للمباراة أمام هايتي التي ستحدد بشكل كبير موقعه النهائي في المجموعة الثالثة بين الصدارة أو الوصافة، ومن ثم مواصلة المشوار في الأضواء الإقصائية. قبل الحصة التدريبية سيعقد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي ندوة صحفية هذا المساء بحضور حارس المرمى منير محمدي للحديث عن جاهزية العناصر المغربية والأجواء السائدة داخل المعسكر المغربي، إضافة إلى تقديم قراءته الفنية لمواجهة الغد أمام هايتي. المنتخب المغربي الذي يدخل هذه المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة عروضه القوية مستندا إلى مجموعة تجمع بين الخبرة والموهبة وإلى مشروع تكويني أثبت نجاعته خلال السنوات الأخيرة. المنتخب المغربي وقبل هذه المباراة يحتل وصفة المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل. عن المواجهة أمام هايتي وما ينبغي على المنتخب المغربي التركيز عليه للخروج بنتيجة جيدة، نستمع إلى المحلل الرياضي أسامة براوي.
4: أول شيء هو البحث على الانتصار، الانتصار سيكون معنويا، لا تهم الآن المركز الأول والمركز الثاني، لأن المنتخبين التي سنواجههما في المجموعة الأخرى قويا سواء هولندا أو اليابان، هذا لا تهم المركز، بل ما يهم هو أن نتحسن في الجانب الهجومي. يجب علينا أن نعمل على عملية إنهاء الهجمات، لو إذا كان هناك تحسن كبير في هذا الجانب في مباراة هايتي فستعطينا إشارات إيجابية على بقية المشوار المونديالي إن شاء الله.
3: المنتخب المغربي وفي جيله الحالي المشارك في كأس العالم 26 و2000 يضم في صحفه مزيجا من اللاعبين المميزين الذين تلقوا تكوينهم في أعلى المدارس الأوروبية وأيضا وطنيا وبالأساس أكاديمية محمد السادس. الحديثون عن لاعبي وسط الميدان عز الدين أناحي وحارس المرمى أحمد رضا التقنوتي. أكاديمية محمد السادس التي تحولت إلى نموذج رياضي يحتذى به قاريا وعربيا بفضل رؤيتها القائمة على التكوين المتكامل للاعب رياضيا دراسيا وإنسانيا. عن فلسفة التكوين والعمل الذي تقوم به الأكاديمية منذ تأسيسها نستمع إلى مدير التكوين بالأكاديمية طارق خزري في مقتطف من استضافة سابقة له في برنامج بوديوم بث في 28 من أبريل الماضي في عدد خاص سجل بمقر الأكاديمية.
5: منذ التدشين ديال الأكاديمية محمد السادس من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني كان الهدف واضح وأن الأكاديمية تكون واحد النموذج الباقي الفرق الوطنية باش تدير نفس الشيء وتشتغل بنفس الطريقة، بحيث أنه تذكر جيدا في 2008 والرسالة الملكية لمدينة الصخيرات كانت واضحة، بحيث أنه حدات مكامن الخلل في كرة القدم الوطنية، وقال بأنه جلالة الملك بأن السبيل الوحيد لتطوير كرة القدم الوطنية هو الشغال بجدية على التكوين. فكانت انطلاقة ديال أكاديمية محمد السادس والتدشين ديالها الرسمي من طرف جلالته 2010. في 2010 يعني الهدف كان هو أن هذا الصرح العالمي اللي أصبح الآن مصنع ديال تفريخ النجوم، أن جميع الفرق الوطنية أن تدير نفس الشكل وتنهج نفس النهج باش نقدروا أننا نهزوا من المستوى ديال التكوين الوطني للاعبين، أن نرفعوا من المستوى ديال التكوين كذلك ديال المدربين، أن البطولة الوطنية المغربية ترجع واحد البطولة اللي هي قوية تكون قادرة أنها تصدر وتصنع لاعبين على المستوى الأوروبي، كذلك أن الأكاديميات تقدر تعطينا لاعبين.

0: كاين في واحد السن اللي هو صغير 17 18 سنه يقدر يلعب في قسم وطني احترافي اول في المغرب على اعلى مستوى تحت الضغط ديال الجمهور تحت الضغط ديال النتائج. كذلك ان نخرجوا لاعبين ديال 18 سنه ان يمشيوا يلعبوا في اوروبا في واحد الانديه اللي هي كبيره، وهذا الشيء اللي كان من الصعب جدا ان واحد اللاعب عنده 18 سنه يخرج من المغرب ويمشي يلعب مثلا فرين الفرنسي ولا يمشي يلعب في الدوري البرتغالي والدوري الاسباني. هذا الشيء اللي اكاد محمد السادس يعني في ظرف صغير استطاعت ان توصل له.
1: نذكر بأن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب هايتي ستجرى غدا الأربعاء بداية من الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي. في التوقيت نفسه يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب اسكتلندا في المباراة الثانية بالمجموعة. نواصل مع أخبار المونديال. ففي إنجاز تاريخي أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من نهائيات كأس العالم. رونالدو البالغ من العمر 41 عاما افتتح التسجيل للبرتغال أمام أوزبكستان في المباراة المتواصلة في الأثناء والتي يتقدم خلالها منتخب البرتغال بربعية نظيفة. رونالدو سجل هدفين افتتح التسجيل للبرتغال في الدقيقة 6 وأضاف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 39 رافعا رصيده إلى 145 هدفا دوليا ومؤكدا مرة أخرى استمراره في كتابة التاريخ بأحرف من ذهب. الهدفان الجديدان أضاف نسخة 6 إلى سجل رونالدو التهديفي بعدما سبق له التسجيل في نسخ 2006 2010 2014 2018 و2022 قبل أن يكرر الإنجاز في النسخة الحالية 2026. البرتغال التي تبحث في طريقها لتحقيق الفوز إلى استعادة ثقة جماهيرها بعد تعادلها في الجولة الأولى. وفضلا عن لقاء البرتغال ضد أوزبكستان بمدينة هيوستن المتواصل في الأثناء، منتخب كولومبيا يواجه في وقت لاحق من مساء اليوم منتخب الكونغو الديمقراطية بمدينة غوادالاخارا المكسيكية. أما في المجموعة 12 فتسعى إنجلترا إلى حجز بطاقة التأهل عندما تواجه غانا بمدينة بوسطن الأمريكية في وقت تلتقي فيه كرواتيا مع بنما في مدينة تورينو الكندية. المنتخب الإنجليزي يدخل مواجهته بمعنويات مرتفعة بعد فوز المثير على كرواتيا بأربعة أهداف لاثنين، فيما تأمل غانا في مواصلة بدايتها الإيجابية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. بالأمس للإشارة كان المنتخب الأرجنتيني قد حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني بعد تألق نجمه ليونيل ميسي الذي سجل ثنائية وبات الهداف التاريخي للمونديال ب18 هدفا. أما المنتخب الجزائري فبعث حظوظه من جديد وهو يواجه أو يتغلب على منتخب الأردن ب2-1. منتخب فرنسا كان أيضا قد عبر للدور الثاني مبكرا بعد فوزه على منتخب العراق. لذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. بقي فقرات الحصاد تتواصل، رفقتك محمد.
2: شكرا لك زميلي الحسن الجابري. مستمعينا الكرام، قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur pratiquement l'ensemble du pays. Pour les températures, il fera 26 degrés à Rabat et à Tanger, prévoir 25 degrés à Casablanca, 29 degrés à El Aïn, il fera 34 degrés à Marrakech, 38 degrés à El Rachidia, prévoir 28 degrés à Agadir, 32 degrés à Fès, 38 degrés à Oujda ou encore 24 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur le nord-ouest, le centre-ouest et le sud du pays, puis clair ailleurs. Côté température, le thermomètre indiquera 28 degrés à Alger, il fera 41 degrés à Chlef, 39 degrés à Tamanrasset, Rasset, prévoir 45 degrés à Adrar ou encore 33 degrés à Constantine où des orages sont attendus l'après-midi. Du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur le sud et le sud-est du pays, puis souvent clair ailleurs. Et enfin, côté Mercure, il fera 35 degrés à Tunis, 32 degrés à Medellin, prévoir 33 degrés à Bizerte, 34 degrés à Sousse, il fera 30 degrés à Djerba ou encore 32 degrés à Sfax et à Gabès.
2: السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميديان، موعد إخباري جديد مع كاساندر توما.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: ميدي 1 حصاد اليوم محمد بن عبو.
2: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميدي 1. لحظة مستمعين الكرام، نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميدي 1 روبورتاج، ونتجه إلى فرنسا. تعيش فرنسا على وقع موجة حر استثنائية، سجلت معها البلاد أشد ليلة حرارة منذ بدء تدوين البيانات المناخية، في مشهد يعكس تسارع تداعيات التغير المناخي بوتيرة تفوق التوقعات، وبين وفيات مرتبطة بالحرارة و40 حالة غرق في أيام قليلة، تتجدد الأسئلة حول قدرة السلطات على التكيف مع ظاهرة باتت أكثر تكرارا وحدة، كما يبرز ملف السكن والبنية التحتية الحضرية وتراجع مخصصات المناخ ضمن أبرز التحديات المطروحة. الموضوع محور فقرة ميدي 1 روبورتاج مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
3: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتن، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة.
4: في بيتي الصغير الحرارة تجاوزت 30 درجة، في حين أنني هنا وجدت ظلا وهواء، ثم الغطس في الماء يعدل حرارة الجسم. أنا أحسن الآن، لا أفهم فكرة منع السباحة، هذا غير مفهوم حين تتجاوز الحرارة 35 درجة. من الطبيعي إذا وجد مصدر ماء أن يستعمله الناس.
3: هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف، ووحدة أمام حدث غير مسبوق. زعيمة الخضر تستنكر غياب تدابير جدية وتنازل الحكومة على أولوية الأولويات.
5: أنا غاضبة جدا لأنني اقترحت إلى جانب حزب الخضر إقرار عطلة مناخية، وهي فكرة مستوحاة من التجربة الإسبانية بعد تسجيل وفيات في صفوف الفلاحين والعاملين في قطاع البناء. الحكومة الإسبانية سارعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال، بينما اكتفى وزير العمل لدينا عندما سئل عن مقترحنا بالقول إن العمال أدرى بمصالحهم ولا يحتاجون إلى نصائح من حزب الخضر. ما يثير القلق هو أن الدولة لا تتعامل بجدية مع ما يحدث، ولا تبذل ما يكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو عبر تعزيز سياسات التكيف مع الظاهرة. لدينا في فرنسا الصندوق الأخضر المخصص لتمويل إجراءات التكيف المناخي، غير أن ميزانيته تشهد تراجعاً مقلقاً منذ عامين، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل المدارس ودور رعاية المسنين والبنيات التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
3: تخطيط التعايش يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير، يقول الباحث فرانسوا جمان. يتطلب أيضاً الخروج من فكرة سلبية حول معنى التأقلم.
6: يبدو الأمر وكأننا نعيش كل عام أحداث فيلم بيل موري وأندي ماك دويل، حيث يضطر الأبطال إلى عيش اليوم نفسه مرارا وتكرارا. مع كل موجة حر يتكرر السيناريو ذاته، نعبر عن دهشتنا، نعقد اجتماعا وزاريا طارئا، ثم تنخفض درجات الحرارة ينتقل الإعلام إلى موضوع آخر، ومع أن تحل موجة حر جديدة حتى نعود إلى القصة نفسها. أعتقد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأهيل المدارس، ف7% فقط من المؤسسات التعليمية مجهزة بأنظمة تكييف، وقد تعرض تلاميذ وأساتذة خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بسبب الحرارة المرتفعة. كما ينبغي إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل، فقد توفي عامل شاب مؤخرا نتيجة موجة الحرب، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي باتت تفرضها الظروف المناخية الجديدة. علينا أن نستوعب أن المناخ في فرنسا قد تغير.

0: يواصل التغير خلال السنوات المقبلة، وما نعيشه اليوم ليس استثناء عابرا بل واقع سيتكرر بشكل متزايد. لذلك أصبح التكيف ضرورة ملحة ويجب ألا ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الاستسلام أو التراجع.
1: لأن شهر ماي الحار لن يكون الأخير في فرنسا، تحذر ماغالي غيزيزازيت، هو الاستثناء الذي سيصبح العادة.
2: نحن نعيش سنة باردة بالنظر للسنوات المقبلة، الكربون المتراكم أثر بشكل دائم على المناخ. اليوم هو حدث استثنائي من وجهة نظر الأرقام، منذ أن بدأنا إحصاء درجات الحرارة بفرنسا لم نسجل فوارق بهذا الحجم خلال شهر ماي. هذا الحدث كان مستحيلاً في كوكب لا يعيش احتباساً حرارياً، أي في بداية القرن العشرين. اليوم هو ليس مفاجئاً لأنها قوانين الفيزياء، الاحتباس الحراري يتسبب فيما نعيشه اليوم، لكننا متفاجئون لأننا لم ننتظر حدوثه بهذه السرعة.
1: وإن مست موجة الحرارة كل الباريزيين إلا أن أكثرهم فقراً كانوا في مقدمة الضحايا. التغير المناخي يعني بالدرجة الأولى الفئات الهشة، يقول المهندس سيلفان غريزو.
3: إذا نظرنا للأحياء الأكثر تعرضا لتبعات التغيير المناخي، سنلاحظ أن الأحياء

0: أيضا أن تتغير. لا زلنا نتكلم عن راحة الصيف في حين هي مسألة تتعلق بجعل البيوت قابلة للسكن في كل فصول السنة وخاصة في فصل الصيف. هذا يمس أيضا أحياء ليست فقيرة في قلب باريس، مثلا كل من يسكنون تحت أسقف من الصفيح.
1: ستبقى صورة الشباب الذين يحاولون السباحة ويتعرضون لقمع الشرطة ملخصا لقلة تحضير عاصمة لتغير أكيد. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
3: تحية طيبة مجدداً مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على علم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعي للأول، توفي عام 2017 عن عمر ناهز 97 عاماً، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطلع اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
4: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
2: سمعينا إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب من المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بمختلف مناطق المملكة، ومن المرتقب أيضا تسجيل تساقطات مطرية فوق الأطلس المتوسط وشرق الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط، 25 درجة بالدار البيضاء، 26 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا غالبا بشمال غرب البلاد ووسطها وجنوبها وصاحب باقي المناطق، ومن المحتمل تسجيل عواصف رعدية فوق منطقة الأوراس والمنطقة والمناطق المجاورة. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالجزائر العاصمة، 41 درجة بشرف، 39 درجة بتمراس وغردايا، 45 درجة بأدرا، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا بالجنوب وجنوب الشرقي وصحو غالبا باقي المناطق، ومن الممكن تسجيل تساقطات رعدية فوق مرتفعات البلاد والمناطق المجاورة. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بتبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 36 درجة بقفصة، 31 درجة بالقصرين، 32 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اليوم بالعاصمة عمان مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي. وبحث السيدان بوريتا والصفدي خلال هذه المحادثات سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين المغرب والأردن، مؤكدين حرص البلدين على تطوير علاقاتهما في شتى المجالات والرقي بها إلى آفاق أرحب. وفي هذا السياق بحث الوزيران

0: التحضيرات لعقد الدورة السادسة للجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة قبل نهاية السنة الحالية، وأكد بالمناسبة على أهمية التحضير لاجتماعاتها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري قرارا معياريا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم 23 من جوتمبر 2026. الهاكا أوضحت أن هذا القرار يحدد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري، كما يحدد فترة انتخابية مدتها 39 يوما تمتد من 15 من غشت إلى 22 من شتنبر من السنة الجارية، وتشمل مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية ومرحلة الحملة الانتخابية الرسمية من 10 إلى 22 من شتنبر القادم. ننتقل إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، إذ انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الرئيس مسعود بازشكيان الذي وصل اليوم إلى باكستان في إطار جولة ترافق المفاوضات التي جرت في جنيف نهاية الأسبوع. عراقجي كان قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر رئيس فريق التفاوض الإيراني في زيارة إلى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأمريكيين التي جرت الأحد في سويسرا. صلة بالموضوع، عبرت 36 سفينة شحن على الأقل مضيق هرمز منذ الأمس إلى اليوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، ويمثل هذا النشاط نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم، نحو 120 سفينة يوميا، وهو العدد المقدر عبر الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية والذي تعبره عادة خمس صادرات العالم من المحروقات، فضلا عن مواد خام أساسية أخرى. انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بشقيها الأمني والسياسي في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات قتلت القوات الإسرائيلية شابين لبنانيين اليوم في أحدث واقعة من نوعها التي جاءت على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى عالم كرة القدم، مباريات مونديال الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، المنتخب الإنجليزي واجه نظيره الغاني برسم المجموعة 12 والأخيرة على الساعة 9 بعد ساعة من الآن. وعن مشاركة المنتخب الوطني المغربي، المنتخب المغربي ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة هايتي غدا برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات، والناخب المغربي محمد وهبي يعقد ندوة صحفية مساء اليوم لتسليط الضوء على المباراة التي تقام في أتلانتا الأمريكية. نهاية الموجز تمام 8:04، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصد يومه الثلاثاء بلغ نهاية، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم للمبدئة، وأنقل لكم تحيات رضوان القنداوي الذي رافقني في الإخراج. أضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا في نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Media. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إمام الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين ملتمسون من فضله، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل أجمعين، ما أرسل الرحمن في الورى مثله، ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقله.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسطة بين الخلق والخالق سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو محمد مولانا عبد السلام بن مشيش

رضي الله عنه وأرضاه في صلاته الشهيرة: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوف. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدده يصل المرء إلى الله تعالى، وبواسطته يتقرب من الله، فما من نبي ولا رسول ولا ولي ولا مجتبى إلا وواسطته إلى الله وشفيعه إليه سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

يا نبي الله يا من يده أبرأت باللمس من كان عليل، يا صفي الله يا من قد أتى فينا بالتنزيل من رب جليل، يا ولي الله يا من جوده عم خلق الله في كل سبيل، يا نجي الله يا من وجهه جنة الخلد بها ظل ظليل، يا أمين الله يا منقذنا من ظلام الجهل للدين الأصيل، يا رسول الله يا ملجأنا يوم لا ظل سوى ظل الجليل، يا رسول الله يا مانحنا منه كل الخير يا نعم الخليل، يا رسول الله يا من قد هدى لسبيل الرشد من كان ضليل، كن شفيعي يا حبيب الله يوم الجزاء أنت لنا نعم الكفيل، وعليك الله صلى وعلى آلك والصحب ذوي المجد الأثيل. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: Midi 1, Nice Monaco, 195.9.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديا ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
4: عمر بوجمعة أهلا بكم. وجه العاهل المغربي رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وأعرب في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكامة عبر العالم، وفي مقدمتها تطوير الديمقراطية وتجديد الحاكمة المحلية وتعزيز العدالة المجلية وتقوية الدور المحوري الذي يجب أن تطلع به المدن والجهات والجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. وقال الملك محمد السادس إن احتضان طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة، فهذه المدينة بما ترمز إليه من انفتاح حضاري وبما تتميز به من موقع استراتيجي عند ملتقى القارات والبحار تجسد معنى التواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات وتعكس صورة المغرب المنفتح على محيطه الواثق في اختياراته المتمسك بهويته والمقبل بثبات على المستقبل. وأضاف أن اختيار شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكمة الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسات وتحويل الالتزامات الدولية الكبرى إلى مشاريع ملموسة داخل المدن والجهات والجماعات الترابية الأخرى. وأكد العائل

0: أكد أيضا أنه حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الإصلاح المجالي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي والتنموي للبلاد، إيمانا منه بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية، بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن، وجعل التنمية المجالية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. بعث الملك محمد السادس برقيادة تهنئة إلى أبيلاردو غابرييل دي لا إسبيرا أوتيرو عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا، معربا بالمناسبة عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا في هذا الصدد استعداده للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. وقال روبيو بعيد وصوله إلى أبو ظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات البحرين والكويت إن هرمز ممر مائي دولي، ومن غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوما للعبور على ممر مائي دولي. في الرياضة، اقتربت البرتغال من حسم التأهل إلى الدور الثاني من مونديال أمريكا الشمالية 2026 بعدما قادها كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح على أوزبكستان بخماسية نظيفة مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 6 وأصبح ثاني أكبر لاعب 41 عاما يسجل هدفا في النهائيات بعد الكاميروني روجي ميلا 42 عاما. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ليس كل ما نراه على الشاشة عابرا، بعضه يصنع رأيا وبعضه يغير مسارا. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
2: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودور الرباح.
3: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيكا.
5: Respirez, vous êtes sûr. Midi 1.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
2: العاهل المغربي يؤكد في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة أن التجربة المغربية في مجال المركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزء من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. إيران تقول إنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت لقصف القوات الأمريكية والإسرائيلية. رئيس وزراء إسرائيل يجدد دعوته إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لبلاده وتقليل اعتمادها على الدعم الأمريكي. ألمانيا تعتزم رفع سن التقاعد تدريجياً إلى ما بعد 67 عاماً وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين. مختلف المتاحف والفضاءات الثقافية في المغرب تحتضن اليوم الدورة الخامسة من ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية. في الرياضة، النجم البرتغالي رونالدو يسجل ثنائية ويقود منتخب بلاده إلى الفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل في 6 نسخ من المونديال. عمر بوشما، أهلا بكم في هذه النشرة. وجه العاهل المغربي رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومة المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة تحت شعار جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة. وأعرب العاهل المغربي في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل للتنمية والحكامة عبر العالم. في المتابعة زوير تومي.
3: في رسالته توقف العاهل المغربي عند شعار هذه الدورة جيل جديد من الخدمات العمومية المحلية الشاملة، مبرزا أن هذا الشعار يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكمة الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجالية. بهذه المناسبة استعرض

0: الملك محمد السادس التجربة المغربية في الإصلاح المجالي مستحضرا ورشة الجهوية المتقدمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التجربة المغربية في مجال اللامركزية والجهوية المتقدمة تستمد قوتها من كونها جزءا من رؤية أشمل للتنمية الترابية المندمجة. وتكريسا لهذا التوجه، ذكر العاهل المغربي بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. الرسالة الملكية، وبعد أن أطرت رهانات وأبعاد التنمية المجالية في علاقتها بالمدن والجهات والجماعات الترابية، استحضرت نموذج الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تواصل تحقيق مشاريع تنموية كبرى جعلت منها فضاء للنمو والاستقرار ومركزا لتعزيز التعاون الإفريقي والأطلسي في إطار الرؤية المتكاملة تقوم على التضامن والتكامل الإقليمي والتنمية المشتركة. كما ذكر العاهل المغربي بالمناسبة بالمبادرات التي أطلقها لفائدة القارة الإفريقية ضمن رؤية متجددة للتعاون جنوب جنوب، ومن بينها المبادرة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، ومبادرة الدول الأفريقية الأطلسية. لاختتام رسالته بالدعوة إلى تعميق التفكير في السبل الكفيلة بإرساء جيل جديد من الحكمة الترابية يقوم على القرب والإنصاف والاستدامة والنجاعة، ويمنح للحكومات المحلية والجهوية الوسائل اللازمة للقيام بمهامها.
1: بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أبيلاردو غابرييل دي لا إسبيريا أوتيرو عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا، معربا بالمناسبة عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا في هذا الصدد استعداده للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25%. وأوضح المجلس في بلاغ عقب الاجتماع الفصل الثاني لمجلسه برسم 2026 أنه يتوقع بأن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% سنة 2025 إلى 5.2% في 2026 قبل أن يستقر في 3.1% في عام 2027. كما توقع المجلس بأن يصل معدل التضخم إلى 1.5% خلال 2026 ثم إلى 2.1% خلال 2027. اعتمد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهاكا مؤخرا قرارا معياريا يتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية، وذلك في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. ووضحت الهاكا في بلاغ لها أن هذا القرار يحدد شروط ولوج الأحزاب السياسية والمترشحين إلى خدمات الاتصال السمعي البصري. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز بعد تلميح إيران وسلطنة عمان إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب. وقال روبيو بعيد وصوله إلى أبو ظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات البحرين والكويت إن هرمز ممر مائي دولي، ومن غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوما للعبور على ممر مائي دولي. أعلنت إيران أنها لن تسمح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المواقع النووية التي قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين أكد الرئيس الأمريكي أن طهران وافقت على عملية تفتيش على أعلى مستوى ما قد يشكل نقطة خلاف جديدة في مسار إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وعقب ختام الجولة الأولى من محادثة سويسرا نهاية الأسبوع المنصرم بعد توقيع مذكرة التفاهم، قال النائب الرئيس الأمريكي جايدي فانس أن الإيرانيين وافقوا على دعوة مفتشي الوكالة الدولية الطاقة الذرية للعودة، غير أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أكد اليوم عكس ذلك. هذا تعليق شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة، حاورها يوسف النعماني.
2: إيران سبق واتهمت الوكالة بأنها وكالة مسيسة تخدم أجندات إسرائيلية أمريكية، ولهذا كان من الطبيعي جدا أن ترفض إيران هذا البند، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أن مفتشي الوكالة سيبدأون عملهم في إيران في أقرب وقت ممكن. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل هذه الخطوة ستتسبب في تعطيل أو تعليق المفاوضات؟ يعني أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي مشكلته الحقيقية في الحصول على اليورانيوم المخصب، لأن أمريكا إن لم تحصل على اليورانيوم المخصب ستجد تعنتا وتدخلا من الكونجرس الأمريكي الذي سيدفع بسلطته بتعطيل أي اتفاق مبرم بين إيران والإدارة الأمريكية، وبالتالي هو يريد على الأقل يعني تحديد مواقع اليورانيوم المخصب من أجل استهدافه، وإيران تدرك هذه الحقيقة، ولهذا هي لن تسمح بخطوة دخول مفتشي الوكالة، لأن أيضا إيران إن سمحت بدخول مفتشي الوكالة يعني ستكشف عن أوراق سرية لم تعلن عنها فيما يتعلق بملف التخصيب، لأن يعني هنالك تقارير تقول أن نسبة التخصيب إلى ما فوق 80%، لكن التقارير السرية أو المسربة تقول أن نسبة التخصيب تجاوزت 80%، وإيران لا تريد أن يعني يكون للإدارة الأمريكية ورقة قوية تتهم إيران بزيادة نسبة التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي، وبالتالي ستبرر موقفها فيما قررت باستهداف إيران مجددا.
1: جدد رئيس وزراء إسرائيل دعوته إلى تعزيز الاستقلالية العسكرية لبلاده وتقليل اعتماده على الدعم الأمريكي في هذا المجال. وقال نتنياهو لضباط الاحتياط المشاركين في دورة تدريبية في الضفة الغربية المحتلة إنه يقدر كثيرا الدعم الذي تتلقاه إسرائيل من الأصدقاء الأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة التحرر من التبعية وبناء منظومة تسليح مستقلة. وسبق لنتنياهو أن عبر عن هذا الموقف غدا توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أول لإنهاء الحرب، وهو اتفاق عارضته إسرائيل بشدة. هذا تعليق أحمد رمضان مدير مركز مدى للرؤية الاستراتيجية في حلب، تحدث من الرباط إلى يوسف نعماني.
3: تصريحات نتنياهو قد تبدو في الظاهر بأنها رد فعل على الانتقادات التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، ولكن في واقع الحال أعتقد أن القضية أبعد من ذلك بكثير. هناك شعور الآن لدى النخبة السياسية والنخبة الاستراتيجية الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة ستذهب بعيدا في خياراتها فيما يتعلق بالانطواء نحو الداخل، نحو إعادة بناء القدرات الأمريكية على حساب حلفائها بما في ذلك إسرائيل، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لن تضع إسرائيل في المرتبة التي وضعتها سابقا من ناحية حصولها على الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري والأمني والعلمي كذلك والدعم القانوني. لذلك تصريحات نتنياهو تبدو في ظاهرها تحميس أو تحفيز للرأي العام وللنخبة الإسرائيلية بالبحث عن بدائل، لكن المسألة صعبة للغاية بالنسبة لإسرائيل. القضية لا تتعلق فقط بمنظومات السلاح، الولايات المتحدة هي أكبر ضامن لإسرائيل في المنطقة والعالم، ولذلك إسرائيل لن تستطيع الابتعاد أو مغادرة مظلة الحماية الأمريكية. وأعتقد أن ردود الفعل داخل إسرائيل حادة ضد نتنياهو تحمله مسؤولية الموقف الأمريكي الأخير، وأن الولايات المتحدة تذهب بعيدا نتيجة سياسات نتنياهو التي يحاول فيها استغلال أو معاكسة السياسة التي يتبعها ترامب.
1: تعتزم ألمانيا رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجة حزمة توصيات جديدة أيدها المستشار فريدريش ميرتس. وتواجه ألمانيا كغيرها من الاقتصادات الصناعية مشكلة شيخوخة السكان. هذا تقرير مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
4: توصيات تدعو إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما وإلغاء التقاعد المبكر عند سن 63، هكذا تريد ألمانيا إصلاح نظام التقاعد. المستشار الألماني فريدريش ميرتس دافع عن الخطوة في مؤتمر صحفي.
5: إن النظام الذي اقترحتموه والحزمة التي قدمتموها يحققان هدفين أساسيين: الحفاظ على أمن واستقرار المعاشات التقاعدية وتوزيع الأعباء بصورة عادلة بين جميع الفئات الاجتماعية وبين مختلف الأجيال.
4: وتواجه ألمانيا تحديات ديموغرافية متزايدة مع ارتفاع أعداد كبار السن وتراجع نسبة السكان في سن العمل، لكن هذه الخطط واجهت انتقادات من المعارضة ومن النقابات العمالية. الانقسامات وحول الإصلاح سرعان ما ظهرت أيضا في الشارع الألماني.
6: يجب مراعاة طبيعة المهنة التي يمارسها الشخص، فقد كنت أعمل في مجال رعاية المسنين، ولو طلب مني الاستمرار في هذا العمل حتى سن 70 لكان ذلك مستحيلا بالنسبة لي.
7: أعتقد أنه ينبغي خفض سن التقاعد بشكل عام، فمن غير العدل أن يطلب من الجيل الأصغر العمل لفترات أطول بينما يعمل الجيل الأكبر لفترات أقصر.
4: ويبقى تنفيذ الإصلاحات مرهونا بمناقشاتها.

0: والتصويت عليها داخل البرلمان الألماني خلال الأشهر المقبلة، وسط جدل سياسي حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
1: احتضنت مختلف المتاحف والفضاءات الثقافية عبر ربوع المملكة المغربية اليوم الدورة الخامسة من ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية، دورة اكتست طابعا خاصا إذ اخترت لها تيمة التصوير الفوتوغرافي تزامنا مع مرور 200 سنة على اختراع هذه التقنية التي غيرت علاقة الإنسان بالزمن والذاكرة والصورة، كما تزامنت التظاهرة مع افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية بالدار البيضاء في خطوة تعزز حضور هذا الفن داخل المشهد الثقافي المغربي. هذه توضيحات عبد العزيز الإدريسي رئيس قسم المتاحف بالمؤسسة الوطنية للمتاحف من الدار البيضاء، حاوره يوسف نعماني.
2: متحف الصورة والفنون البصرية هو متحف تتم إعطاء انطلاق أو افتتاح أبوابه في وجه الزوار بمناسبة ليلة المتاحف، وبالتالي فالمتحف سيقدم صورة بانورامية عن الإبداع أو عن الميديوم المرتبط بالصورة وبالخصوص المرتبط بمدينة الدار البيضاء كموضوع الدار البيضاء الفضاء والإنسان، كيف تفاعل الإنسان مع الفضاء منذ القديم وكيف تفاعلت معه الصورة انطلاقا من أقدم الفوتوغرافيين الذين تهافتوا على هذه المنطقة، بدءا من مولاي عبد العزيز السلطان الذي كان هو أول فوتوغراف مغربي، مرورا بجبريل فير، وبعد ذلك فنانون مغاربة توافدوا على مدينة الدار البيضاء.
1: في الرياضة، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية وقاد منتخب بلاده إلى الفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة ليصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل في 6 نسخ من المونديال. تقرير في الموضوع للحسن جابري.
3: بعدما كان التواضع عنوان أدائه في المباراة الأولى لمنتخب بلاده البرتغال على ملعب مدينة هيوستن، وقف كريستيانو رونالدو مجددا في مواجهة الزمن، فانتصر عليه كما اعتاد أن يفعل طوال مسيرته. عميد منتخب البرتغال قاد منتخب بلاده إلى فوز عريض على منتخب أوزبكستان 5 أهداف دون رد في مباراة حملت توقيعه لثنائية وأعادت اسمه إلى واجهة المشهد العالمي. بداية الحكاية جاءت مبكرا، 6 دقائق فقط كانت كافية ليطلق رونالدو شرارة التفوق البرتغالي قبل أن يعود في 39 ويضيف هدفه الشخصي الثاني، منهيا فترة انتظار طويلة للأهداف في البطولة الكبرى ومؤكدا أن حسه التهديفي ما زال حيا رغم مرور السنوات. لم تكن الثنائية مجرد مساهمة في انتصار كبير، بل تحولت إلى محطة تاريخية جديدة، وكأنه يرد على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات الهداف التاريخي للمونديال 18 هدفا عقب تسجيله لثنائية في فوز الأرجنتين على النمسا. النجم البرتغالي أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم، سجل في النسخ المتتالية منذ العام 2006، هو إنجاز يرسخ مكانته بين أعظم من مروا على ملاعب كرة القدم ليدخل سجل الأرقام القياسية. الفوز أعاد البرتغال إلى الواجهة بقوة، وأكد أن أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في المونديال الحالي يمتلك سلاحا لا يقاس بالعمر ولا بالأرقام، اسمه كريستيانو رونالدو.
1: هذا المساء أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي بأتلانتا، أكد أن هدفه الرئيسي حاليا هو الفوز على هايتي في الجولة 23 من مباريات المجموعة 3 لمونديال 2026، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عينيه. وأوضح وهبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المقررة مساء غد ضد هايتي أن طاقمه التقني يعمل على إشراك أفضل تشكيل ممكن، مشيرا في الوقت ذاته أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن التشكيلات الأساسية لهذه المباراة. نصل إلى نهاية النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026.

0: 20 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: عمر بجماعة، أهلا بكم. وجه العاهل المغربي رسالة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتعدة المنظمة تحت الرعاية الملكية بطنجة تحت شعار جيل جديد من الخدمة العمومية المحلية الشاملة. وأعرب في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت عن اعتزازه باحتضان المملكة لهذا الملتقى العالمي الرفيع حول قضايا أصبحت في صلب مستقبل التنمية والحكام عبر العالم، وفي مقدمتها تطوير الديمقراطية وتجديد الحكمة المحلية وتعزيز العدالة المجلية وتقوية الدور المحوري الذي يجب أن تطلع به المدن والجهات والجماعات الترابية في بناء مستقبل أكثر إنصافا واستدامة. وقال الملك محمد السادس إن احتضان طنجة لهذا المؤتمر يحمل دلالات عميقة، فهذه المدينة بما ترمز إليه من انفتاح حضاري وبما تتميز به من موقع استراتيجي عند ملتقى القارات والبحار تجسد معنى التواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات وتعكس صورة المغرب المنفتح على محيطه الواثق في اختياراته المتمسك بهويته والمقبل بثبات على المستقبل. وأضاف أن اختيار شعار جيل جديد من الخدمة العمومية المحلية الشاملة يعكس وعيا جماعيا متقدما بأن الحكامة الترابية لم تعد شأنا إداريا أو تنظيميا فحسب، بل أصبحت رافعة أساسية لترسيخ العدالة المجلية وتقليص الفوارق الاجتماعية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات وتحويل الالتزامات الدولية الكبرى إلى مشاريع ملموسة داخل المدن والجهات والجماعات الترابية الأخرى. وأكد العاهل المغربي أيضا أنه حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الإصلاح المجلي أحد المرتكزات الاستراتيجية للمشروع المجتمعي والتنموي للبلاد، إيمانا منه بأن الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقوة مؤسساتها المركزية بل كذلك بقدرتها على تمكين مجالاتها الترابية من المبادرة والمشاركة وتقريب القرار العمومي من المواطن وجعل التنمية المجلية ثمرة للتكامل وتضافر الجهود بين الدولة والجماعات الترابية وباقي الفاعلين. بعث العائل المغربي برقية تهنئة إلى أبيلاردو غابرييل ديلا إسبيريا أوتيرو عقب انتخابه رئيسا لكولومبيا، معربا بالمناسبة عن حرص المملكة المغربية على إضفاء دينامية جديدة لعلاقات الصداقة التي تربطها بكولومبيا، مؤكدا في هذا الصدد استعداده للعمل سويا من أجل استشراف آفاق جديدة للشراكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. صدق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحامات، وفي كلمة تقديمية قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من لدن أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع مجمل مواده وأحكامه. وسجل الوزير أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمسار إصلاحي شامل لتحديث منظومة العدالة في شموليتها ولا سيما فيما يتعلق تأهيل المهن القانونية والقضائية. في الرياضة، تعادلت أنجلترا وغانا بدون أهداف مساء الثلاثاء في بوسطن عن الجولة الثانية لمونديال 2026.

0: ووضع قدميهما في الدور الثاني بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى، واقتربت البرتغال من حسم التأهل إلى الدور الثاني بعدما قادها رونالدو الذي احتفل بكونه أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح على أوزبكستان بخماسية نظيفة مساء الثلاثاء عن الجولة الثانية. أكد مدرب المنتخب الوطني المغربي محمد وهبي مساء الثلاثاء بأتلانتا أن هدفه الرئيسي حاليا والفوز على هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة للمونديال، مشددا على أن صدارة المجموعة تبقى أيضا نصب عيني. وأوضح وهبي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المقررة مساء اليوم الأربعاء ضد هايتي أن الطاقم التقني يعمل على إشراك أفضل تشكيلة ممكنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن التشكيلة الأساسية لهذه المباراة. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: Ici, les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

0: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. تقريباً كل يوم كنصادفوا رسائل تسويقية كتخبرنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أننا في خطر. مثلا إذا لم تتبع هذه الحمية فقد ينهار جسمك، وإذا لم تستعمل هذا المنتج فقد تبدو أكبر سنا، وإذا لم تتعلم هذه المهارة فقد تفقد مكانك في سوق العمل، وغيرها من التحذيرات. ما بين الصحة والجمال والتكنولوجيا والاستثمار أصبح الخوف ربما أداة مهمة، أداة تسويقية حاضرة بقوة في حياتنا اليومية. لكن فين كينتهي التحسيس المشروع ويبدأ التلاعب بمشاعر الناس؟ وهل أصبح القلق نفسه منتجاً يباع ويشترى؟ موضوعنا اليوم هو التسويق بالخوف. سعيدة جداً أن نناقش هذا الموضوع مع ضيف الكريم أستاذ عبد المجيد شراس اللي هو خبير دولي في التسويق الرقمي. مرحبا بك معنا دكتور، منورنا.
2: شكراً لك استضافة.
1: توحشناك وتوحشوا طبعا المتابعين والمستمعين. وموضوع مهم كيف ما قلت، دائما كيجونا رسائل او حتى في لي ريزو سوسيو اللي كندخلوا كنلقاو فيديوهات اللي تسويقيه لكن فيها كتحسسك بانك انت في خطر. هذا النوع من التسويق بالخوف شنو كنقصدوا به؟
2: اول حاجه هذه الحلقه من اهم الحلقات التوعويه، لان غادي تجبد واحد الهاجس عند البشر التي تستغل بواحد الطريقة كبيرة بزاف. لأن الخوف هو واحد الدافع اللي تخلق في البشر للحماية ديالهم وباقي فينا. يعني ما تنشجعوش أننا ما نخافوش، ولكن تنشجعو أنه نشغلوه في مناطق ديوله. والتسويق لأنه تتبع دايما شنو هما الأمور اللي تقدر تخليك تاخد قرارات، وبالأحرى قرارات اللي هي سريعة وقرارات غير عقلانية. وصبنا أن الاندفاع الكبير هو الخوف. بدأوا المسوقين بزاف تستعملوا الخوف كأداة ديال التسويق، لأنه واحد الأداة اللي هي فعالة جدا، واحد الأداة اللي الإنسان ما طورهاش. لأن الخوف اللي كان عندنا ألاف السنين بقى عندنا نفس الخوف، نفس ردة الفعل اندفاعية، نفس الأدرينالين، ولكن اللي تبدل هو الخطر. احنا دابا ما عايشينش في غابة، ولكن رد الفعل ديالنا على ميساج ولا على أليرت هو نفس رد الفعل ديال أننا في غابة وتعرضنا لواحد البريداتور، واحد المفترس. يعني هذاك الاندفاع اللي تضيق المدة ديال التفكير وتضيق لنا الزوايا. لاحظ فاش تخلع من شي حاجة تبان لك غير هي بوحدك، دونك فاش تيخلعك وتيقول لك هذا هو المنتوج اللي كاين، تتكون عندك لا كونسونطراسيون. وسيرتو لي مهم انك ما تتشغلش الامور العقلانيه،
1: ما كتشغلش باقي الاحاسيس وباقي يعني الاليات ديال الدفاع الاخرى، فانت كتحاول انك، لانه هذاك اللي كيخلعك كيبين لك بانه هو مصدر الامان الوحيد.
2: طبيعه الحال، وهذه تتسمى الطريق ديال الضيقه. يعني فاش يخلعك بامور اللي الناس صحتك غتمشي، ولا امور ديال انك غادي تفشل، ولا هذا هو تيعطيك الحل، لان الزوايا تتنغلق عندك. لاحظ ان لا لاحظتي شي مره فاش يكون شي مشكل في شي بلاصه تفرجتي فيها، تلاحظ ان فاش تخلع تتولي تقدر تتبع اي شخص تيعطيك شي سينيال. مثلا انت تروح واحد الجمهور وتخلع من شي حاجه، تيولي اجون سيكوريتي ولا تيشوف شي واحد
1: والملاذ ديالو
2: تيعيط ليه تيجي. يعني تيبقاش التفكير. وحنا الهدف اللي دايرين دابا باش نوعيو الناس كيفاش ياكتيفيو التفكير ديالهم فاش يحسوا بالخطر. يعني المسوقين بطريقة بلا ما نقول أنهم مزيانة ولا ما مزياناش، هما اختاروا الخوف لأن الخوف هو واحد دافع كبير للبشر لأخذ قرارات غير عقلانية،
1: واتخاذ قرارات سريعة وغير عقلانية، وفي الغالب ما كيندموا عليها. نقدروا نقولوا بأنه مع التسويق الرقمي كنهضروا على صناعة الخوف.
2: هاد الكلمة عجبتني بزاف، نيت بزاف ديال الكتب تيهضروا على لا فابريك دو لا بور، صناعة ديال الخوف ولات هي الصناعة الناجحة. وكاع اللي تيهضر كاين تيهضر لك ليكونومي، اقتصاد الخوف، ديال اقتصاد الخوف اللي فيه عندك ورد بالك وراه هذا هو الحل الوحيد. وتيستعملوا بزاف ديال كيما تنجبدها ديما في الحلقات، واحد تتسمى المغالطات المنطقية، يعني تعطيك واحد المنطق اللي هو غلط ولكن هو منطقي، هو منطق غير منطقي. مثلا نعطي واحد المثال باش يفهموا الناس، مثلا ان الريحه تاع الفم ممكن تخرج لك على اونتروتيان ديال الخدمه، هي كاينه ولكن شحال لا بروبابيلتي ديالها وامتى غادي تجرى. مثلا القشره، بلا ما نهضروا على المنتجات، القشره تتحيد لك الثقه في النفس. شو الثقه في النفس؟ واحد المكون اللي هو كبير، كيفاش زديناه مع واحد الحاله وعطيناك واحد النبذه على واحد الحاله تقدر تكون واحد في المليون ولا واحد جوج المليون.
1: يعني كربطوا شي حاجه اللي هي عندها مقومات مهمه بزوايا ضيقه ومحدده. شنو ابرز القطاعات اللي كتعتمد على التسويق بالخوف؟
2: جميع القطاعات الان تعتمد على التسويق بالخوف. لخدينا مثلا الصحه، ميدان كبير تنهضروا فيه على الخوف، تنهضروا فيه الخوف ان لما درتيش لما استعملتيش هاد الكومبليمو اليمونتير غادي يجرى لك هكا، لما درتيش هاد الليجين غادي يجرى لك هكا خوف. لا خدينا التكنولوجيا في الميدان التكنولوجيا، يعني غادي اتاكا لك السيستم ديالك، شري لا فيريفيكاسيون ديال الكونت، دير هاد السيكوريتي اللي غدير. اي ميدان تستعمل الخوف، لان الخوف فيه جوج الامور اللي هي مناسبه للمسوق. اول حاجه هو تيبطل لك النظام رقم 2 اللي هضر

0: عليه واحد العالم سميته دانيال كانيمان، هو النظام العقلاني اللي تيعالج المعلومات بصفة عقلانية، وتأكتيف عندك واحد النظام دفاعي، وذاك الدفاعي تياخذ قرارات. بالنسبة لأي مسوق، المستهلك المثالي هو اللي ياخذ قرار بسرعة وقرار غير منطقي، لأن أغلب الشراءات ديالنا غير منطقية. كيفاش غتشري تريكو تاني وانت عندك الاول؟ كيفاش غادي تشري شي حاجه اكثر من الطاقه ديالك؟ كيفاش غادي تاخذ واحد القرض باش تشري شي حاجه اللي هي ثانويه؟
1: وهي اللي كنقول دائما انه ملي كتكون كدير سورتو كتسكرولي وبالك شي حاجه وكتلقى راسك بدون شعور، سواء بالخوف سواء بالابتزاز، انا كاين حتى تصوير الابتزاز
0: طبيعه الحال.
1: واش هو مرتبط بالخوف ولا لا؟
0: مرتبط به.
1: غنجيو له لاحقا، كتلقى راسك دخلتي عمرتي داك الباني، إلا غير عطيتي فرصة وخرجتي ورجعتي ولا غير الصباح، أنا ما غاديش تفاليديه
0: طبيعة الحال. حيت هذا كاين غرج نفس النظرية ديال دانيال كانيمان اللي واخد جائزة نوبل في التصرفات ديال المستهلك ولا اقتصاد التصرفات. هو قال لك كاين جوج ديال الأنظمة عندنا في عقل ديالنا، كاين نظام رقم واحد اللي هو نظام دفاعي، وكاين النظام الثاني هو النظام العقلاني. اشنا هو النظام نهضروا الثاني العقلاني. النظام العقلاني ان الانسان ما تيبغيش يشغله لان تيستهلك الطاقه بزاف وخاصو يعالج معلومات بطريقه كثيره. والنظام الاول اللي هو نظام دفاعي واللي هو نظام بدائي متعلق عندنا بلاميغدال اللي هي اللوزه الدماغيه، واحد رد الفعل سريع جدا. هذاك رد الفعل اللي هو سريع جدا وبدائي كان تيستعمله حما الانسان لسنوات وخاصو يستعمله باش يعطي المعلومه النظام الثاني. يعني مثلا نكون نعطي واحد المثال بسيط، كنتي غادي سايق وبانت لك شي حاجه كحله صغيره دايزه في الطريق، النظام الاول تيشتغل لان بواحد السرعه كبيره وتيقول لك فراني ورد البال وهذا، وعاد تعطي المعلومه النظام الثاني تيقول لي عالج لي يدي، تيقول لي لا راه بلاستيك راه ماشي حيوان. هذا هو الانسان الطبيعي. دابا ولينا شنو تنديروا؟ تنأكتيفيو عندك النظام رقم واحد اللي هو ديال الخطر والمشكل، وتنديروك بزاف ديال الامور اللي تخليك ما تعطيش المعلومه النظام الثاني. يعني اش تنديرو؟ تنقول لك راه هذا خطر وكرا خاصك تاخذ القرار دابا، وتبدا واحد الكونتور تيبدا يحسب، تيقول لك
1: يعني كنحطك في الخطر ونحاصرك
0: ونخليك واحد القضيه اللي ولات خايبه انه ما نخليكش تنتبه. تيبدا يقول لك انت شوف معايا انت شوف هذا الفيديو عاوتاني شنو جرى فيه، شوف هاد الناس اللي ما استهلكوش هادو، تنبقى شادك في هذاك الخوف حين تاخذ القرار. يعني هاد الامور ولات ان النظام الثاني تنحاولوا انه
1: الغيوه وقتاش يعني نقدروا نقولوا بانه التسويق بالخوف او بالتخويف هو فيه نوعا ما من التضليل؟
0: طبيعه الحال،
1: او الكثير من التضليل.
0: هو مبني على التضليل باش يكون واضح، لان المخاطر اللي دايره بنا الان هي ماشي مخاطر ديال الطبيعه ولا مخاطر ديال الغابه، ولكن رد الفعل ديالنا بقى نفس رد الفعل البدائي. دابا الاخطار اللي عندنا هي ما كثيراش بزاف، واخطار اللي عندها حلول ديالها وما تحتاجش للاندفاع باش تاخذ قرار.
1: مثلا عندك واحد السرعه وانك تتعامل زعما
0: عندك خطر مثلا ديال انك سارقه، غادي تشوف زعما الاحصائيات شحال ممكن، واش البلاصه امنه، وتاخذ واحد القرار بدون اندفاع. ولكن
1: حنا ما نهضروش على السرقه، حنا نهضروا مثلا على لي برودوي كوزميتيك. انه ما يمكنش مثلا كتشوف مثلا فيديوهات تسويقيه ديال ما يمكنش تكون انت في هذا السن وباقي مخلي لي غيد، راه يعني كيحطك في واحد، شنو اللي يخلي مثلا راجل او امراه اللي كيشوف داك الفيديو انه يحس بالخطر من التجاعيد مثلا؟
0: واخا نشرحوا الاخطار شنو. الخطر الاول اللي عند الانسان وهذه دراسات دار عليه هو انه خطر انه يخرج من المجموعه. وراه كان بعض الدراسات اللي قال لك ان هذا الخطر تيحس به الانسان اكبر من الاخطار الطبيعيه. يعني تقارن لي واش زلزال ولا الناس ما تبقاش تحملك، غادي يقول لك الناس حس لي انا الزلزال اللي هو على الناس كاملين على ان الناس تكرهني. وهذا الخطر
1: يعني
0: الطبيعي،
1: يعني الشخص يخاف من الرفض،
0: يخاف من الرفض كثير
1: اكثر من
0: هذا بدائي،
1: كوارث طبيعيه.
0: هذا بدائي لان الانسان انسان هو اجتماعي ويعيش في مجموعات منذ البدايه، والخروج ديالو من المجموعه هو مقابل للموت ديالو. بحال دابا في الحيوانات مثلا، وخا لا مجال للمقارنة، الحيوان اللي تيخرج من المجموعة مهدد بالموت. دونك هو بالنسبة ليه خروج من المجموعة يقابل الموت، يعني تيحافظ انه يبقى في المجموعة. ولا لاحظتوا ان بزاف ديال الامور ردات الفعل ديالنا تتكون ردات اكزاجيري، يعني مبالغ فيها، لان عندنا هذا الخطر ديال الاقصاء من المجموعة. مثلا اخذ البريز دو بارو فاش تهضر قدام الناس، لاحظ ان قلبك تيدير واحد رد الفعل بدائي. تيبدا قلبك تيضرب بزاف، تبدا عندك الخلعه.

0: تبدأ الأدرينالين، تبدأ معصب، لأن هذاك أنك تهضر قدام الناس، أنك أكتيفيتي الخطر، أنك ممكن تقول شي حاجة ما هياش والمجموعات تنبدك. وهذا مثال، نقدروا ناخذ واحد المثال غير بسيط، لاحظ كيفاش يكون نبدا انك ما انك من المجموعه، انك ما فاش بدات تعاود معهم، ما تعرفش، تكونوا جالسين في شي قهوه تتناقشوا وما عندك ما تقول، تلاحظ انك تبدا تبعد على المجموعه، انك تدور الكرسي ديالك وتتبعد، ولكن الاحساس ديالك تولي احساس انك خرجتي من المجموعه. يعني الخطر الاول اللي عندنا هو خطر اجتماعي، اننا نتنبدوا من المجموعه. داك الشيء خاصنا نشوفوا الناس اش تيديروا، وتكون عندنا لا فاليداسيون سوسيال، ان الناس يعجبها داك الشيء تنديروا ونديروا داك الشيء اللي تيديروا. كاين الخطر الثاني هو الفير اوف ميسين اوت، هو انك تكون بعيد على داك الشيء اللي تابع الناس. يعني تكون بعيد عليهم، فاش تكون بعيد عليهم يعني ان داك الناس غادي ينبدوك، وفاش غادي ينبدوك عندك خطر اللي هو كبير وبدائي. دابا كيفاش غادي نعالجوه؟ كاينه واحد التقنيه، كاينه في واحد الكتاب، هو تقنيه الجزيره. وتيقولك تخيل راسك كاين في واحد الجزيره وكاين بوحدك، واش هذا القرار غديرو لك انت غير بوحدك؟
1: دابا انت كتهضر وانا كنفكر بانه ملي كنهضروا على التسويق الرقمي، حنا كنهضروا بواحد النقطه كبيره منه على منصات التواصل الاجتماعي. وهاد منصات التواصل الاجتماعي هي تقوم على هاد على جوج ديال المبادئ على ما اعتقد، انطلاقا من هضرتك، هي تعزيز سياسه القطيع، وانك تراند
0: والخوف
1: وياه.
0: لاحظتوا ان
1: الخوف انك ما تواكبش التراند،
0: طبيعة الحال انك خاصك دائما تتبع شنو تيديروا الناس. وكاين هذاك الفير اوف ميسين اوت اللي تعرفوا بزاف ديال المصوغين، انك خاصك تتبع داكشي اللي تيقولوا، لانك واحد الوقيته لما كانش في راسك شنو جاري ولا ما لابسش داكشي، تتحس انك خرجتي من
1: ديكونيكتي. واخا ما تكونش مامن بهم،
0: والثانيه هو انه تيخدم على الخوف، لان تيعطيك المعلومات السلبيه. كاينه واحد الدراسه مهمه بزاف ديال روي بومستر. روي بومستر اعتمد على الانحياز، يقول لك الانحياز المعرفي للسلبيه. هو قال لك ان السلبيه عندها طاقه كبيره اكثر من الايجابيه. نعطيك واحد المثال وباش المعلومه تقرب للناس. هو دابا لا درتي بيبلينا واحد الفيديو مثلا اليوم، جانا 1000 ديال لي كومونتير بوزيتيف ايجابيين، وجانا كومونتير واحد سلبي، شكون اللي غيأثر فينا في العشيه؟
1: وشكون اللي غتعقل عليه؟
0: شكون اللي غتعقل عليه وشكون اللي غادي يأثر فيك؟ انا 1000 مع واحد، دونك الواحد غادي يبقى يدور لك في راسك ويأثر فيك سلبي. وهذا الشيء بطبيعتنا ان الامور السلبيه لان هي متعلقه باخطار، دونك تنعقلوا عليها اكثر من الامور الايجابيه. وهذا الشيء بلا ما نحسوا، ولات الخوارزميات ديال لي ريزو سوسيو تتصايب ما هو تنسميه الاقتصاد ديال الباد نيوز، اقتصاد ديال المعلومات الخايبه. لاحظ ان فاش تشوف مثلا شي انستغرام تتقول راه العالم ديال نهار، هو راه شحال ديال الامور جرات وشحال ديال الناس نجحات وشحال، ولكن انت الامور السلبيه اللي تعطاتك لان هي اللي عندها وقود ديالها كثير. وفاش عندها وقود كثير ولينا تنصيبوا ان الامور السلبيه كاينه بزاف في لي ريزو سوسيو، وفاش تكون الامور السلبيه تعطيك الخوف، تولي خايف هذا جرى لي وهذا جرى لي وهذا والسرطان وهذا الامور، ولات تولي خايف، والخوف تيخليك دير شراءات كثير، مشتريات اليوم اكثر.
1: اليوم انت ما عندكش غرض،
0: ما عندكش، لانك غير باش تساتيسفي بهم الخوف، لانك ما عالجتيش المعلومه كما قلنا بالنظام جوج اللي هو نظام الوعي.
1: هضرت على الخوف، والخوف مساله طبيعيه، وكاين الناس اللي هما يعني يجيدون صناعه الخوف ووظفوها في التسويق. نفهم بانه كل واحد فينا كيخاف من شي حاجه، ولكن مع التسويق الرقمي كتلقى نفس الشخص كيخاف من بزاف ديال الحاجات.
0: طبيعة
1: هاد المسألة ديال التسويق بالخوف عنده، يعني هاد المسوقين ركزوا على هاد المسألة هادي، كيخلوا نفس الشخص أي حاجة كيخاف منها.
0: طبيعة الحال، أول حاجة نهضروا على
1: حيت راه صعيب يولي عندك
0: هادشي ولات فوبيات، راه دابا
1: كاين من بعد أمهات كتخاف من أي حاجة، كتخاف من التجاعيد، كتخاف من أنك تبيرط لك الحساب ديالك، كتخاف من أنك ربما ما غتلبسش صباط مريح، كتخاف من أنك ما غديرش كريم لشعرك باش يبان، يعني شي أشياء اللي هي صراحة ملي كتركز معاها تافهة.
0: هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه في الاخر ديال الحلقة هو النصائح، وكيفاش نركزوا مع هاد الأمور، نرجعوا يعني هاد الخوف رجعوا للواقع ديالو. دونك السؤال كان هو علاش ولا عندنا بزاف ديال المخاوف؟ لأن أول حاجة الخوف كان عندك غير واحد، هذاك الواحد ولا تتوكلوا هذيك لي ريزو سوسيو، يعني تي أليمونتي تولى عندك كبير. الحاجة الثانية تتولي تعرضك لواحد المعلومات، وكاين عندنا واحد الانحياز المعرفي تيتم الاستدلال بالموجود. يعني فاش تبغي تستدل بشي حاجه تشوف اشنو واجد، دونك منين اشنو اللي واجد في لي ريزو سوسيو، واجد الامور اللي هي سلبيه.

0: دونك فاش غنبغي نستدل نقول لك مثلا كيدير كيدير الامور كيدير مثلا الاقتصاد، انت المعلومات اللي واجده عندك مشاكل والسوق والاغلى غلاء الاسعار وهذا الشيء، هذا الشيء اللي واجد، ما واجد عندك مثلا النجاحات اللي كاينين ما واجدينش، لان هذوك امور اللي ما عندهاش يعني الوقود ديالها باش تكبر. كما لاحظنا الامور السلبيه تتكبر بزاف.
1: دونك تولي عندك المنصات
0: الاستدلال، تولي عندك الاستدلال بالموجود. دونك فاش تبغي تستدل كي دايره هذه الامور مشاكل، كيفاش دايره هذه الصحه سرطانات، كيفاش داير العمل ما كاينش،
1: يعني داك لي ريفيرونس اللي عندك
0: لي ريفيرونس. دونك التخوف ديالك تيكبر بزاف، ورد الفعل اللي تيكون عندك رد الفعل البدائي لانه موجود. حنا ما تنطالبوش الناس انهم يلغيو الخوف،
1: لا، حنا بغينا انه ملي تجينا رساله تسويقيه اولا نشوفوا فيديو
0: نعالجو
1: نفهموه ونوقفوا ونحلوه ونشوف واش بصح غادي يجاوب على المخاوف اللي عندنا ولا غي اثار مخاوف ما كايناش. بالمرة ما تكونش عندك داك المخاوف حتى كتشوف في داك الفيديو تقول اتيا عاد كيف يفيق فيك شي خوف ما كاينش فيك.
0: شي واحد تيسولني تيقول لي زعما علاش تشرح هذا الشيء وحنا دائما ضحيه ليه، ولكن انا اللي بغيت ناكد عليه وبغيت المستمعين يسمعوها مزيان، وهذا الشيء في البشر، هو الوعي بالخدعه يفقدها سحرها.
1: صح،
0: فاش تعرف كيفاش تخدمه وتتوعى به ما تتولي تقول راه هادو شوف راه دايرين لي هاد العداد تيحسبوا بالله غيتقاد المنتوج راه غدا غنصيبو ولا تقادرات قادة من عندهم، لا قالوا لي هاد الخطر مثلا اللي كاين باش ندير اسيرونس ديال شي حاجه شحال بروبابيليتي ولا شحال الاحصائيات اللي جرى فيها
1: تقدر توقع
0: شحال اللي كاين، لا كانوا لا الصحه واش بالضبط هاد المنتوج هو اللي تعطيه الصحه ولا تعطيه المرض، واش كاينين شي دراسات ما كاينينش. دونك الهدف منه هو ان ذاك الانفعال الاول هو انه يعطي المعلومات للنظام الثاني.
1: النظام الثاني اللي هو تحليل النظام الثاني.
0: وكاينين واحد الكتوبه اللي هضروا على ثلاث ثواني، قال لك لا مشيتي تفتي غير ثلاثه ثواني ما كانش رد الفعل ديالك. النظام الاول اللي هو ديال اللوزه الدماغيه تعطي النظام التحليلي. ولكن النظام التحليلي شنو المشكل فيه؟ هو انه تي تي تي تي اي تخيل باش نقول لك تاكدي ليا بالله هذا المنتوج
1: كيدير مجهود،
0: خاصك دير مجهود. دونك خاصو يدير مجهود باش ياخذ قرار، وفي ظل هذاك المجهود كاين واحد الانحياز اخر اللي تيقول لك اننا حنا الدماغ البشري عنده لا ساتوراسيون، يعني عنده كثر
1: مشبع
0: بالقرارات. يعني القرارات هي ما يفكر دونك تيبغي ما هو موجود كمعلومه موجوده.
1: هذه نقطة أخرى ربما. هذه المسألة ديال دابا أنت كتهضر وأنا كنتمعن هذا الشيء ما كنلقاوش فقط غير في الفيديوهات اللي هي كتسوق المنتجات، كاين بعض صناع المحتوى اللي كيديروا في المحتوى ديالهم هذا الخدع أو لا
0: لا ترد لها بزاف البال. وحاجة أخرى هو الخدعة ديال المسوقين والخدعة ديال المؤثرين، بعدا نرجعوا لها الخدعة ديال كيفاش المؤثر يقدر يزرع فيك الخوف. اول حاجه المؤثرين تيدخلوا في واحد النظام اللي تيتسمى نظام ديال الباراسوسيال غولاسيون، العلاقه الشبه الاجتماعيه، هي ماشي علاقه اجتماعيه. هو الانسان اللي كان قدامه واحد الوجه وهضر معاه تيدير معاه واحد العلاقه، ولكن حنا ما قدمناش وجه، حنا قدمنا ايكرون يعني شاشه، يعني ماشي وجه عادي. دونك فاش يبدا يعطيك بزاف ديال المعلومات الشخصيه هذا تتنمي معاه واحد العلاقه اللي شبه اجتماعيه، وفاش تنمي مع واحد العلاقه شي اجتماعيه تيجي تيعطيك معلومه اللي هي كنصيحه باش باش باش باش باش ايفيتي واحد الخطر، باش تهرب على هذا الخطر. دونك تعتبر ان ديك المعلومه صحيحه وان الخطر موجود. دونك هو تينمي معاك العلاقه عاد تي يقول لك يعني
1: وكربط داك الثقه ما بينك وبينه.
0: والطريقه اللي تنصح بها الناس هو واحد الطريقه تتسمى طريقه لانكوني، ولانكوني هو
1: المجهول.
0: طريقة المجهول هو اعتبر ذاك الشخص بغيتي تثيقو اعتبره كشخص مجهول وقف عليك في الشارع. يعني حولوا العلاقة اجتماعية، قولوا هكا تغادي ما تنعرفش واحد الشخص ويوقف عليه ويقول لي شوف استعمل هذه باش دير باش تحيد لك التجاعيد وشوف واش غتثيقو
1: بعد ما توقفش معاه
0: يعني لان هذيك العلاقة اصلا ليست اجتماعية. هو ماشي صاحبك، هو ماشي خوك، هو ماشي من عائلتك، هو يعتبر مجهول بالنسبة لك. يعني لا رديناه الاصل ديالو، يعني المعلومات ديالو هو معلومات لابد من التاكد منها.
1: يعني السؤال اللي خصنا ننطلقوا منه هو علاش انا غنثيق في هذاك الشخص اللي هو ما كتربطني ما به غير داك الشاشه.
0: نعطيتي واحد السؤال خاصو حلقه اخرى، هو
1: يعني هذا هو لانه هذاك الثقه راه حتى هي
0: خطر
1: خطر ومخدوم عليها يعني ماشي ماشي اعتباطيه, مساله مخدوم يعني بحال استراتيجيه كيديرها باش ان هاد ربما نخلوها
0: مثلا صناعه الثقه. باش نجاوبك بالزربه, كاين واحد العالم هاد خدم الاسم تاعو هانيان, هذا قال لك ان الصناعه ديال الثقه تعتمد على ثلاثه ديال لي بيلي. اول بيلي اول عماد ديالها هو ليكسبيرتيز, تيبدا يبين لك داك الشخص انه داك الميدان تيفهم فيه,
1: خبير
0: ديالو. الثانيه هي لا كريديبيتي, يعني داك الشيء تيقول لك تتشوفو دونك تيبين لك تيديرو وتهذا. والثالثه هي لا سامباتي, حيت حنا ما تنبنيوش علاقات مع اشياء, دونك تيحاول يبان انت يهضر لك على مشاكلو على امور الشخصيه على ديبريسيون على اسرار,
1: كيطلب منك سوا نصيحه.
0: دونك هذه الامور تيخليو تبنى عندك الثقه, ولكن هي علاقه غير اجتماعيه, هي علاقه ديالك مع شيء تكنولوجي,
1: هي افتراضيه. هذه مساله مهمه, ردوا لها بزاف بزاف الناس اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا. دابا كيفاش غادي نقدروا نميزوا ما بين التحذير الحقيقي وما بين التخويف التجاري؟
0: مزيان, اول حاجه الخوف خصو يبقى فينا ولكن يدير الدور ديالو طبيعي, حيت قلت لك حيد الخوف رد الفعل ديالك بالنسبه للخطر حقيقي غادي تلغى
1: طبعا,
0: وما غاديش تحافظ على الجنس البشري ديالك. كاين واحد القصه قدروا يقلبوا عليها, واحد الحيوان سميتو دودو انقرض بسبب الغاء الخوف عنده. هو كان في واحد الجزيره, وفاش كانوا توصل الناس لهذيك الجزيره كان تيمشي عندهم, واخا تيشوفهم زعما تيقتلوا هذا بقى تيمشي عندهم تنقرض. يعني الخوف هو واحد الشيء اللي تيخلينا نكملوا الحياه ديالنا. يعني الخوف ماشي هو المشكل,
1: هو اللي كيخليك ترياجي,
0: هو اللي تخليك ترياجي. الخوف ماشي مشكل, ولكن رده الفعل ديالنا بالنسبه للخوف هي اللي مشكل. حنا في راسك في التسويق حنا ما تنقلبوش ما تنبيعوش الخوف, حنا نشتري الشخص الخائف. حنا ما بيعوش الخوف, عندناش معاه مشكل, ولكن الشخص الخائف هو اللي الشخص اللي تياخذ قرارات غير عقلانيه,
1: هو الزبون.
0: يعني المسوقين يشترون الشخص الخائف, تيدير اي حاجه, تتقول لي شري هذه شري هذه, دير اسيرونس دير هذه دير هذا,
1: كتقول له شري ثلاثه بثمن جوج, كيشري ثلاثه بثمن جوج.
0: هو لا بغينا نبسطوا هذا بواحد المثال, هو انك عندك واحد النظام ديال الانذار في الدار, وهذاك النظام خصو يشتغل غير في اخطار حقيقيه. تخيل انه ولا حساس بزاف ولا تيشتغل لاي حاجه, يعني الهواء تيحركه, كيفاش غيجرى لك انت؟ دونك غادي تشوف في الليل فاش تسد عليك تيبان لك تيشعل كل شويه كل شويه كل شويه, شنو تجرى؟ تيجي عندك واحد السيد يدق عليك تيقول لك شوف نبيع لك واحد القفوله جديد,
1: غتشري
0: شوف غنشري لك هذا, غادي نبيع لك واحد السيكوريتي حضي معايا. دونك هذاك النظام ديال الخوف خصو يبقى, ولكن يبدا يعالج معلومات واش هذا الخطر
1: يعني نروضوه. وبالتالي باش نقولوا نروضوه, دونك خصني انا نشوف فيديو نطرح بعض الاسئله
0: طبيعي
1: نحلو باش نعرف واش فعلا خطر حقيقي ولا لا.
0: اول حاجه هو الوقت. الخوف معروف انه مع الوقت تينضطر. كاين واحد المقوله ديال جبران خليل جبران قال لك الخوف دق على الباب ديالي, وفاش قلت لي شكون, لا يوجد اي شخص, لان خاصك يتواجه وتقول لي شكون اشنو جاري, باش يقول واحد راه عندك هذا قول لي شنو جاري, تصيب ان داك الخوف صغير بزاف. دونك هذا الوقت يلغي هذاك رد الفعل وتعطي النظام جوج اللي هو تحليلي, وتيشوف هذا الشيء واش معقول ولا ما معقولش. يعني خرج من هذاك الموقف وخذ وقتك. اللي قال لك راه ضروري تاخذ هذه ديال التجاعيد, قول لي واخا انا نشوف ناخذ وقتي باش نديرها. لاحظ اننا حنا ما تنقلبوش على المجهود. مثلا المستمعين شحال من مره قراو شروط الخدمه ديال شي خدمه, هذا كيتخلو ما تناخذوش وقتنا باش نعالجوا المعلومات. ثاني نصيحه هو الشخص المجهول. اي معلومه جاتك من شي حاجه هو جاتك من شخص مجهول. يعني ما كاينش هذيك لا سورس, ماشي
1: سيونتيفيك, ماشي رابط ما بينك وما بينه,
0: يعني هذيك الميديا ولا هذيك الباج ولا هذا, انا شخص مجهول. وثالث معلومه اللي هي مهمه, هو ان الواحد خصو يولي زبون ممل. وميزه معايا هذه, خصك تولي ممل. يعني حنا دابا الملل تيخلعنا, وانت فاش تولي شنو الحاجه تخرجك من الملل؟ هو الخوف. دونك الا رجعتي ممل لانك الصباح خصك دير نفس الحاجه وتمشي دير الامور ديالك وما خايف من حتى حاجه, يعني راه هذاك الزبون الممل هو زبون لا يحبونه المسوقين. والزبون الممل شنو الفرق ديالو مع الزبون اللي هو اجيتي؟ هو الخوف.
1: وحتى ما كيرياجيش بسرعه,
0: لان الصباح انت مشيتي تقديتي بزاف لانك خايف يتقاضى, خايف ما يبقاش عندك, مشيتي وصلتي ولادك ولا هذا خايف يتعطلوا, مشيتي درت, يعني الخوف حركك بزاف. قد ما سطي شي واحد يتحرك بالزربه وممل, عرف بلا الخوف رد الفعل ديالو, الخوف هو رد فعل طبيعي وغير مصطنع, لان التسويق شنو جرى؟ شد هذيك الخاصيه ديال الخوف ودار واحد المحيط كامل فيه اخطار اللي هي غير حقيقيه. كيفاش يخلي القلب ديالك تينبض؟ على رسالة جاتك في ميساج جاتك على إيميل يخلي قلبك ينبض وخلي رد الفعل ولا أدرينالين بحال أنك تعرضتي لمفترس
1: وانت ما كاين والو
0: قال لك
1: المندبة كبيرة.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: الفنون في بلادي منتصر.
2: مرحبا بكم في موعد جديد، برنامجكم الفنون في بلادي. مستمعينا الكرام، اليوم غنمشيو لعالم جديد. فنانة تتشق الطريق ديالها وحاملة واحد الرسالة فنية بوحدها لتجمع ما بين الكتابة والتلحين. اليوم غنتكلموا على فنانة اللي في البداية ديالها في المغرب، وأكيد اسمها غادي يكون بارز. ضيفتي اليوم تجمع ما بين الكتابة والتلحين والغناء، سارة مول البلاد هي الضيفة ديالها اليوم. اهلا بك ساره.
3: اهلا،
2: كل شيء بخير؟
3: صافا الحمد لله. الله
2: نهار كبير هذا.
3: الله يبارك فيك.
2: اذا ساره مول البلاد، غنبداو مول البلاد. حنا تعرفوا البلاد مول البلاد، هذا اسم الشهره ولا الاسم العائلي؟
3: لا، اسم عائلي.
2: وخليتيه انت؟ يا
3: خليته،
2: يعني عجبك؟
3: هو ما عرفش واش عجبني كسميت، ما نقدرش.
2: لا، انت ملي كنتي صغيره كانت عجبك؟
3: لا، ملي كنت صغيره ما كانتش كتعجبني بيان.
2: كانوا كانت تنمروا عليك؟
3: كانوا ولا بدا كانوا
2: تنمروا عليك؟
3: كانوا كيتمخا. كان خاصني نكبر باش نفهم بان راه ديك السميه زوينه،
2: عندها وزن وعندها وزن ثقيل. وهذا
3: جدي وديال البلاصه نيت اللي حنا جايين منها.
2: منين جايه انت؟
3: من زعير. كاينه جمعت مول البلاد اصلا، دونك حنا تما، دونك حنا مول البلاد.
2: دابا اللي جمعت مول البلاد يشوفك الشكل ديالك ما عنده علاقه بزعير، كيما انا يعني ولاد حدهم عندي.